0: الدورة الشهرية، بعد 3 أيام الدورة الشهرية تفحص صدره، تفحص الصدر وتفحص إذا بتلاقي أي شيء غلط أي شيء كذا، تقف على المراية وتحدها هيك فوق راسها وتطلع إنه في تغيرات بصدره، في تغيرات، في أي تشوهات، في أي شيء، في أي احمرار، في أي وجع، في أي ديمبل، في أي بيمبل، في أي لام، في أي شيء، لازم تروح تشوف طبيب العيال. هذه رقم واحد، هي مسؤولة عن نفسها، وتحط إذا تفحص حالها هيك وتحط شوية، بتكون في صابون تكون هيك ببين اللام ضغري هون أو تحت البوط إذا في لام قبط، هذه ناحية. إذا ما بين شيء أو كمان إذا كان مثلا عندها مثلا بالوراثي أو شيء، مفروض تعمل تشيك أب عند طبيبي أو طبيب عائلة. الشيء الثاني، لازم تحترم مواعيد الماموغرام. بس إذا عمرها 40 45 50 سنة بيبعثوا لها ورقة تروح تعملها، لازم تروح، لأن بعد سن اليأس نسبة سرطان الثدي بتزداد بكمية هائلة، ويعتبر أكثر سرطان موجود بيصيب النساء هو. يعني ما تتجاهل المواضيع هذه، انه تروح تعمل كل سنتين الماموغرام تبعتها والمسح عن الرحم، عن مسح الصدر وعن الرحم مع بنفس الوقت كمان. هذه التنتين لازم ينعملوا، هذه الوقاية. واذا كان امرأة عندها بالعائلة كتير من تحت العمر 40 سنة، يمكن الحكومة ما تبعت لها، هي تروح تحكي مع موضوع الحكيم، الحكيم بيبعتها يعمل لها ماموغرام او بيعمل لها شيء. او امرأة ما عندها شيء من المنصور بعمرها 75 سنة، بدأت ما بيبعتوا لها بقى، فيها تروح لعند الحكيم يعمل لها تصوير او اي شيء.
1: دكتور، في سؤال شوي خارج عن الموضوع.
0: تفضل.
1: كم واحد سألوني اياه.
0: نعم.
1: انه الحكومة بتبعت لك كيت لتفحص الامعاء.
0: نعم.
1: كل 5 سنين.
0: نعم.
1: هلا اذا عملت بعثت للحكومة وبعثت لك جواب انه انت طلعت ما في دم وسليم.
0: نعم.
1: هل هذا معناه انك انت توقف الناظور للمعدة، ولا انه هذا بكفي؟ وفي واحد اجا خبر قال له انت ما في داعي بقى تعمل فحص ناظور لانه صرت فوق السن. شو نصيحتك؟ شو رايك؟
0: لك هلا هو نحن بعد عم نحكي بسكرينينج تيست.
1: ايه.
0: اللي وقت الحكومه بتبعت الكيت. وبياخذ الكيت تبعه، بيكون بعض وقت هو بالكيت بتلاقي دم، بعد النتيجة بتلاقي في دم بالخروج.
1: نعم.
0: هل هذا دم بالخروج؟ ليش بده يكون في دم بالخروج؟ هون نبعت نعمل كولونوسكوبي وغاستروسكوبي ثاني نتأكد انه ما يكون في مرض، ولا يكون في بالتحديد بول كانسر. هذه شغلة مهمة كتير، وبنعمل تقريبا كل 5 سنين تقريبا بنبعت لحوله. هلا لازم يعمل، اذا كان نورمال ما يعمل كولونوسكوبي. هلا بعض الوقت يمكن نورمال، بس في عنده بعض الوقت بالعائله في عنده ناس عندهم كانسر او شيء وبيحب يعمل كولونوسكوبي، في يعملها هو. بس اللي بتبعت لك اياها الحكومه وطلع فيها دم، لازم تعمل الكولونوسكوبي.
1: اذا ما طلع دم،
0: اذا ما طلع دم ما بتعمل، هذه مسؤوليه بتنتظر لبعض 5 سنين. هلا انا عم اقول اذا كان في بالعائله ما مثلا بعض الاهالي اخ مت ببول كانسر او اخت او اي شيء او كذا، المفروض يعمل كولونوسكوبي، طلع هذا بوزيتيف وان طلع نيجاتيف مفروض يروح يعمل كولونوسكوبي ويعمل تحليل له. هلا بعد العمر معين اذا ما بعثوا له وفي شيء، ولا يعني بعد عمر معين وما في شيء وما في عناصر بالعائله، في يعمل كولونوسكوبي وفي ما يعملها كمان، حسب اذا كان هو بده، وحسب اذا صار معه اي مثلا دم بالخروج او وجع او بطن، او صار معه اي اعراض تستدعي ذلك.
1: دكتور شكرا جزيلا، الله يبارك فيك، نتمنى لك يوما سعيدا، عطلة مباركة، وإن شاء الله
0: شكرا حاج إبراهيم،
1: نراك في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بصحة جيدة،
0: إن شاء الله تضل بخير، الله يخليك طول عمرك،
1: وحتى نلقاكم لكم منا أطيب المنى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من إذاعة الصوت الإسلامي قدمنا لكم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم 2 عند 10 تماما. الصحة والشفاء، نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.
3: Impressive Accountancy, your numbers.

0: سباب ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،

نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد، فإنها صبيحة مباركة أن ألتقي بهذه الوجوه الكريمة في مسجد سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وجزا الله خيرا أخي الشيخ علي على هذه الدعوة، ونسأل الله العظيم كما جمعنا في بيته هذا أن يجمعنا في الجنة. وسبحان الله يا أخوان، هكذا هذا الإسلام جعل جميع المؤمنين إخوة. أذكر بأن شيخنا عليه رحمة الله قال لنا مرة بأنه ذهب إلى الصين، وكانت أول مرة يذهب فيها إلى الصين، والشيخ كان يرتدي ثياب الشيوخ الذين يرتدونه في الشام، يعني هذه اللفة مع الجبة. وبينما كان يسير في شارع من شوارع الصين متجها يعني من مكان إقامته إلى مكان المحاضرة، وإذا برجل صيني كبير، يعني من وجهه يظهر الرجل صيني، يقطع الطريق والشارع ويقف قبالة الشيخ. يقول هذا الرجل الصيني، يقول: الله أكبر. يريد أن يقول له: هل أنت مسلم؟ ففهم عليه الشيخ، قال: الله أكبر. فعانق هذا الصيني الشيخ وصار يبكي ويقول: إنما المؤمنون إخوة. سبحان الله، الإسلام زرع لك إخوة في كل هذه الكرة الأرضية، في كل أرجاء المعمورة. فالحمد لله على أخوة الإسلام، ونسأل الله العظيم أن يشفعنا ببعضنا وأن يدخلنا الجنة برحمته. وبعد، فعنوان هذا اللقاء كما قرأتم: آباء مربون وأمهات مربيات. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا. شو أعرابيا؟ أداة نداء. من المنادي؟ الله. من المنادى؟ أنت. شو الاسم الكريم يا أخ؟ تعالوا نعمل هالتجربة يا مصطفى. هوليك فورا قال نعم من أول مرة. طيب الله عم بيقول: يا أيها الذين آمنوا، لازم نقول له نعم. لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب، خدامك أنا، شو بتأمرني أنا جاهز. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، انتبه منيح، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قو فعل أمر، وقى يقي قي، حرف القاف عليه كسرة، والآمر هو الله، والمأمور أنا وأنت. وكل أمر في القرآن الكريم أو في السنة يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. وهذا الأمر في هذه الآية لم يصرفه صارف، فهو فرض. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا فرض. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قوا أنفسكم بأفعالكم. شلون بدي أقي نفسي من النار؟ بأفعال، أفعال حسنة وأفعال خيرة. وقوا أهليكم بتربيتهم. معناتها كل واحد عم يتفضى أنه يربي أولاده، هذا عم يسمع كلام الله وعم بيطبق الفرض. وكل واحد ما له فاضي الله يعينه يربي أولاده، عنده التزام، عنده شغل، والله اطلع على الشغل بكير برجع متأخر، عندي التزامات، هذا عم بخالف أمر الله تعالى. كل واحد إجا صلى الصباح طبق أمر الله، كل واحد ما صلى الصباح خالف أمر الله. أيها الإخوة، أنتم جميعا قرأتم سورة لقمان، بعضنا يحفظها، بعضنا يحفظ شيئا منها، وبعضنا لا يحفظ، بس يعني هو قرأها ويتذكر شيئا مما فيها. العلماء قالوا: سيدنا لقمان هذا نبي
هل هذا الرجل نبي أو أنه غير نبي؟ أهل السنة والجماعة سيدنا لقمان ليس نبيا، ليس نبيا، رجلا صالحا حكيما، هو رجل صالح حكيم. طيب العلماء قالوا لما سميت سورة باسمه ما دام ما له نبي؟ هلأ في سورة اسمها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير أنبياء الله تعالى على رأسه. في سورة اسمها إبراهيم، لأنه سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء على رأسه. في سورة نوح، هود، يوسف، يونس، كلهم أنبياء على رأسه. طيب لقمان مو نبي، ليش في سورة باسمه؟ شو الاسم الكريم أستاذ؟ يعني ليش ما في سورة اسمها سورة علاء الدين؟ مدام سيدنا لقمان مو نبي وعلاء الدين مو نبي، ليش في سورة لقمان وما في سورة علاء؟ ماذا فعل سيدنا لقمان عليه السلام حتى استحق أن يكون اسمه عنوان سورة في القرآن الكريم؟ أكيد مساوي له شغل كبير كثير كثير كثير، وإلا الله عز وجل بيسمي سورة في أشرف كتاب وسيقرأ في الدنيا وفي الجنة باسم سيدنا لقمان، ولقمان ما له عامل شغلة يعني مهمة؟ أكيد عامل شغلة مهمة مهمة مهمة فوق التصور. ما هي الشيء الذي فعله سيدنا لقمان حتى صار اسمه عنوان سورة في القرآن الكريم؟ هل يعرف واحد منكم كم مسجدا بنى لقمان؟ حدا بيعرف؟ أنا متأكد ما بتعرفه وأنا ما بعرف، وأصلا مو مكتوب، ما سطر في كتب. حدا بيناتكم بيعرف سيدنا لقمان كم ركعة قيام الليل كان يصلي في الليل؟ أنا متأكد أنتم ما بتعرفوا وأنا ما بعرف وما له مسطر. حدا بيناتكم بيعرف سيدنا لقمان كم يتيما كفيل؟ أنا متأكد ما بتعرفوا وأنا ما بعرف وما له مسطر. لكن شو كان يعمل سيدنا لقمان إذا لا قيام ليل ولا كفالة أيتام ولا بناء جوامع؟ شو مساوي سيدنا لقمان حتى صار اسمه عنوان سورة في القرآن الكريم؟ يحرز دينك. كلكم تتذكروا السورة، الله عز وجل يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني يا بني، يا صفحة كاملة كلها يا بني يا بني يا بني، يعني أب يعظ ولده، فاستحق بهذا أن يكون اسمه عنوان سورة في القرآن الكريم. كأني بالقرآن الكريم يقول لك إذا أردت أن يكون اسمك عنوان سورة في القرآن الكريم فالزم تربية أولادك، فاعتني بأولادك، فكن قدوة صالحة لأولادك، فكن أبا مربيا لأولادك، فكوني أما مربية لأولادك. لذلك عنوان المحاضرة آباء مربون وأمهات مربيات. حناخد هيك لقطة عن الآباء وبعدين ناخد لقطة عن الأمهات. بداية مع الآباء، خير أسوة وخير قدوة وخير من ربى أولاده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أب يربي أولاده. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق 7 من الأولاد و7 من الأسباط. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليها. نحن قبل شوي الشيخ الله يحفظه صلى فينا إماما الفجر، وبعد الركوع من الركعة الثانية دعا دعاء القنوت. أما أنا استغربت أنه دعاء القنوت اللي دعاه الشيخ نفسه نحن بندعيه بالشام، نفسه تبع اللهم هدينا فيما هديت، ها ما شاء الله بس الشيء طلعنا. ومرة كنت بالجزائر أم قالوا نفس الدعاء، ما شاء الله شو سيدنا الحمد لله. طلع المسلمون كلهم عم بيقولوا نفس الدعاء. بتعرفوا مين الصحابي الذي نقل لنا دعاء القنوت؟ هذا دعاء القنوت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وفي صحابي هو اللي نقل لاثنين مليار مسلم هذا الدعاء وصاروا يقولوا بصلاة الفجر وانت بتقوله بصلاة الفجر. مين الصحابي يا أخوان؟
هو سيدنا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. أشهر من روى حديث اللهم اهدنا في من هديت سيدنا الحسن ابن علي. ماشي يا حزركن، قديش كان عمر سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حزروا، 8 سنين. 8، شو معنات هالكلام؟ معنات النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع طفل عمره 7 سنين 6 سنين أكثر أقل، بيقول له يلا يا جده قول لك وراي، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. وهالولد بيقول وبيخربط، وجده بيقول له لا يا جده مو هيك حبيبي، رجع عيدا يلا سمع لي ياهم، إذا سمعت لي يا جده بدي أعطيك تمرة. سفقوله للحسن، برافو عليك يا حسن، دخيلك يا رسول الله، انت فاضي؟ فاضي تقعد مع ولد عمره 7 سنين وتلقنه هذا الحديث؟ مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول باعظم قضايا الوجود، توحيد الله عز وجل، ومع انه مشغول مع الأمة قيادة وإدارة، قاعد مع ابنه مع سبطه وعم بيحفظه حديث اللهم اهدنا في من هديت. مشان ما حدا بيناتنا يقول والله مالي فاضي، والله عندي التزامات، خير الله، اي الله وكيلك، توبني عم لحق الوراق، وقعهم بالمكتب. حبيبي تربية الأولاد فرض، قو أنفسكم وأهليكم نارا. مو بدك تتجوز، مو بدك تجيب أولاد، بدك تربيهم، وبتربيهم تأخذ أجر، ما بتربيهم الله وكيلك بدك تحاسب حسابا عسيرا، مو هيك؟ فأنا ما حدا يقول مالي فاضي، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده على أدق التفاصيل. سيدنا الحسن كان عمره 2 أو 3، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه مال الصدقة تمر، فبيحطه بزاوية المسجد، بيجي الحسن بيلاقي تمرة بالأرض بيحطها بتمه، ولا صغير ولا أكلة طيبة، بيشوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيجي بيحط إصبعته بفمه ويخرجها ويقول كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ لا يا جد أوعك تأكل. يا سيدي يا رسول الله مسامح، تمرة ولد صغير، خطية، شو خطية ولد صغير، تربية تربية، هذا حلال وهذا حرام. تذكروا يا شباب يا رجال، كلكم بلا استثناء وأنا مثلكم، مين أول واحد علمنا الأمانة؟ أمك، لما أنت كنت بالحضانة وكنت تجي على البيت وأمك تفتح الشنتاية مشان تكتبك الوظيفة، تلاقي محاية مرات مو إلك، تكون أنت أششة من على المر بالصف ولد صغير يعني، لميتك وعطيت بالشنتاية، فأما تقلك ماما لا هاي مو إلك، بكرة عطية للمس، عطية للأن، إن هذه مو إلي. من وقت أنت تعلمت الأمانة، من وقت ما أمك كانت تتابعك على الشيء البسيط، ولو لم تتابعك هناك لما كنت أمينا هنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة خير من ربى أولاده. الإمام أبو داود صاحب كتاب اسمه سنن أبي داود، مرات الشيوخ يقرؤون علينا بعض الأحاديث يقولون روى الإمام أبو داود أبو داود. الإمام أبو داود يقول أحفظوا هو 500,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترت لكم في كتابي هذا سنن أبي داود 4,800 حديث، قريبة 5,000 حديث، ويكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث. قال أنا حافظ 500,000 واخترت لكم 5,000 وترى بيكفيك 4. شو هن هدول الأربعة؟ 4 بدال 500,000 حديث. قال إيه؟ 1 حديث الأعمال بالنيات، و2 حديث الحلال بين والحرام بين، و3 حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، و4 حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنا يهمني حديث الحلال بين والحرام بين. هلأ لو صحت القسمة وساويناها رياضيات، يعني كل حديث من هذول 4 ربع الدين، يعني ربع الدين الأعمال بالنيات، ربع الدين الحلال بين، وهكذا. حديث الحلال بين والحرام بين يرويه النعمان ابن بشير،
والنعمان بن بشير مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والنعمان عمره 9 سنين. كمان أنا فهمت من هالكلام أنه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع طفل عمره 8 سنين 7 سنين 6 سنين عم بيحاكي بقضية ربع الدين. تربية خير من ربى أولاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. آباء مربون. هلأ في أب تاني أنتم ما بتعرفوه بس تعرفوا ابنه، والد الإمام النووي. تعرفوا الإمام النووي؟ عجيب هذا الإمام النووي يا أساس، عجيب. صلى 700 سنة ميت. هذا من عنا من الشام، أي نعم، من حوران من نوى. الإمام النووي ما في مدرسة شرعية من أقصى الكرة الأرضية إلى أقصاها إلا وهي مقررة على طلابها على أقل تقدير كتاب واحد من كتاب النووي. ما في جامع بدرس دروس دين بكل على وجه الكرة الأرضية إلا على أقل تقدير درس له كتاب واحد من كتب الإمام النووي. حتى أنتوا جامع سيدنا ابن عوف درستهم رياض الصالح، هذا الأربعون النووي. ها تفضل. مع أنه والله ما بعرف أنا، بس الشيء عجيب عن جد عجيب. شلون يعني كل مساجد الدنيا وكل مدارس الدنيا تقرر؟ واحذروا، من شي كم سنة كان في معرض كتاب بباريس، الكتاب الأكثر مبيعا في باريس قبل كم سنة الأربعون النووية. شيء غريب. الإمام النووي إمام الدنيا، إمام المذهب. شلون صار الإمام النووي إمام النوويان؟ وهو من نوى، من بلدة يعني هيك نائية بسيطة فقيرة. قالوا كان والد الإمام النووي دكانيا في نوى، يعني زلمة بسيطة عنده دكانة قبل 700 سنة بحوران بقرية هيك نائية، درويش يعني، عنده كم مطعم عم يبيع بهالدكان. لكنه كان يحب العلماء ويحضر مجالسهم، وكان إذا حضر في مجالس العلماء بكى وسأل الله أن يرزقه ولدا ينتفع به المسلمون. هيك يقعد به الدرس ويبكي يقول يا رب يا رب ولد هيك ينتفع المسلمين فيه. هذه مجالس العلم بالمناسبة يا أخوان، ما تفكروا هاي شغلة سهلة، ولا تظنوا أنه الدرس هذا اللي أنا عم بحكي لكم إياه هو الكلام اللي أنا عم بحكيه والشيء اللي أنتم عم تسمعون. هذا أقل ما في الدرس، أقل ما في الدرس أنه أنا بحكي وأنت بتسمع، بيعجبك أو ما بيعجبك، وطولة وقصرة هيك، هذا أقل ما في. بس بالدرس بيصير شغلات لا نستطيع أن يعني نحيط بها. بقلب الدرس بيصير عملية جراحية، بنفتح هيك القلب بيطلع، بيكون في أكدار أوساخ كذا بتنقام، بنحط نور بترجع بتسكر، الله معك خلصت. هذا أنت قاعد بالدرس ما بتحس بشيء، لا بتحس جرح ولا بتحس مضع الجراح. بقلب الدرس تزدحم الملائكة، بقلب الدرس. الحمد لله اللي أنتم ما بتشوفوا الملائكة، لو واحد شاف الملك بيلتوي حنكه، يعني ملك شغلة كبيرة، مؤدي وأدك ملك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا جبريل بصورته الملكية مرتين، جالس على كرسي بين السماء والأرض، له 600 جناح، جناحان منهما يسدان الأفق، منظر يعني مهيب. فمشان هيك الله ما بيفرجينا الملائكة، ما لا نطيق يعني. فبالدرس يا أساس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. أكيد. ليش أنت لك عم تطلع من درسك بتحس في انشراح بالصدر، تحس حالك مبسوط بس ما بتعرف ليش؟ يعني ليش مبسوطك؟ ليش عم تضحك؟ ما بعرف، لأنه في شيء هون: إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة، هيك بينزل بالله، وذكرهم الله في من عنده. لذلك نصيحة: حافظوا على مجالس العلم. بقى أبونا الإمام النووي يعود بهالدرس يبكي،
ويقول يا رب تبعث لي ولد ينتفع به المسلمون. فكان

أن رزقه الله تعالى الإمام النووي ابنه. وأنتوا يا شباب الله وكيلكم، ويا بنات ويا رجال ويا نساء، كل واحد بيناتنا إنما هو إجابة دعوة أبيه أو إجابة دعوة أمه. الله وكيلك أنت ببركة أبوك وأمك. ونصيحة اللي بيناتنا عنده أولاد يدعي لهم، ادعي لأولادك كثير، واعلم بأنه ولا دعوة ستسقط إلى الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد لولده وحدة منه. فأيها الآباء ادعوا لآباء لشو اسمه أبنائكم. وأيتها الأمهات بدي لكم شغلة ضحككم، في بالشام عندنا أخ عنده شركة كمبيوتر. أنتوا بتعرفوا أنه هلأ الكمبيوتر غالي صار يعني، والقطع تبعه غالي كله يعني، مثلا شو شي $1000 $2000 $3000، وكل قطعة 200 300 500. المهم رحت مرة زرته بالشركة، بقى عنده شاب بيشتغل محاسب على الصندوق، يعني بيقبض وبيقبض، بقى هذا طول نهاره قاعد عم يقبض هيك بالآلاف وبيرجع ميات وعنده هذا المحاسب 3 عدادات تبع يعني الفلوس، وشي تليفونين، وبتلاقيه طول نهاره قاعد عم بيعد هون وهون وبيعد هيك وبيسلمك وبتسلم وكذا. فمريت عم سلم عليه، قلت له كيفك فلان؟ قال لي والله الحمد لله. قال لي يا أستاذ أنا أمي من أنا وصغير تدعي لي بتقلي روح يا ابني إن شاء الله تلعب بالمصاري لعب. قال لي أستاذ أنا طول النهار قاعد. قلت له إلا لأمك يكونوا إلك. على كل يعني دعاء الأب دعاء الأم للولد الله وكيلكم له أثر يعني كبير في تنشئة هذا الولد وفي تربيته، وهذا مثال الإمام النووي. هدول لقطة يا أخوان عن الآباء المربين. دعوا نساوي لقطة كمان في أمهات، لأنه معنا عن الأمهات المربيات. لا ريب بأن أي واحد بيناتنا هو بركة من بركات أمه وتربية أمه وعناية أمه. وأنا صرت أكيدا ما في شيخ بتعرفوه ولا طبيب ولا تاجر ولا صانع ولا حرفي ولا إنسان ناجح إلا وراءه أم ضحت حتى صار هذا الولد، أو أب ضحى مشان صار هذا الولد، وإلا هو لولا أبوه ولولا أمه كان وضع غير شيء. والآن نحن ابتلينا ببنت من جوزها اليوم وبيجيها ولد بعد سنتين، وبعد سنة بتحرد وبتقول أنا ما عاد بدي كمل، وبتروح لبيت أهلها وبتترك هالولد بوش أبوه. يا بنتي شبكي؟ قال خلص أنا مالي مستعدة احبس حالي مشان هذا الفصعون، ما عاد بدي. يا لطيف. بس أمك بزمناتها حبست نفسها مشانك، مشان صرتي أنت بني آدم راكز يعني، ولو أمك عملت مثلك كنت أنت هلا لقيناك بالشارع. وكمان شاب الثاني كمان هيك من جوزه بعد سنتين بيجي ولد، سنة اللي بعدها بيقول أنا ما عاد أتحملها هي والولد، يلا تروح لبيت أهلها. لك شلون هيك عم تعمل يا أخ؟ شلون عم تعمل؟ أبوك بزمانات وحبس نفسه مشانك يا رجال، ضحى مشانك يا أخ مشان أنت تصير راكز. فنحن يا أخوان كلنا اللي قاعدين هون وغيرنا، نحن ثمرة من ثمرات آبائنا وأمهاتنا، ولولاهم نحن ما كان حالنا هذا الحال، فجزاهم الله تعالى عنا كل خير. الحديث عن أمهات المربيات كمان حبحكي لكم أسماء أبناء أنتم بتعرفون، بس أنتم ما بتعرفوا أنه أم هي التي صنعتهم. أول أم هي أم سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، اسمها صفية بنت ميمونة. الناس كلها بتعرف أحمد بس ما بتعرف صفية. ولد أحمد في القرن 12، عاش في بيت فقير، مات أبوه وهو طفل، تكفلت أمه بتربيته. قال أحمد: حفظتني أمي القرآن وعمري 10 سنوات. فهذا إمام الدنيا يلي معلمه أمه. وشو معنات يا أخوات حفظتني أمي القرآن وعمري 10 سنين؟ القرآن 600 صفحة، إذا كل صفحة هي الأم بدها تعلمه له الولد بدها ساعة، هب ساعة يبدأ أكثر، هب ساعة معناتها 600 ساعة، وإذا بده

وراجعة كمان ساعة 1200 ساعة. 1200 ساعة هالأم عم تترك الطنجرة والطبخ والنفخ والتليفون والواتساب واليوتيوب والتلفزيونات والراديوهات والجارات وتقول له تعا أحمد عود ماما اقرأ راجع احفظ سمي بدي عندك صبر ما عندك صبر أحسنت بدي ساوي لك أكلة طيبة ما بدي ساوي لك أكلة مرة بتزعله مرة بتراضي مو بسهولة أنا شو بدي حفز الولد القرآن الكريم. يقول حفظتني أمي القرآن وعمري 10 سنوات. كانت أمي توقظني وتلبسني اللباس وتحمي لي الماء قبل صلاة الفجر وأنا ابن 10 سنوات، وكانت تتخمر وتتغطى بحجابها وتذهب معي إلى المسجد لأنه بعيد. شو هالأم هي؟ فلما بلغت 16 من عمري قالت لي أمي يا ولدي اذهب في طلب الحديث فإن السفر في طلب الحديث هجرة إلى الله الواحد الأحد. قال وأعطتني متاع السفر. شنتاية السفر شو بدها تحط له؟ فقيرين. قال 10 أرغفة من الشعير ووضعت معها صرة ملح. هدون الزوادة 10 أرغفة وصرة ملح ما عنده غيره. وقالت لي يا ولدي إن الله إذا استودع شيئا لا يضيعه أبدا فأستودعك عند الله. روح يا ماما. صار أحمد إمام الدنيا كلها، ألف كتاب ما في مثله على وجه الكرة الأرضية، مسند الإمام أحمد. بس وراء أم، يا أخوات يا سيدات يا بنات، والله أنتوا بتصنعوا الدنيا كلها إذا ربيتينا هدول الأولاد. مرات أخي تقول يعني شو بدي ضلي قاعدة عم ساوي بهالبيت، بدي أطلع. طب يا بنتي إذا أنت ساويتيني مثل الإمام أحمد أحسن، لما إذا رحتي صرتي آي تي بشركة أحسن لك. والله إذا بتساوينا أحمد بن حنبل أحسن من مليار آي تي. اتصلت فيني أخت قالت لي أنا طبيبة أسنان وتزوجت من سنوات وهلأ إجاني بنت، كمان هالبنت صار عمرها سنة الآن، أنا أشاهد نفسي لا أستطيع أن ألتزم بالعيادة وأعتني بابنتي الصغيرة، ما رأيك أترك العيادة أو أنني آتي بمربية لابنتي؟ قلت لها ابنتك خير من 1000 عيادة. الله يرضى عليها. تركت العيادة، تفرغت لابنتها. لا تستطيع أن تجمع بيناتهم، هذا ما بيروح ببلاش. والله الله لا يكرمها لهي الدكتورة كرم كرم، لأنها ضحت لتربية هالبنت الصغيرة، والله حيقر عينا فيها بتربيتها. وبناتنا وولادنا ما بيصيروا إلا هيك، يعني بدنا تضحية من هذه الأم وهذه الأب كما ضحى آباؤنا وأمهاتنا. وأنا لما بنساوي دورات تأهيلية للحياة الزوجية للشباب والبنات، في عنا محاضرة اسمها التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، نحكي فيها 4 كلمات، واحدة منهم نقول لهم الزواج وتضحية. هذا عكس كل الأغاني اللي بتتغنى. الأغاني بتقول الزواج مكسب، الزواج أنت لتنبسط، الزواج أنت لياخدك على المالديف، الزواج شان فستان العرس، الزواج بكرة ليصفقوا لك وبتفوتي مثل الملكة أنت هيك وبيزلخته. فهي بالنسبة إلى الزواج هيك كلهم هدون عطوني إياهم كلهم لإلي، هيك الزواج. بس هو مو هيك الزواج الحقيقة. الزواج أنت رايحة يا بنتي تضحي لزوجك ولأولادك ولبيتك مشان الأسرة تصير راكزة، وأنت رايح كمان تضحي. فأم أحمد صنعت لنا الإمام أحمد. والله بتذكر مرة كنت أنا مدير دورة قرآن بالشام في مسجد، خلينا نقول مثلا منطقة مثل منطقتكم هون، لنفرض هذا المسجد. المسجد بس كان يعني في له هيك مثل هذا المجلس وفي له رواق خارجي، ساحة خارجية مثل جامع الأمين.
الدورة كانت كل يوم بالصيف من الساعة 9 الصبح لأذان الظهر. الأساتذة قالوا لي: يا أستاذ، في كل يوم في امرأة عم توقف بالرواق تبع المسجد، بالباحة تبع المسجد، من 9 للوحدة، والدنيا صيف يعني الشمس عم تضرب على راسها على الساعة 10 و11 و12، ما منعرف ليش عم توقف هالمرأة. قلت لهم: طيب بس تشوفوها خبروني. فعلا بعد يومين اجوا لعندي على غرفة الإدارة، قال الأستاذ المرأة واقفة برا. أخذت أستاذين ونزلت لعندها. السلام عليكم. وعليكم السلام. امرأة فاضلة يظهر. خير أختي، حضرتك كل يوم عم توقفي هون من 9 للوحدة؟ قال إيه صحيح. خير، في شيء؟ قال إيه والله، ابني سجلته عنكم بالدورة، فأنا بجيبه الصبح وبستناه هيك للظهر برجعه. قلنا له: عفوا، ليش يعني ابنك بأي صف؟ قال صف رابع، يعني 10 سنين. قلنا له: ايه معلش، بيرجع مع رفقاته يعني الاولاد كلهم بيروحوا بيجوا سوا. قال: لا والله نحن بيتنا بعيد. ليش وين بيتكم يا اختي؟ ذكرت لي بيتا يعني مكانا بعيدا بده شي ساعة للوصول وفي اعلى الجبل. قلت لها: بقى نحن بفضل الله بالشام يعني المساجد كلها أو معظمها فيها دورات قرآن. قلت لها: بس يا أختي يعني جنب بيتكم في مساجد كثير فيها دورات قرآن، يعني ليش ما حطيتيه جنب بيتك؟ قال صحيح، لكن نحن كنا ساكنين قريبين منكم وابني سجلته عنكم السنة الماضية، وابني حب الأستاذ تبع الجامع وبدأ يحفظ بالقرآن الكريم، وهلأ نحن انتقلنا، خفت إذا غيرت له الأستاذ تبعه ما عاد يحفظ، فأنا كل يوم بجيبه مشان الأستاذ تبعه. شو هالأم هي؟ شو هالأم هي؟ الأم المربية. المهم وصارت هالدورة وكذا وانتهى. هذا عمر ابنه لما بالصف السادس حفظ القرآن الكريم كاملا. قلت له لعمر، قلت له: لا تفكر حالك أنت اللي حفظت، أمك دافع حقه ندون صفحات القرآن اللي أنت حفظتهم، أمك دافع حقه، واقف على كعاب رجليها برا. المهم من شي سن زمان دعاني أحد الأخوة أنه ساوي له عقد زواج بنته، فذهبت إلى بيته. طلع بيته كمان بالجبل بمنطقة بعيدة، رحت. نحن وقاعدين بعد عقد الزواج ما كتبناه عم نسامر أنا وياهن، قلت لهم: والله من زمان كان عنا طالب صغير هيك هيك وأمه توصله، وحكيت لهم القصة. والله وقال لي أنه ساكن هون بالجبل وكذا. قام صار يضحك صاحب البيت. قلت له: ليش عم تضحك؟ قال لي: لأنه هذا جارنا الدكتور عمر. دكتور عمر؟ قال إيه ساكن فونا. قلت له: معلش تندهله طاري، هذا عمر صار دكتور كمان، بس أمه التي صنعت هذا الطبيب، مو هو يعني بذكائه. فيا أمهات، الحديث عن أمهات المربيات، عن آباء المربين، الأم هي التي تصنع هذا الولد بتربيتها وعنايتها. هلأ في وحدة تانية، أم تانية بدي لكم ياها اللي ينتهي عندها الدرس، ولا هو أنا ذاكر مجموعة من الأمهات. والله بدي أحكي لكم عن أم لبنانية، بس هلأ قبل الأم لبنانية بدي أحكي لكم عن أم تانية. حدا بيناتكم سمعان بالإمام البخاري؟ الدنيا كلها سمعت البخاري. هذا الإمام البخاري ربته أمه، نشأ يتيما في حجر أمه، ما فيش أب بنوم. قال: ولما كان البخاري صغيرا، اسمه محمد، هو محمد صغيرا، فقد بصره. قال: فكانت أمه تلتمس له الأطباء وتبكي وتدعو ربها من أجل هالولد الصغير. وفي ليلة من الليالي رأت سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام أبا الأنبياء يقول لها: يا هذه، إن الله رد على ولدك بصره لكثرة بكائك ودعائك. فائت الصبح لقيت ابن عم بيشوف. أنا يا إخوان لا أعلم بالطب أنه في واحد أعمى بيفتح، لا يوجد بالطب واحد أعمى ترجع تخليه يشوف
ما موجودة بالطب. بس الأم بتخلي ابنها يفتح الأعمى، هذه دعاء الأم بهز بواب السماء. عرفتي مين أنت يا بنتي؟ عرفتي مين أنت يا أختي؟ الله بيغير قوانين الكون كرمالك، بس هيك حطينا مخك بهالولد، حطينا مخك ببيتك. أنا بعرف أمهات في الشام من محارمي ومن غير محارمي. أستاذ الأم بتلاقي بالمصحف تبعها حاطة، عندها 3 أولاد مثلا أو 5 أولاد، حاطة صورهم هيك، كل واحد بتعلم صفحات المصحف بصور أولادها، عشان هي عم تقرأ بتذكر هذا أول واحد بتسلمه بالدعاء، وبعدين الثاني، بعدين الثالث، بعدين الخامس. الله بيوفقهم لهالأولاد. بعرف أمهات كل ليلة من الليالي الدعاء لولد، اليوم لأحمد وبكرة لخالد وبعدين لسعيد، هي قيام ليل ودعاء، وهو هذا متواتر. يعني الأمهات بيدعوا لأولادهم أكثر ما يدعوا لحالهم، فالله بيوفق الأولاد. فأنت يا بنتي الشغلي في تربية أولادك وفي العناية بأولادك وفي الاهتمام بأولادك. آخر أم اللي بدي أحكي لكم ياها، بدي أحكي لكم عن أم لبنانية. تعرفوا للإمام الأوزاعي؟ الدنيا كلها بتعرف الإمام الأوزاعي، بس ما حدا بيعرف أمه. الإمام الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، من أئمة أتباع التابعين، من علماء لبنان الغر الميامين، جمع بين العلم والأدب والعبادة والخشية وبر الخلق. قال الحافظ ابن كثير: بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحو من 220 سنة. يعني هون اللبنانيين كان مذهبهم أوزاعي، والشام مذهبها أوزاعي، ودرعا مذهبها أوزاعي، كلها هي المنطقة كلها على مذهب الإمام الأوزاعي. هلأ هون شوافعة وحنفية أي هون، يعني شافعية أو حنفية، والشام هيك شافعية أو حنفية، بس نحن كلنا ما كنا لا شافعية ولا حنفية، كنا على مذهب الإمام الأوزاعي. بعدين انتقل مذهبه إلى المغرب، بعدين اندثر. ولد الإمام في العقيبة بدمشق، ثم ارتحلت به أمه إلى بعلبك. نشأ في البقاع يتيما في حجر أمه. هلأ بدي لكم جملة أنا ما رأيت بكتب الدنيا إلا بالإمام الأوزاعي. نشأ يتيما في حجر أمه، الجملة بتقول: ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. وهذا يتيم وما له أب، ووضعه كمان دروشان، والأم ساوته أحسن من أبناء الملوك بالتربية. قال ابن كثير: لم يكن في أبناء الملوك والخلفاء والوزراء والتجار وغيرهم أعقل منهم، ولا أورع ولا أعلم ولا أفصح ولا أوقر ولا أحلم. كان المتعين على من جالس الأوزاعي أن يكتب كل كلمة يقولها. يعني أنت بتقعد بالدرس مع الأوزاعي بتكتب كل شيء بيقوله، كلامه كله شغلة كثير كبيرة. قال الحافظ الذهبي: قال العباس بن الوليد: ما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزاعي، يقول: سبحانك يا رب تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه، وقد بلغ حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته: يا بني عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه. كانت والدة الإمام الأوزاعي من صغره تعلمه الأدب وترسله إلى العلماء وتتابع عباداته وأوراده، وربما دخلت عليه تتفقده في صلاة الليل فوجدت موضع مصلاه رطبا من دموعه في الليل. بقى هذون يا أخوان ويا أخوات لقطات، يعني من آباء مربين ومن أمهات مربيات. خلص الدرس، ما المطلوب منك؟ مرة بالشام خطبت على المنبر سنة كاملة عن تربية الأولاد، واختصرت بهالخطب 100 كتاب. بس خلصنا
آخر خطبة قلت لهم حبيباتي ما المطلوب منكم؟ صلكم عم تروحوا وتجوا تروحوا وتجوا سنة وأنا مثلكم رايح جاي رايح جاي على خطبة رايحة وخطبة جاي، ما المطلوب؟ شو بدي منكم؟ ولا أنا شو بدي منكم يا أخوان؟ مطلوب منك 3 ساعات، ساعة باليوم وساعة بالأسبوع وساعة بالشهر، ساعة ساعة ساعة، واحد ساعة يومية باليوم. عود أنت ومرتك وولادك، أطفينا هالجوالات هالتلفزيونات، لا ترد على حدا، وعود أنت ومرتك وولادك وتكلموا بما شئتم. شو بدك أحكي؟ احكي لهم قصة صارت معك اليوم بالشغل، احكي لهم قصة سمعتها بالدرس، خلي ابنك يحكي، ابنك بحب النكات يحكي لكم نكتة، خلي بنتك تحكي لكم نكتة، بدك مرتك تقول لهم آية وتشرحها تقول، تقول لهم حديث تقول، تقول لهم كيف بينطبخ الملوخية تقول، شو بدك تقول؟ المهم احكوا احكوا مع بعضكم لمدة ساعة، ساعة باليوم. هي كثير إلى أثر يا أخوان، يعني أنتم تعلمون، يعني صاير هذا بيقعد بيفتح جواله هيك وبوشه هون، وذاك بيقعد هنيك، والأم قاعدة هنيك وبيفصفصوا بزر كل واحد ما له شايف شو. أخي عود ساعة باليوم أنت ومرتك ولادك وتكلم بما شئت، بدك تصلي صلي، بدك تقرأ قرآن اقرأ، بدك تحكي نكت احكي، بدك تشوف، لا ما بدك تشوف أخبار، بدك تحكي بالأخ بالسياسة احكي، المهم احكي احكي أنت ومرتك ولادك، وخليها مرتك تحكي وخلي ولادك يحكي. هي ساعة يومي، وبدي منكم ساعة أسبوعية، أنت ومرتك ولادك تعالوا حضروا الدرس، عندكم هون درس رئيسي يعني أنه يوم الجمعة إيمة، ممتاز، يعني الوقت مناسب كثير، جمعة معطلين وقاعدين بعد العشاء ما عندنا شيء إلا لهالمرة والأولاد، يلا لبسوا بدنا ننزل لجامع ابن عوف، شو بدنا نعمل؟ نحضر الدرس. الله وكيلك أستاذ هذا له أثر، بكرة ما تأخذني نحن سنموت، بكرة ابنك بيقول الله يرحم أبي، الله يرحم أبي هو اللي علمني أحضر بالجوامع، هو اللي علمني أحضر دروس، هو أخذني لهون، وأحفادك بيتعلموا، أحفادك زريتك هيك بتصير، وسمعتوا عني شيئا من بركات مجلس، مجلس العلم في له بركة كثير كبيرة إلك ولمرتك ولولادك. فساعة باليوم عدوا مع بعضكم البعض، وساعة أسبوعية عدوا بالجامع مع بعضكم، وساعة شهرية عدوا مع العائلة، الإخوان العموم الخالات العمات، روحوا هيك يزوروا بيت أخوك بيت أختك بيت، خلي هالولاد هيك يتعرفوا عمومهم وإخوانهم، والابن عمي وابن خالي وبنت عمي هديك بتقول وبنت خالي، الترابط العائلي، النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام بيحب هيك صلة الأرحام، وتؤجر أنت ويؤجروا هم وتفيد ويفيدون. يا أيها الإخوة، مهما استطعنا أن نبذل في تربية أولادنا فهذا أمر يرضي ربنا ويسعدنا في دنيانا وأخرانا، ويجعل في أولادنا الخير الكبير. أسأل الله العظيم أن يجعل في ذراريكم نور الإيمان. اللهم إنا نستودعك أولادنا، اللهم إنا نستودعك بناتنا، اللهم إنا نستودعك زوجاتنا، اللهم إنا نستودعك أزواجنا، يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه، اجعل أهلينا وذرارينا من أهل الصلاح، اللهم اجعلهم من أهل الرشاد، اللهم اجعلهم من أهل التوفيق، اللهم اجعلهم قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينفعون البلاد والعباد. اللهم اجعل أولادنا من أهل السعادة، اللهم لا تسلط عليهم شريرا ولا شيطانا ولا ظالما ولا فاجرا ولا عبدا أنت آخذ بناصيته. اللهم اجعل قلوب أولادنا تعلق بعبادك الصالحين، يا رب اجعل قلوبهم تعلق بالقرآن الكريم، يا رب اجعل قلوبهم تعلق بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن الذي يملك قلوب أولادنا أنت يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبهم على طاعتك، ثبت قلوبهم على محبتك، ثبت قلوبهم على ما يرضيك عنهم. اللهم لا تفجعنا بأولادنا، اللهم لا تفجعنا بأولادنا، اللهم لا تفجعنا بأولادنا،
اللهم واجزي عنا أباءنا وأمهاتنا خير الجزاء. اللهم إنا نشهدك أن أباءنا وأمهاتنا أحسنوا إلينا، اللهم فأحسن إليهم، اللهم كافئهم بالإحسان إحسانا، وبالإكرام إكراما، وبالعطاء عطاء. اللهم إن كان واحد فينا قد مات أبوه أو ماتت أمه، فنسألك في هذه الساعة أن تنزل على قلوب أمهاتنا وآبائنا في قبورهم الروح والريحان والأمن والإيمان والنور والاطمئنان. اللهم بلغهم منا السلام، اللهم اجعل قبورهم عليهم رياضا من رياض الجنة، اللهم آنسهم في قبورهم بالملائكة الأطهار يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم وإن كان واحد فينا عند والده مرض أو عند والدته مرض، اللهم أنزل على آبائنا وأمهاتنا العافية. اللهم أنزل على آبائنا وأمهاتنا العافية. اللهم أنزل على آبائنا وأمهاتنا العافية. اللهم لا تحوجهم إلى مستشفى ولا إلى عملية جراحية. اللهم وألبسهم ثوب العافية في الدارين. اللهم ولا تحوجهم إلا إلى وجهك الكريم. اللهم رد قلوب آبائنا وأمهاتنا عنا. اللهم رد قلوب آبائنا وأمهاتنا عنا. اللهم رد قلوب آبائنا وأمهاتنا عنا. ونشهدك في هذه الصبيحة المباركة وفي بيتك المبارك هذا أننا راضون عن أبنائنا وبناتنا. اللهم ارض عن أبنائنا وبناتنا، وارض عن آبائنا وأمهاتنا رضا لا سخط بعده، رضا لا سخط بعده، رضا لا سخط بعده. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. واقضي حاجة كل من حضر في هذا المجلس يا رب العالمين بفضل الفاتحة.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المسجدات، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب، وقال إن القوات تتقدم بثبات نحو معاقل الحوثيين. من ناحيته أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف شركة أرامكو في الرياض وفي منطقة خريص بصواريخ ومسيرات. في المقابل قال المتحدث باسم التحالف إن اعتداءات الحوثيين على السعودية تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية لردعها، وإن التحالف مستمر في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية تحفظت بجدية على شن ضربات في اليمن لأن ذلك قد يصرف الانتباه عن إيران. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وتحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وفي وقت سابق قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. في سياق متصل نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بمخطط هجوم مشتبه به. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي القطاع ودير البلح في الوسط وخان يونس جنوباً.

0: بها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
1: على الصعيد الإنساني تتواصل معاناة آلاف العائلات اليمنية النازحة إلى تعز، والتي أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة أن عدد أفرادها يفوق 100,000، ويعاني هؤلاء من نقص في الغذاء والدواء بسبب تفشي الأمراض وضعف الاستجابة الإنسانية.
2: شو مرضك؟
3: مرض الهتك.
4: الستينية آمنة قصدت مدينة تعز لإجراء عمليتين جراحيتين، وقطعت مسافة تتجاوز 400 كيلومتر بحرا انطلاقا من شمال محافظة حج المحاصرة إلى مدينة تعز المحاصرة أيضا. لكن ومع سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي واستهدافهم لأي تحرك عبر البحر، تعقد مسار عودتها إلى قريتها.
2: الآن
4: وخلال حديثنا معها باغتتها نوبة ربو مفاجئة، بينما يروي ابنها ضيف تفاصيل رحلة والدته الشاقة عبر البحر.
5: تعثرت الوالدة، تعبت، رهقت، يعني بدل ما خرجناها مرض طلع لها عدة أمراض من السفر والتعب، لأنها مسنة، ومش بس كثير من المواطنين الذي خرجنا، وخرجنا عبر البحر ميدي إلى الخوخة، وعانينا في البحر من الرياح، من الهواء، الفجايع.
4: آمنة واحدة من 38 شخصا وجدوا أنفسهم عالقين في مدينة تعز نتيجة حرب الحوثيين، وتحولت رحلة علاجهم إلى سؤال انتظار مفتوح: متى يحين موعد العودة وكيف؟
6: عبر منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية يناشد هؤلاء العالقون مساعدتهم لتتسنى لهم العودة إلى ديارهم بعد أن تقطعت بهم سبل الرجوع برا وبحرا، في حين يعيش آلاف النازحين ممن فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي يوميات نزوح قاسية دون أمل في عودة قريبة.
4: منذ بدء تصعيد الحوثيين الأخير، تأرجحت حياة تغريد وأطفالها الخمسة اليتامى بين أربعة مخيمات في الريف الغربي لمدينة تعز، آخرها الغزالية، حيث تقيم وسط ظروف قاسية عجزت فيها عن توفير كلفة علاج ابنها المريض ذي العامين.
7: لما نزحته يعني مشينا ليل وشلت الحمار حقه، حملت الله أطفالي بس، حتى ما حملناش حتى عيش يعني ناكل معانا. احنا خفنا من الحرب، أقيناش نمشي وحط علينا مطار ما وصلنا ونقع، احنا شمت من الأمطار ولا القهون خاسعين والشمت فوق احنا.
4: وفي المخيم الذي يفصله أقل من 40 كيلو مترا عن خطوط المواجهة، تلتقي معاناة عشرات الأسر هنا ممن اكتوت بنار الحرب المستعرة. خيام مهترئة يتفشى فيها المرض والجوع بين النازحين، مع غياب لكل الخدمات الأساسية.
8: تمر محافظة تعز وضع إنساني سيء، يبلغ عدد حالة النزوح اليوم إلى أكثر من 100,000 نازح، منهم نساء ورجال. تدخلات المنظمات بشكل ضعيف لا زالت، نتكلم اليوم على 20 منظمة مدخلة في محاور عدة.
4: وبين عالقين يترقبون العودة ونازحين فقدوا منازلهم، يتسع تصعيد الحوثيين بلا توقف باتجاه مركز المدينة التي تحتضن أكثر من 100,000 نازح في حصيلة غير نهائية. مها علي، الجزيرة، تعز.
9: في الحقيقة عبد السلام، المشهد في واشنطن لا يزال على حاله ويدور في الواقع حول نفس السؤال، وهو: ما الذي سيفعله الرئيس دونالد ترامب في حال لم تصل المفاوضات مع إيران إلى نتيجة ترضي واشنطن؟ الرئيس ترامب كان قد قال بالأمس في تصريحات

0: خلال سلسلة لقاءات وفعاليات بأن أمامه قرارا بشأن إيران وبأن هدفه سيتحقق إما بالطريقة السهلة وإما بالطريقة الصعبة، في إشارة إلى الخيار العسكري. في الاتجاه نفسه أيضا وزير الحرب بيت هيكسيث كان قد قال في تصريحات من كولورادو إن على إيران أن تتخلى عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تفرض الولايات المتحدة ذلك بالقوة العسكرية. طبعا في خضم هذا التصعيد هناك أيضا تطور عسكري لافت من بريطانيا. الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفات البي 1 من قاعدة فيرفورد، وهي قاعدة تستخدم أو استخدمت في العمليات العسكرية ضد إيران. الول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن القرار جاء بعد معلومات عن مخطط مرتبط بالحرس الثوري الإيراني بهدف استهداف القاذفات وكذلك العاملين في هذه القاعدة. نيويورك تايمز أيضا بدورها نقلت بأن القادة الأمريكيين تلقوا تحذيرات عامة من هجوم تدعمه إيران، وبأن معلومات إضافية وصلت خلال الساعات 24 الأخيرة دفعت إلى هذا التحرك بسرعة، حتى أن بعض القاذفات غادرت حتى قبل أن تصبح طائرات التزود بالوقود جاهزة، وهو ما يدل على جدية هذه التهديدات. عبد السلام، البنتاغون أكد عودة القاذفات إلى الولايات المتحدة، لكنه شدد على أنها ما تزال قادرة على تنفيذ ضربات، وذلك انطلاقا من الأراضي الأمريكية. وهذا مهم في توقيته لأنه يتزامن مع استمرار المناقشات داخل إدارة ترامب بشأن الخطوة التالية حول إيران. وزير الطاقة كريس رايت سئل اليوم خلال مقابلة مع شبكة CBS عن الاجتماع الذي عقد في كامب ديفيد من قبل أعضاء في مجلس الأمن القومي يوم الجمعة، وهو الاجتماع الذي أشارت تقارير أمريكية أنه كان سريا واستمر ساعات. وزير الطاقة لم يكشف ما الذي تقرر خلال هذا الاجتماع، لكنه قال بأن واشنطن تضغط اقتصاديا على إيران وتستعد كذلك عسكريا لجميع الاحتمالات، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الأمريكية بأن حاملة طائرات ثالثة في طريقها إلى المنطقة وقد تصل منتصف نوفمبر، في إشارة إلى حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التي انطلقت من سان دييغو. وتوقيت وصولها إلى المنطقة عبد السلام يتزامن مع فترة انتخابات التجديد النصفي، لذلك الرئيس دونالد ترامب يشير دائما إلى أن قرارا ما سيتخذ بحلول هذا الموعد، ويشير إلى أن الحرب ستنتهي قريبا بعد هذا الموعد، لكنه لا يشير عمليا إلى الطريقة التي ستنتهي بها هذه الحرب. هل نتحدث عن استمرار في المسار التفاوضي بهدف التوصل إلى اتفاق، أم نتحدث ربما عن تصعيد عسكري جديد في المنطقة، لاسيما أن إدارة ترامب تعتبر بأن مضيق هرمز فقد عمليا كورقة ضغط من جانب إيران، لاسيما في ضوء استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط، وهو ما أكده أيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلته مع CBS. إذن هناك حالة من الانتظار والترقب للخطوة التالية بشأن إيران في الوقت الذي تستمر فيه أيضا مسألة نقل الرسائل بين الجانبين في إطار الرد الإيراني والرد الإيراني المقابل عليها. عبد السلام،
1: محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على المقترح الذي تقدمت به طهران، مؤكدا أنها تحافظ على استعداداتها لمواجهة جميع السيناريوهات. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده جادة في إيجاد حلول دبلوماسية وفي الدفاع عن نفسها في الوقت نفسه.
2: إيران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترح سابق كان طهران قد تقدمت به عبر الوسيط القطري إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كما يقوله كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية، الذي يضيف أن بلاده تبقى مستعدة لكل السيناريوهات وفق تعبيره. بدوره وزير الخارجية عباس عراقجي يؤكد أن بلاده جادة في الانخراط في المسارية الدبلوماسية، لكنها أيضا سترد على أي هجمات أو اعتداءات ضدها، ويقول إن الرد الإيراني سيكون أكثر تدميرا مما كان عليه الحال في السابق. عسكريا هناك هذه التأكيدات من الحرس الثوري ومن الجيش الإيراني على أن طهران تمضي في تطوير وبناء قدرتها العسكرية، وهناك هذا التأكيد المستمر من طرف المسؤولين الإيرانيين الذي يؤكدون هذه التأكيدات على أن طهران تسيطر على مضيق هرمز.
1: تبنى حزب الخضر البريطاني رسميا موقفا مناهضا للصهيونية عقب تصويت أعضائه على قرار يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية خلال المؤتمر السنوي للحزب والمنعقد في برايتون. ينص القرار الذي اقترحته مجموعة الخضر من أجل فلسطين على التزام الحزب بدعم تحرير فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في العودة، كما يطالب القرار بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب دعوته لفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
3: الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية، هذا عنوان قرار وصف بتاريخي لحزب الخضر البريطاني صوت عليه هنا خلال اجتماعه السنوي في برايتون، ليصبح بذلك أول حزب بريطاني رئيسي يتبنى موقفا رسميا ضد الصهيونية. القرار الذي اقترحته مجموعة الخضر من أجل فلسطين حظي بأغلبية 1022 عضوا مقابل رفض 813 عضوا آخرين، وينص في بنوده على تبني الحزب لسياسة ترفض الصهيونية وتساويها بالعنصرية، وتؤكد على ضرورة عدم المساواة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. هذا القرار يدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية واحدة في كامل فلسطين التاريخية تقوم على أساس المساواة في الحقوق بين كل مواطنيها، ودعمه أعضاء يهود بالحزب يعارضون السياسات الإسرائيلية. هذا الموقف لحزب الخضر جاء أثر نقاش داخلي وصف بالحاد بين مؤيد ومعارض، والحزب معروف بمواقفه المناهضة للإبادة ولجرائم الحرب في غزة، وأيضا للانتهاكات الإسرائيلية في كل الأراضي الفلسطينية. حافظ مريبح، الجزيرة، برايتون، جنوب بريطانيا.
1: في البرازيل بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدت تنافسا بين تيار اليسار ممثلا بالرئيس الحالي لولا دا سيلفا وتيار اليمين ممثلا بنجل الرئيس السابق فلافيو بولينسونارو. ضم إلينا في المتابعة من ساو باولو مراسل الجزيرة حسان مسعود. أهلا بك حسان، ما الذي ترصده؟
4: نعم عبد السلام، نحن نرصد اقتراب نتائج الانتخابات من الظهور بشكل كامل في هذه الجولة الانتخابية. الآن اقتربت النتائج من الاتضاح بشكل كامل، ونحن بانتظار الحسم الكامل أيضا لهذه النتائج، لكن ما بات واضحا بشكل تام حتى هذه اللحظة هو أن الانتخابات لن تحسم من الجولة الثانية أو الأولى عفوا، إنما ستحسم من الجولة الثانية، وذلك بعد عدم تمكن أحد المرشحين من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات. لكن هناك مفاجأة عبد السلام بنتائج الانتخابات الآن، والتي أتت عكس النتائج التي كانت قد توقعتها استطلاعات الآراء المختلفة في الانتخابات. كانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن لولا دا سيلفا وهو الرئيس الحالي والزعيم اليساري سيحصل على حوالي 47% من الأصوات، وبينما فلافيو بولسونارو وهو مرشح اليمين وهو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو سيحصل على 45%. النتائج حتى الآن تظهر العكس تماما. الآن ظهرت النتائج 47.7% لبولسونارو و 44.228% تحديدا للولا دا سيلفا بعد فرز 93.4% من الأصوات. هذا يعني أن التقدم هو لمرشح اليمين فلافيو بولسونارو على مرشح اليسار، وهذا يعني أيضا أن البرازيل ربما تتجه نحو اليمين أيضا. إن تم ذلك عبد السلام، هذا يعني أن البرازيل أيضا ستنضم إلى قائمة طويلة تمثل كل دول أمريكا الجنوبية نحو اليمين في حال لم يتمكن لولا دا سيلفا من الحفاظ على منصبه في الجولة الثانية من الانتخابات، ولم تبقى البرازيل هي الدولة الوحيدة كما هي الآن الدولة اليسارية في قارة أمريكا الجنوبية. هذا تغيير كبير، هذا مشهد سياسي تاريخي في قارة أمريكا اللاتينية التي لطالما عرفت أنها قارة يسارية قارة حمراء كانت تسمى بذلك لفترة طويلة قبل 4 سنوات فقط. كان المشهد هو العكس تماما من المشهد الحالي الذي نراه في هذه المرحلة، لكن كل النتائج تحسن في الجولة الثانية.
1: في الجولة الثانية الحسابات كيف يمكن أن تكون من خلال المواجهة المباشرة بين مرشحين الذين سيتصدران هذه المرحلة؟ ما الحسابات؟ هل يمكن أن تختلف الأرقام لاحقا بناء على من لن يترشح في الجولة الثانية؟
4: من سيعيد حساباته في الحقيقة هو المرشح اليساري، لأنه تلقى الآن ضربة حقيقية سواء كان على مستوى استطلاعات الآراء التي كانت تظهره أنه متقدم والآن أظهرته بشكل مختلف ومعاكس تماما، أيضا على مستوى هذه التجربة التي خاضها وهي الولاية الثالثة له في تاريخه السياسي خلال السنوات الأربعة الماضية، ورغم حصوله على مؤشرات اقتصادية متقدمة وإيجابية نوعا ما مقارنة بالفترة التي سبقتها والتي حكم فيها الرئيس اليميني جاير بولسونارو، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على نتائج مريحة على الأقل تمكنه من الفوز من الجولة الأولى، وكذلك أيضا عاكست هذه التوقعات أيضا وهذه نتائج التوقعات التي ظهرت قبل الانتخابات. لذلك على الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن يعيد حساباته، أن يرى ما بإمكانه أن يفعل خلال 20 يوما لإقناع الناخبين بمنحه فرصة إضافية لجولة رئاسية قادمة أو لدورة رئاسية قادمة خلال 4 سنوات القادمة. لكن المفاجئ هو أن المرشح اليميني الذي ليس له تاريخ سياسي إنما مرتبط باسم والده هو الذي تقدم الآن، وربما هذا ما سيدفعه أيضا للتقدم أكثر في الجولة القادمة، وكل ذلك مرهون بنتائج الجولة القادمة بالفعل.
1: هل هناك فرصة للدعم من قبل أحزاب أخرى أو جهات أخرى ممكن أن تغير المشهد في المرحلة المقبلة في الجولة الثانية في 25؟
4: لولا دا سيلفا تحديدا ما حصل معه اليوم هو ربما أقصى ما يمكن الحصول عليه، لأنه كان قد حشد الدعم من مختلف الأحزاب اليسارية، وكانت استطلاعات الرأي تمنحه الفرصة الأكبر للفوز بهذه الجولة على الأقل أو التقدم بهذه الجولة. التقدم هو بسيط، هو 2% فقط من الانتخابات، وكان أيضا التقدم في الجولة الثانية أيضا هو بسيط جدا أيضا بين الجانبين. كان واضحا أن هناك المرشح الذي كان بالمرتبة الثالثة في هذه الدورة وهو أغوستو كوري كان يأخذ من التوقعات التي كانت تمنح اليمين. واضح أن هناك فئة كانت تمنح أغوستو كوري باستطلاعات الرأي منحت اليمين تحديدا، وهي التي قلبت المعادلة. 3% التي منحت لأغوستو كوري ربما أيضا تتجه الآن نحو اليسار ونحو الرئيس لولا دا سيلفا، لكنها لن تكون كافية في حال توجهت باقي الأصوات لمرشح اليمين. المرحلة دقيقة والانتخابات دقيقة ونتائج متقاربة بشكل كبير سنراها خلال الأيام المقبلة.
1: شكرا لك حسان مسعود من ساو باولو. يواجه المواطنون في العاصمة السودانية الخرطوم صعوبات كبيرة في الحصول على المحروقات بسبب شح الوقود، وأقرت الحكومة بأنها تواجه صعوبات في استيراد المحروقات عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، وأكدت أن الممرات البحرية البديلة تسببت في ارتفاع الأسعار.
5: طابور من عشرات السيارات في انتظار دورها للتزود بحصتها من الوقود أمام إحدى محطات المحروقات في الخرطوم. زحام وتكدس سببه شح في الوقود استمر عدة أيام. يتحدث هؤلاء عن معاناة تبدأ من هدر الوقت ولا تنتهي بالتأثير على معيشتهم اليومية.
6: لي 3 يوم ما بمشي الترمبة بقعد لي فيها زي حكاية حاجات 10 ساعات 8 ساعات أحصل المسدس الترمبة تقطع. أنا لي 3 يوم دي أنا بس جاري ورا الترمبات، وعندي سفر مسافر لا مفترض أكون سافرت الليلة. هسه أنا الليلة الترمبة دي قاعد فيها من 4 صباحا.
5: وهنا محطة للوقود وسط أم درمان توقفت عن تقديم خدماتها لعدة أيام إذ لم تصل إليها حصتها من المواد البترولية. المعتصم إبراهيم وزير الطاقة والنفط السوداني نفى في تصريحات للجزيرة وجود شح في الوقود بالبلاد، لكنه أقر بأن الحكومة تواجه صعوبات في استيراد المحروقات عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى استمرار عملية الاستيراد عبر البحر الأحمر.
7: الأسعار يعني لها يعني صلة مباشرة بيمكن الحرب اللي بتدور هسه حاليا دي، الحرب الأمريكية الإيرانية. بنعمل بصورة يعني استراتيجية أن نوفر المواد البترولية من الجهة الأخرى من البحر الأحمر، من البحر الأحمر والجهة الأخرى اللي هي الجهة الغربية.
5: ما ينتجه السودان من النفط لا يسد حاجته من الاستهلاك، إذ استورد خلال النصف الأول من هذا العام فقط نحو 1,380,000 طن، غير أن الصراع الأمريكي الإيراني في مضيق هرمز تسبب في ارتفاع تكلفة النقل الذي تحول إلى ممرات بحرية بديلة، ما أثر على عدم استقرار أسعار الوقود حسب وزارة الطاقة والنفط السودانية. هنا مشهد آخر لمعاناة المواطنين جراء شح الوقود، اكتظاظ في حافلات النقل العام وارتفاع في أسعار تذاكر بعضها، وبات أصحابها يجأرون بالشكوى من ارتفاع تكلفة تشغيلها.
8: بنزين ما لكن الجاز في، لكن زياداته دي أثرت معنا نحن كسواقين، الشغلة بقت والله ما مغطيها وما قادرين نحن نعمل أي زيادة بالنسبة للمواصلات. الشغلة زي ما بقولوا بدل الكرشة والدرشة بتمشي وبتجي بتكب أجاز، الزيادات مأثرة معانا والله.
9: ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية جاء ليفاقم معاناة السودانيين ويزيد من متاعبهم، فعلاوة على ارتفاع كلفة المعيشة امتد لهيب الغلاء ليشمل أيضا أسعار الوقود والمحروقات. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، الخرطوم.
1: مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
10: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين الخامس من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. أكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنها فتحت تحقيقا بشأن الروابط الأسترالية لمساعد طيار في شركة فلاي دبي، وهو متهم بمهاجمة قائد طائرة متجهة إلى إسرائيل بفأس داخل قمرة القيادة ومحاولة الاستيلاء على التحكم بالطائرة خلال رحلة كانت تقل 182 راكبا. وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية الـ ABC، يتولى فريق مكافحة الإرهاب المشترك في ولاية فيكتوريا التحقيق في هذه القضية، وهو فريق يضم الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة فيكتوريا وجهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي. وأفادت التقارير بأن مساعد الطيار حصل على تأشيرة طالب أسترالية عام 2014 ودرس في أستراليا بين عامي 2015 و2017، وبعد مغادرته أستراليا ألغيت تأشيرته عام 2019 وفق الإجراءات المتبعة بعد عدم تسجيله في أي برنامج دراسي جديد. ويركز التحقيق الأسترالي على معرفة ما إذا كان الرجل قد تعرض للتطرف الفكري خلال فترة إقامته ودراسته في أستراليا، أو ما إذا كانت هناك أي صلات أو عوامل محلية مرتبطة بالقضية. وكانت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقود التحقيق الرئيسي في الحادثة قد وصفت ما جرى بأنه هجوم إرهابي. ووفقا للمحققين الإماراتيين، استخدم مساعد الطيار فأس الطوارئ الموجودة داخل قمرة القيادة لمهاجمة قائد الطائرة وحاول الاستيلاء على التحكم بالطائرة أثناء تحليقها، ما كاد يتسبب بكارثة جوية. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن تدخل عدد من الركاب وأفراد الطاقم ساهم في السيطرة عليه ومنع وقوع الحادث. وتم التعرف على مساعد الطيار على أنه همام الحمامي، وهو مواطن عماني بحسب مصادر دبلوماسية خليجية وغربية متعددة تحدثت لوسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويتها. وقال مسؤولون إن الحمامي منع سابقا من العمل كطيار لدى شركة الطيران العماني بسبب مخاوف تتعلق بتبنيه أفكارا متطرفة قبل أن ينقل إلى وظيفة إدارية داخل الشركة. وفي وقت لاحق التحق بشركة فلاي دبي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إجراءات التدقيق الأمني التي خضع لها قبل تعيينه. ويرى خبراء في أمن الطيران إن الحادثة تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات وشركات الطيران في إجراء تحريات شاملة حول العاملين، خصوصا عندما تتطلب هذه التحريات تبادل معلومات بين دول متعددة ذات أنظمة وقوانين مختلفة. كيمبرا. أصبحت أستراليا صاحبة ثاني أعلى معدل فائدة بين الاقتصادات المماثلة بعدما رفع مصرف الاحتياط الأسترالي الفائدة يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما. وتتصدر إيسلندا القائمة بمعدل فائدة أساسي يبلغ حاليا 8%، وهو الأعلى بين 41 اقتصادا يصنفها صندوق النقد الدولي ضمن الاقتصادات المتقدمة. وحدد المصرف المركزي الأيسلندي هذا المعدل في أغسطس آب قائلا إن الزيادة جاءت مدفوعة أساسا برفع الرسوم الحكومية وزيادة الأسعار الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وبالمثل تماما أشار مصرف الاحتياط الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والصراع في الشرق الأوسط ضمن أسباب رفع الفائدة من 4.35% إلى 4.6%. ورفض وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز اعتبار المقارنة بين معدلات الفائدة في أستراليا وإيسلندا منصفة. وقال يوم الثلاثاء عقب إعلان قرار مصرف الاحتياط: إذا أردتم المقارنة مع دول واقتصادات أخرى فعليكم الإقرار بأن النمو هنا أسرع منه في كثير من الاقتصادات الأخرى. وأضاف أن أستراليا تشهد حاليا نموا سريعا في الاقتصاد والتوظيف وتتمتع بمستوى منخفض من الديون، واصفا اقتصادها بأنه يضاهي الاقتصاد الأمريكي. وقال إن لدينا الكثير من نقاط القوة في أستراليا، لكننا نواجه أيضا الكثير من الضغوط الآتية من أنحاء العالم، وهذا واضح في بيان مصرف الاحتياط. وأضاف قائلا إننا نتعامل مع كل هذه التحديات بجدية بالغة، وعندما تقارنوننا بالعالم ستجدون مجالات نحقق فيها أداء أفضل بكثير من بقية العالم. أدليد. أعلنت شرطة أستراليا الجنوبية وفاة الرجل البالغ من العمر 63 عاما والمتهم بالتسبب في الحريق المتعمد الذي أودى بحياة المواطن دون كوزنز وأسفر عن إصابة شريكته بجروح بالغة، لتنتهي بذلك الملاحقة القضائية للجريمة التي هزت بلدة ريدهيل الهادئة. وكانت طواقم الطوارئ وفرق الإطفاء قد هرعت إلى مكان الحادث في بلدة ريدهيل بمنطقة ميد نورث إثر بلاغ عن اندلاع حريق هائل التهم أحد المنازل السكنية بالكامل. وأسفر الحريق عن مقتل دون كوزنز وعمره 62 عاما في موقع الحادث، بينما تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ شريكته البالغة من العمر 50 عاما ونقلوها في حالة حرجة إلى مستشفى أدلايد الملكي إثر تعرضها لحروق خطيرة. وعثرت السلطات الأمنية بالقرب من موقع الحادث على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 63 عاما من بلدة ولارو مصابا بحروق بليغة، ونقل جوا تحت حراسة مشددة إلى المستشفى، حيث كانت فرقة التحقيق في الجرائم الكبرى تستعد لتوجيه تهم رسمية إليه تشمل القتل وإضرام النار عمدا. وأكدت الشرطة إن المشتبه به فارق الحياة داخل المستشفى متأثرا بجراحه بعد أيام من الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت إن الجريمة لم تكن عشوائية بل كانت حادثا مستهدفا نتيجة خلافات بين أطراف تربطهم معرفة سابقة وبوفاة المشتبه به. أنهت الشرطة التحقيق وأعلنت استكمال إجراءات التحقيق تمهيدا لإحالة الملف إلى الطبيب الشرعي. سيدني: تحقق شرطة سيدني في مزاعم تتعلق بتدنيس قبور إسلامية في جنوب غرب المدينة، وتظهر صور نشرتها الجمعية الإسلامية اللبنانية أضرارا لحقت بعدة قبور في مقبرة النور في منطقة نارلين. ووصفت الجمعية التي تمتلك المقبرة وتديرها أعمال التخريب التي وقعت يوم الاثنين الماضي بأنها عمل كراهية موجه ضد المسلمين. وقالت الجمعية إن هناك أمر دنيء للغاية في استهداف الموتى، وأضافت إن هذه القبور تعود لأمهات وآباء وأجداد وأبناء وبنات، لقد كانوا أستراليين يعتنقون الإسلام ويستحقون نفس القدر من الكرامة والاحترام الذي يحظى به أي أسترالي آخر. وكانت قبور في الموقع نفسه قد تعرضت للتدنيس سابقا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع على شاطئ بونداي في شهر ديسمبر 2025. وذكرت الجمعية الإسلامية اللبنانية إن إحدى الحوادث السابقة تضمنت إلقاء رؤوس خنازير على القبور في مقبرة النور، وأشارت إلى أنها تتعاون مع الشرطة للعثور على المسؤولين عن الحادثة الأخيرة، كما تعمل إدارة المقبرة حاليا على تركيب كاميرات مراقبة وتطبيق تدابير أمنية إضافية. وصرح متحدث باسم الشرطة بأن تحقيقا يجري حاليا وإن عمليات البحث والتحري مستمرة. سيدني: شكر مجلس الجالية السورية الأسترالية دعوة عضوة البرلمان عن منطقة أوبن ليندا فولز، والذي تم بحضور عدد من ممثلي الجاليات الأخرى في لقاء جمعه لتبادل الخبرات والتعرف على الخدمات والمبادرات التي تقدمها مختلف الجاليات لأفراد مجتمعاتها. وحضر هذا اللقاء رئيس المجلس الدكتور سامي سراج ونائبه الأستاذ فراس صلان وأمينة السر أستاذة هالة هنداوي. وتخلل اللقاء عشاء جمع الحاضرين، وكان فرصة قيمة لطرح أبرز القضايا وكذلك التحديات التي تواجه الجالية السورية والاستماع إلى الخدمات التي يقدمها مكتب النائبة، ولا سيما في مجالات الإسكان وكذلك المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها أبناء الجالية الكرام. كما ناقش الحضور خلال اللقاء موضوع العقوبات المفروضة على سوريا من الجانب الأسترالي، وأوضح موقفه وضرورة إعادة النظر في استمرار هذه العقوبات في ظل التغييرات التي طرأت على مواقف عدد من الدول والجهات الدولية تجاه العقوبات على سوريا. هذا وقد أبدت النائبة تفهما واهتماما بالموضوع، ووعدت بالمساعدة في ترتيب لقاء مع الجهات والأشخاص المعنيين لمناقشة هذا الملف بشكل أوسع مع وزيرة الخارجية أو نائبها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة.

0: صور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب، لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب، إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف أمتي يوم القيامة من بين الأمم. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك؟ قال: أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعاً. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينغستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو بالطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 754 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 85 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا مبارح الآية 264 وشفنا مثال على الإنسان اللي بيتصدق ثم يمن على المتصدق عليه ويؤذيه أو يمن عليه ويبطل بذلك أثر الصدقة بتاعته، وربنا ادانا مثال له، قال لك ده بالظبط زي الصخرة صفوان اللي عليها شوية تراب وفي التراب مزروع حبة، فجي المطر غسل الصخرة من التراب بالحبة، اتزحلقت هي كمان ووقعت ولم تنبت. الآية اللي بعدها بقى اللي هي 265 اللي هي بداية التدبر النهاردة هتعطينا مثال مقابل لهذا المثال. الناس اللي بتنفق من أموالها مش علشان ترائي الناس ولا بتمن ولا بتؤذي أحد، الناس دول مش بقى صخرة عليها تراب في حبة، لا، الناس دول زي جنة، جنة يعني حديقة، ولا تسمى مزرعة جنة إلا لو كان فيها أشجار لأنها يجب أنها تحجب الرؤية عشان تسمى جنة. جنة يعني حديقة فيها أشجار فوق ربوة، ربوة يعني تل أو شيء مرتفع أصغر من جبل يعني، لكنها يعني مرتفعة من الأرض، وأحسن أرض للزراعة اللي بتبقى فوق الجبال أو على أراضي عالية لأنها بتبقى بعيدة عن المياه الجوفية. المياه الجوفية يا جماعة كل ما كانت عالية، يعني لو واحد مثلا إيه حفر مترين فلقى مية، ده معناه إن الأرض دي سيئة جدا للزراعة، مش تبقوا عارفين، لأنها ما ينفعش يزرع فيها إلا زروع الجذور بتاعتها مش طويلة، لكن لو الجذور طويلة زي جذور الأشجار هتتخنق وتتعفن الجذور بسبب وجود المية الجوفية على ارتفاع عالي. فدايما كل ما كانت الزراعة على الجبال كل ما كان أو في أراضي فيها ما فيش فيها مياه جوفية كل ما كانت الجودة بتاعت الزراعة أفضل. لكن عيب طبعا الزراعة على الجبال انها بتعتمد على المطر بس، ان مفيش مصادر مياه اخرى، لا نهر قريب ولا الا لو في نهر قريب وبيقدروا يرفعوا الماء، ولا بئر ولا حاجات زي كده. فالناس دول اللي بينفقوا لارضاء الله وتثبيتا لايمانهم ويعني تثبيت كمان لخصلة الانفاق والكرم والجود في سبيل الله، دول زي ما يكونوا حديقة فيها الشجر كثير فوق ربوة ربنا بيسقيها بوابل يعني بأمطار غزيرة فتؤتي أكلها ضعفين، يعني الإنتاج بتاعها بيبقى مضاعف، ولو ما جاش وابل فطل أي مطر خفيف هيجيب نتيجة وهيخليها تطلع إنتاج جيد أيضا. نقرأ كده الآيتين 264 و265 ونقارنهم كده نشوف الصورة الذهنية اللي بترسمها لنا 264 ووراها الصورة الذهنية اللي بترسمها لنا 265. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، خلي بالك ما قالش ولم يمنوا ولم يؤذوا أحد. لا لا خلاص، لأن مدام بينفقوا ابتغاء مرضات الله كفاية جدا الوصف ده. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا لا بالمن ولا بالأذى. ده دليل أن ربنا اللي يهمه هو أثر الصدقة النفسي وليس المادي. إنما الإنسان اللي بيجمع تبرعات في الدنيا همه الأثر المادي لهذه التبرعات، فيقعد يحث الناس على التبرع ويقولهم لو تبرعت بمبلغ كذا هنعطيك لقب الراعي الرسمي للفعالية الفلانية، أو لو تبرعت بمبلغ كذا هنسميك الراعي الذهبي مثلا، بحيث كده تحط قدام اسمك كده اللقب ده وتفتخر به. ربنا لا لا، ربنا هنشوف دلوقتي هيحثنا على الإنفاق في السر بحيث لا ننتفع بأجر في الدنيا ولا سمعة ولا شهرة. إذن اللي يهم ربنا هنا هو الأثر النفسي للصدقة على المتصدق نفسه قبل المتصدق عليه. المتصدق عليه مش مشكلة أبدا، الفقراء مش هما المشكلة، المشكلة في الأغنياء. كمل الآية: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني بيعودوا نفسهم تثبيتا، بيعودوا نفسهم على الإنفاق في سبيل الله بحيث يثبت على هذا، بحيث تبقى خصلة فيه طبيعية. كمل الآية بقى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. قلنا الأراضي اللي على المرتفعات دي بيبقى إنتاجها أكتر وأفضل، لأن تصريف المياه الزايدة بيبقى أحسن. فقارن بقى الفرق بين الراجل اللي بيتصدق وبيمن وبيرائي الناس وبيؤذي اللي بيتصدق عليه ابتغاء، بالشخص الآخر اللي بيتصدق ولا يمن ولا يؤذي أحد ولا يتصدق إلا ابتغاء مرضات الله وتثبيته من نفسه. ده زي حجر عليه تراب، فطبعا الحجر ده غير صالح للزراعة ولا للإنتاج، والتاني زي جنة يعني حديقة كمان على ربوة يعني مثمرة، وأي مطر هيجي هيبقى كفاية، سواء مطر شديد وإن لم يصبها وابل فطل، أو حتى شوية مطر قليلين برضو هيكفوا وهيجيب أضعاف الإنتاج الطبيعي. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. تمام طيب. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها، الأكل يعني الإنتاج الزراعي لأنه بيؤكل فسمي أكل أو أكل كمان، فآتت أكلها ده عند ورش، وأظن الجمهور بيقرأ أكل مش أكل، أظن في القارئين اتنين بس بيقروا أكل منهم عاصم. وإذا المطر مش شديد شوية فشوية مطر خفيف طل كفاية جدا وستثمر، وربنا بيبارك في القليل. شوف بقى، ما دي النقطة، ان ربنا بيبارك فحتى شوية طل هيجيبوا نفس الانتاج برضو وهيعملوا كل حاجة. والله بما تعملون بصير. ليه؟ بين التصدق بإخلاص والتصدق من اجل الرياء والسمعة شعرة لا يعلمها احد الا الله، لا يعلمها احد الا الله. ممكن واحد يدعي الإخلاص، وعلى فكرة أكبر مثال للتكبر هو التواضع المصطنع. فممكن واحد يتواضع على أنه يعني بيتصدق في الخفاء، وأنت بس أنت عرفت كده قدر أرجو ما تجيبش سيرة، ويكون ده كمان مصطنع هو كمان. فوالله بما تعملون بصير، ربنا هو الوحيد اللي يعلم بواطن الأمور ويعلم حقيقة ما في القلوب. اقرأ بقى 266: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تشبيه في منتهى التأثير. الواحد يوم القيامة زي الغرقان اللي بيبحث عن أي حاجة يتعلق فيها، إن شاء الله قشة هيتعلق في القش. فالواحد يجي يوم القيامة في عرض أي حسنة، بيدور على أي حسنة عملها عشان تنجيه من النار. لان خلاص باب العمل انقفل، ما يقدرش يعمل اي عمل صالح وهو في الاخره خلاص، ولا باب الصدقه ما يقدرش يتصدق وهو في الاخره، وكل ده كل باب التوبه اغلق، كل الابواب اغلقت خلاص، مش لابد يبحث في الحسنات او في الاعمال بتاعته. هو فاكر بقى انه عشان كان بيتصدق في الدنيا ففي ثواب لهذه الصدقات، حلو، هو محتاج بقى الثواب ده جدا، يجي يدور على الثواب مش لاقيه، يلاقي اذا كان بالظبط، كان بالظبط، خلي بالك بقى شوف المثال اللي بتديه اللي ايه الـ الـ الـ الايه، كان واحد منكم، شوف ربنا يقول ايه، ايود احدكم، فبيحطك في الصوره الذهنيه ان انت الشخص ده تحب انت يكون عندك مزرعه ضخمه، مزرعه ضخمه متنوعه، ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار، ما فيش فينا حد يكره طبعا، يا ريت، له فيها من كل الثمرات، ايه ده الجمال ده، ثمر على فكره، كل الثمرات مش يعني انتاج زراعي بس، كمان كلمه ثمرات يعني كمان عنده خيول وعنده اغنام وعنده كل انواع الانتاج، ثمرات يعني انتاج. واصابه الكبر، وكمان كبر بقى في السن، فيعني الدخل الفلوس اللي جايه دي يعني هو محتاجهم جدا بقى، وله ذريه ضعفاء، وكمان عنده عيال صغيره، يعني مفيش حد محتاج الفلوس ده اكتر منه، الدخل الزراعي اللي بيجي له كل ايه كل سنه لما بيبيع المحصول ده هو محتاجه جدا جدا جدا. حد منكم يحب يكون عنده كل ده وفجاه ينزل اعصار فيه نار يحرق كل ده، يحرق المزرعه باللي فيها؟ ربنا بيقولك حط نفسك مكانه وتخيل شعوره هيكون عامل ازاي. ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار، له فيها من كل الثمرات، واصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت، يا حسرة قلبه. اهو ده الشعور اللي هيكون عند الانسان اللي بيتصدق وبيبطل صدقاته، فيوم القيامة هو بيغرق وبيدور على قشة يتعلق فيها ما يلاقيش حتى القشة دي، هيلاقي صدقاته وراحت اتحرقت ابطلت، هيتحسر بقى على اللي هو عمله في الدنيا في نفسه ده. طبعا منكم نقول لك يعني ايه اعصار في نار، هو في حاجة اسمها اعصار جوه نار؟ ده انا هوريكم فيديو دلوقتي اتصور في البرازيل من اعجب ما يمكن، هوريكم بقى فيديو لنار جوه اعصار اهو. شايفين الإعصار؟ وجوه الإعصار في نار بتاكل مزرعة، بتحرق مزرعة، سبحان الله. طيب فسبحان الله، هل فيك حد يحب كده؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، عشان تفكروا، الهدف من هذه الآيات انكم تفكروا، ما تسيبوش نفسكم لغاية ما تغرقوا. هذه الآيات تقابل في اول سورة البقرة ايه بقى، احنا قلنا بزي المراية، الآية الكريمة الآية 25، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ده جزاء اللي عملوا الأعمال الصالحة في الآخرة، نفس الصورة دي. طيب بقى الآية 267، اقرأ معايا 267، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هنا ربنا بقى يتكلم عن نوع الإنفاق، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. خلاص هنتصدق، خلاص بعد ما سمعنا كذا لازم نتصدق، بس من الأدب إن احنا نخرج افضل ما عندنا لله سبحانه وتعالى. في ناس يا جماعه بتطلع الفلوس الدايبه والمقطوعه والبيضه عشان تديها للفقراء، وتطلعها هي لله. المفروض الورقة الجديدة النظيفة اللي بتجرح دي هي دي اللي تطلعها لله. السيدة عائشة أم المؤمنين الفقيهة العابدة كانت تعطر الدرهم قبل أن تضع في يد الفقير، وتقول أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، ده حديث شريف. ما تروحش تشتغل في الحرام وتطلع صدقات من الفلوس الحرام، لا يعني، ما يعني طبعا ده غير تطهير المال. لو واحد دخل في فلوسه حرام هيطلع الحرام اللي في الفلوس بنية تطهير المال، لكن ما ينفعش واحد يبقى هو ده شغله. واحد فاتح مثلا خمارة ويعمل جزء منها من دخلها للفقراء، لا ما ينفعش. الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. في حاجة اسمها زكاة الزروع. زكاة الزروع دي أي واحد بيطلع له زرع لازم يطلع عليه زكاة الزروع، اللي هي 5% من الزرع بتاعك لو انت عندك نظام ري. لو ما عندكش نظام ري وبتزرع بقى في مزرعة في ماليزيا اللي هي طول النهار بتمطر، ما عندكش نظام ري، بتطلع 10% من الدخل الزراعي بتاعك، ماشي؟ طبعا اللي انا بقوله ده اللي هو اي زرع خالص بيطلع عليه زكاة الزروع، ده رأي ابو حنيفة. باقي المذاهب حددت انواع معينة من الزروع، ولكن يعني يحضرني كلمة القاضي ابن العربي إمام المالكية، قال أبو حنيفة جعل الآية مرآه فأبصر الحق. يعني مش ممكن واحد يعني عشان بيزرع تمر وراجل غلبان هو ده اللي هيطلع زكاة الزرع، لكن واحد عنده مثلا مزارع كاكاو كبيرة ما يطلعش عشان النوع ده من الـ من الـ من الزروع ما كانش معروف وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ابو حنيفه قال اي شيء بيطلع من الارض لابد يطلع عليه زرع، يطلع عليه زكاه الزروع. المهم، ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني ايه بقى معنى الطيب؟ ايضا هو ان النوعيه تبقى طيبه، مش علشان تعطي الفقير طعام يبقى تديله طعام فاسد تموته بيه ولا تجيب له بيه اسهال، لا، او تديله ملابس تكون دايبه ومقطعه. في ناس ما بتخرجش صينيه البطاطس الا لما تحمض. ليه؟ ما انت كنت انت دلوقتي فاض عندك ربع الصينيه وفضلت محطوطه لغايه ما باظت وبعد كده طلعتها لله واديتها للفقير. طب وكان هيجرى ايه لو انت لما عملتها من اسبوع طلعت ربعها وهو سخن وطازه واديته للفقير؟ انت عارف انت دايما بيفيض عندك ربع الصينيه وما بيتاكلش وفي الاخر بتطلعه وهو بايظ وبايت، ما كنت طلعته وهو كويس. بص خلي بالك، اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. ده معنى ايه بقى؟ وما ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. الحاجه اللي ما تاخدهاش الا وانت مغمض عنها، يعني ما انت شايفها عشان كده خدتها، هي دي اللي ما ينفعش تطلعها لله. المفروض كنت تطلعها وهي في حاله اجود من كده. واضح جدا من الكلام ان المساله مش بالنسبه لربنا مش مساله جمع تبرعات، لا، ربنا بيربيك وبينظفك وبيزكيك وبيطهرك نفسيا وروحيا بالصدقه اللي انت بتتصدق بيها. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقه دي بتطهر نفسك انت بيها، بتطلع ادرانك، بتطلع البخل اللي جواك. كمل بقى، واعلموا ان الله غني حميد. اعرف وانت بتطلع صدقه ان ربنا مستغني عنك وعن فلوسك، انت اللي محتاج تتصدق، انت الفقير ده انت اللي محتاجه، هو ربنا هيبعت له رزقه عن طريق حد تاني، انت اللي محتاج الفقير ده. انت المفروض تتنافس مع الناس مع الاخرين على الفقراء عشان انت تخدمهم وعشان انت تتصدق عليهم. واعلموا، اعرفوا ان الله غني عن فلوسكم اللي بتتبرعوا بيها. شوف، لو ربنا كتب للفقير هياكل انه ياكل، هياكل بيك او من غيرك. مين اللي هيقول لك ما تنفقش بقى؟ مين هيقول لك ما تتصدقش عشان تبقى غني وعشان القرش على القرش هيبقى مليون؟ الشيطان. الشيطان هو اللي هيخوفك من الفقر. هيشعرك انك لو فضلت تتصدق كده هتفقد اموالك وتبقى فقير. بالعكس، تصور بقى الشيطان بكلامه ده وكأنه بيديلك وعد متغطي بالفقر في الحقيقة. لان الانسان اللي ما بيخرجش حق الفقير، خلي بالك الانسان ما بيخرجش الزكاة، هو ايه؟ هو لص، ولكنه بيسرق الفقراء. يعني مش زي عارف انت اللص الطبيعي اللي بيمسكوه البوليس ده وطلع على المواسير وبتاع وبينط جوه، ده بيسرق الاغنياء. انما اللي ما بيخرجش زكاة لص بيسرق الفقراء. هو في اسوأ من كده يا جماعة؟ ليه ما بيطلعش الفلوس؟ لانه خايف، هو عايز يبقى غني، هو خايف من الفقر. فالحقيقة ان الحرام بيفضل جوه المال بتاعه زي السرطان عمال ياكل، فيدخل الحرام على الحلال ليكثره، فيدخل الحرام على الحلال فيبعثره زي السرطان بالظبط. تخلص من مال الفقراء اللي عندك ده، تخلص منه أول بأول. الشيطان بكلامه ده بيوعدك بالفقر في الحقيقة. يعني لو سمع اللي يسمع كلامه هيبقى مصيره الفقر. اقرأ بقى الآية 268: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يخليك بخيل لأنه بينهاك عن الصدقة ويأمرك بالفحشاء. ربنا ينهاك عن الفحشاء ويأمرك بالصدقة. الفحشاء هي المعاصي الشديدة القبح زي الزنا والسرقة والكلام ده كله. والله واسع عليم. شوف المقابلة بين الفقر اللي بيدعوك له الشيطان والوسع والاتساع بتاع ربنا سبحانه وتعالى. والله واسع عليم، واسع الرزق، يوسع عليك. واسع عليم بعلمه يعطي الحكمة لمن يشاء. والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا ربنا يعطيه الحكمة ده فقد أعطاه خيرا كثيرا. الله، ما في كفار كان عندهم حكمة؟ ما فيش حاجة اسمها كافر عنده حكمة، ما فيش في الدنيا في التاريخ كافر كان عنده حكمة. في كافر عنده علم لكن مش حكمة، خلي بالك. ممكن كافر يكون عنده علم غزير كمان لكن مش حكمة. الحكمة هي العلم عندما يستخدم في محله، فيما ينفع الإنسان وينفع الناس. لكن يبقى عنده حكمة ازاي هو بيعبد بقرة؟ عنده علم لكن ما عندهش حكمة. عنده حكمة ازاي هو بيعبد انسان؟ عنده حكمة ازاي وهو ملحد؟ ممكن يكون عنده علم. اقرا 270 و 271: وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ربنا يعلم نيتك في الإنفاق ويعلم نوعية النفقة اللي انت بتنفقها. ممكن بتنفق زكاة مالك لأنها فريضة، ماشي؟ فربنا يعلم النية بتاعت الإنفاق ايه، بتنفق من فريضة زكاة المال، وممكن ما يزيد على الزكاة فتبقى نافلة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وممكن فلوس نذر أنت نذرته فيبقى ده كمان فرض عليك. ربنا بيقول إيه؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. اللي بيمتنعوا عن إنفاق الفرض، يعني الزكاة أو النذر، دول فرض. النذر الواحد فرض على نفسه حاجة، قالك إيه لو الولد نجح هطلع 10,000 جنيه، والولد نجح خلاص بقى 10,000 جنيه دول أصبحوا فرض عليك، أنت فرضتها على نفسك، ماشي؟ لذلك يقولوا النذر هو صدقة البخيل. فالواحد عادة المفروض ما ينذرش، هو الواحد ينوي إن لو ابنه نجح هيبقى يطلع يعمل حاجة، ما يقولش نذر علي لو كانت كده، أنت فرضتها على نفسك. فالذين يمتنعون عن انفاق الفرض يعني الزكاة او النذر محدش هيعرف يساعدهم. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الصدقات المفروضة دي زي الزكاة والنذر ممكن تخرج علانية، والصدقات النافلة اللي هي مش ما هياش مفروض على الإنسان هي دي أفضل صدقات تخرج في السر علشان تدرب نفسك على الإخلاص. لكن ممكن واحد يرائي بالزكاة أيضا. ففي النهاية ربنا خبير بكل شيء بنعمله، فممكن واحد بيطلع الزكاة وبرضه بيرائي بيها. لذلك ربنا هو الذي يعلم السر وما أخفى، والله بما تعملون خبير، يعلم النيات ومطلع عليها كلها. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، مش وحش. يلا عايز تعمل صدقة علنا وشايف إن الناس هتتأسى بيك، اعمل كده، بس خلي بالك ربنا عالم باللي في قلبك. لو انت مش قدها بلاش. عايز تعمل جزء علنا وجزء اكبر منه سرا بجد، اعمل كده. لو انت فعلا شايف ان في ناس هتتأسى بيك، وفعلا ممكن تكون في حفل جمع تبرعات ومحتاجين بس حد يبدأ، فتقوم انت بادي عشان تجر وراك ناس تاني، ماشي. لكن لازم يكون عندك ايضا صدقات مخفاة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أحسن لكم، خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة بتمسح السيئة بتاعتك، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وفي الحديث الصحيح يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 7 أنواع من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من ضمنهم إيه؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. درجة إيده الشمال مش عارفة اليمين ده دفعت إيه، يعني يخفي تماما ما يقولش الأقرب الناس له. إنها دي مسألة مجاهدة للنفس. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم، وكن مع إخواننا يا ربنا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتب له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وابعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 9759-1895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030
3: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة ATA Legal مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
2: إعلان هام للجالية العربية ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية قضايا الكومبو وحوادث السيارات تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد المشاكل

0: عائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لن نحمي الجبال قطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
4: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعد من أطاعه ورسوله بالفوز العظيم، والصلاة والسلام على النبي العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أطاعوا الله ورسوله فكان لهم الفوز العظيم. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقد أنهينا فصل العقيدة والتدرج في الإرشاد في ترجمة العقيدة في كتاب بداية الهداية للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومه أمين. ونبدأ في حلقة اليوم بإذن الله تعالى بالقسم الأول في الطاعات. وأرحب باسمي وباسمكم بفضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار، فأهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. رواه البخاري. فالحديث القدسي دل على أحب الأعمال إلى الله تعالى الفرائض، ومن ثم النوافل، وهذه تندرج تحت الطاعات. فهل لنا أن نتوسع في شرح هذا الحديث القدسي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث الصحيح الذي ثبت وهو من الأحاديث القدسية، وقلنا أن الأحاديث القدسية هي التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها عن الله عز وجل، فلها جو خاص ولها معان خاصة يشعر بها الإنسان، وهي تتحدث غالبا عن الإيمان وعن التزكية وعن هذه الأمور. هذا الحديث يبين فيه الله تبارك وتعالى أن مجال القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من أراد القرب من الله سبحانه وتعالى فعليه أن يسلك إلى هذا الحب وإلى هذا القرب، أن يسلك من باب أداء الفرائض أولا. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بداية هذا القسم بيّن أن أداء الفرائض هي رأس المال، ولذلك الإنسان الذي يريد أن يربح ينبغي أن يكون بداية قد حصل رأس المال الذي من خلاله ينطلق إلى الربح. وكذلك الله سبحانه وتعالى يبين أن مرحلة الانتقال إلى محبة الله عز وجل هي ثمرة لهذه الطاعة، والطاعات ينبغي أن نبدأ بالأهم، لا شك أن الأهم هي الفرائض، لأنها هي الأساس، ولأن هي ما طلبه الله عز وجل طلبا جازما وأراده الله سبحانه وتعالى، والإنسان يأثم بتركه ويثاب على فعله. فلا شك أن منزلة الفرائض هي الأقوى في مسيرة المسلم الذي يريد أن يرتقي عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يريد أن يقول للذين يريدون القرب منه أن هذا القرب، وأن أعظم حالات القرب أن يؤدي هذا العبد الذي يطمع في القرب من الله سبحانه وتعالى، أن يؤدي بداية ما افترض الله عليه، فينطلق من هذه الفرائض، وليس هناك مجال لأن نعكس هذه الأمور، لأنها تصبح هذه الأمور من تلبيس الشيطان على بعض الناس،
0: ممن اتبع هوا،
1: أو أن الشيطان يغريه ويزين له الانشغال بالنوافل عن الفرائض، وهذا أمر لا يصح. فلا بد للإنسان أن يؤسس بداية مرحلة القرب ومرحلة الطاعة لله سبحانه وتعالى على أساس الطاعات، وهي الفرائض التي أرادها الله عز وجل. لذلك من هنا نبدأ، والله تبارك وتعالى بيّن أن هذه المسائل هي ما افترض الله علينا، وهذا الذي افترضه الله علينا قلنا أن الفرائض هي جمع فرض، والفرض كما عرفه العلماء هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، بحيث أن الإنسان يأثم إن تركه ويثاب إن فعله. المسألة الثانية أن النوافل تأتي بعد ذلك، كما قلنا وكما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه أن الربح يأتي بعد رأس المال.
0: نعم.
1: فإذا بعد أن يبدأ الإنسان يؤسس لمرحلة الطاعة من خلال الفرائض ثم ينتقل إلى الزيادة، لأنها هي النوافل. والنوافل هي بمعنى الزيادة، النفل بمعنى الزيادة، وهو هنا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، يعني الإنسان لا يأثم إن تركه ولكن يثاب إن فعله. فهنا الإنسان بعد أن يؤدي ما افترض الله عليه ينتقل إلى مسألة الزيادة على هذه الفرائض بما يحبه الله عز وجل، حتى يصل إلى مرحلة الحب لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يطيع بداية في الفرائض خوفا، ولكن أن يفعل ما لا يأسم بتركه هنا لا يفعله إلا عن طريق الحب، ولذلك كان جزاء من يفعل ذلك أن يصل إلى حب الله تبارك وتعالى.
0: هنا نعود إلى سورة الواقعة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فئات الناس، سنة من الأولين وقليل من الآخرين. الأولون من هم والآخرون من هم؟ وهل هذا يطابق قول الله تعالى في سورة فاطر: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله؟
1: الله سبحانه وتعالى يتحدث
0: عن فئات الناس.
1: نعم، في سورة فاطر يتحدث عن فئات الناس.
0: نعم.
1: وأن الناس أنواع، وأن أهل الإيمان أنواع، فيهم من يظلم نفسه، فيهم المقتصد في الخيرات، فيهم السابق. طبعا السابق بالخيرات هو الإنسان الذي زاد عن حد ما وجب عليه وانتقل إلى مسألة ما يحبه الله سبحانه وتعالى مما لم يكن مفروضا وإنما يحبه الله عز وجل. لا شك أن هذا الإنسان وباب الخيرات واسع جدا، ولكن هذا الإنسان ممن يسارع في الخيرات،
0: من السابقين يعني.
1: نعم، السابقون ويسابق السابقون في هذا الأمر. طبعا كلمة السابقين تدل على أن هذا الأمر يحتاج إلى مسابقة ويحتاج إلى منافسة، وهذا فعلا ما حصل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين تنافسوا في طاعة الله وتنافسوا في محبة الله وتنافسوا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا أن عمر رضي الله تعالى عنه حاول أن يسابق أبا بكر في طاعة الله عز وجل لكنه لم يستطع. ولذلك كان يقول سيدنا عمر رضي الله عنه في مرات كثيرة، يقول: ليت حياتي كيوم من أيام أبي بكر، لأن أبا بكر كان اليوم الذي يعيش فيه قد ملئ بطاعة الله عز وجل بحيث لم يكن هناك شيء يخرج عن هذه الطاعة، سواء في دائرة الفرائض أو النوافل أو المستحب. وهذا أمر يعني حاول سيدنا عمر أن يسابق أبا بكر في الصدقة ما استطاع، حاول أن يسابقه في النظر في حاجات الناس ما استطاع، في زيارة المريض ما استطاع، لأن أبا بكر رضي الله عنه قد فعلا استغل كل لحظة من لحظات الحياة في أن تسخر لله عز وجل.
0: يكفيه شرفا أنه كان السباق الأول إلى الإسلام.
1: لا شك هذا لعله هذا ملمح إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما وجده أنه السباق الأول أكرمه الله تعالى بأن يكون سباقا دائما. والعلماء يقولون أنه من جزاء الحسنات أن الإنسان إذا فعل حسنا من عاجل بشرى الحسنة، من عاجل أجرها، أن يوفق الإنسان لحسنة بعدها. فلعل هذه الحسنة التي سبق إليها سيدنا الصديق رضي الله عنه وهو السبق إلى الإسلام، أن الحسنات التي أتت بعده هي جزاء سبقه هنا إلى الإسلام. ثم بعد ذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه يعني إسلامه كان غريبا وعجيبا، لأنه لم يكن يعني مسألة بحث ولا درس، وإنما كان مسألة قناعة مطلقة بهذا النبي عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم. وهذا بداية ما ينبغي أن يسعى إليه الدعاة،
2: أن الناس إذا لم يثقوا بالشخص بداية لن يثقوا بدعوته. ولذلك على الدعاة الذين يحملون رسالة الله عز وجل عليهم أولا أن تتجلى هذه الرسالة من خلال صفاتهم وأفعالهم، وإلا مهما حملوا ومهما دعوا ومهما بلغوا لن تكون الاستجابة كما ينبغي. لماذا؟ الناس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الصديق رضي الله عنه حينما نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجربوا عليه كذبا، لم يجربوا عليه خيانة، لم يجربوا عليه أي شيء آخر، ورأوا أن الأخلاق تجلت في النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون، كما قال أحد الشعراء الذي أراد أن يشارك في احتفال ذكرى المولد وضاق عليه الوقت في تأليف القصيدة فقال بيتا يعدل قصائد، قال هذا البيت العظيم: لما أراد الله للعلياء أن تتجسد قال لها كوني فكانت محمدا.
0: اللهم صل على
2: صلى الله عليه وسلم. سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه ماذا فعل لحينما سئل عن الإسراء والمعراج؟ قال: إن كان قالها فقد صدق، لا مناقشة في هذا الأمر، لأنه ناقش الأساس، وجد أن هذه القدوة لا تكذب، هذه القدوة لا تتقول على الله، هذه القدوة لا يمكن لها أن تتجاوز الصواب، هذه القدوة. إذن لذلك كان هناك تصديق مطلق. هذا الأمر، هذه المنافسة لا بد أن تبقى. الذين يسارعون في الخيرات أو الذين يسابقون في الخيرات، إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن هذه الخيرات تحتاج منا إلى مسابقة، تحتاج إلا المسابقة. إلى منافسة، تحتاج منا إلى مسابرة. هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون، ولا ينبغي أن يكون مجال الخيرات خاليا من المتسابقين.
0: طبعا.
2: هذا الأمر الذي فالله سبحانه وتعالى قسم الناس على هذا الباب. وهذا الحديث يبين بداية أن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما وجب عليه، ثم بعد ذلك ينتقل ليزداد حبا وليزداد قربا، ينتقل إلى أداء النوافل وهي الطاعات التي هي تزيد على الفرائض.
0: نعم.
2: هذا الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة، وطبعا حتى درجات الحب تتفاوت كما أن درجات القرب تتفاوت، وحين يصل الإنسان إلى مرحلة يستغل حياته في محبة الله سبحانه وتعالى وفيما يحبه الله عز وجل، حينها تتجلى عليه محبة الله سبحانه وتعالى بأن تجعل هذا الإنسان لا يرتع إلا في مجال الصالحات. حينها يكون الإنسان كما بيّن الله عز وجل:
0: كنت سمعه،
2: كنت سمعه الذي يسمع به، بحيث أن هذا السمع لا يتوجه فطرة إلا إلى ما أحب الله سبحانه وتعالى، وهذا البصر لا ينطلق ولا يعني لا يستلذ إلا فيما يحبه الله عز وجل. هكذا، لأن هذه الأمور حين يصبح يرى الأمور على حقائقها، فتصبح هذه العين ترى من خلال الروح، هذه الروح التي تعلم الحسن كما أراده الله تعالى والقبيح الذي قبحه الله عز وجل، فانعكس علم هذه الروح على هذه العين، فأصبحت هذه العين لا تتلذذ بالنظر إلا إلى ما يحبه الله
0: سبحانه.
2: وهكذا أصبح السمع، وهكذا أصبحت سائر الجوارح.
0: هل نستطيع أن هذه العين، أن نقول أن هذه العين وهذه الأذن لا تسمع ولا ترى إلا الله سبحانه وتعالى من خلال خلقه؟
2: لا شك، وهو أول أصل أن يرى الإنسان ذلك.
0: نعم.
2: لأن في الحقيقة لا موجود إلا الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور هي مظاهر لقدرة الله عز وجل ومظاهر لصفات الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان إيمانا، كلما تجلت عليه أوصاف الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المخلوقات، وكلما ظهر له شيء من هذه العظمة التي تظهر من خلال هذه المخلوقات.
0: هذا بالنسبة إلى حاستي السمع والبصر. بالنسبة لليد واللسان والرجل، يقول ولسانه الذي ينطق به، أي لا يقول إلا حق ولا يقول إلا ذكرى.
2: لا شك أن هذا الإنسان في حالة صمته أو في حالة كلامه دأبه يصبح كدأب النبي عليه الصلاة والسلام، فصمته فكر ونطقه ذكر. وهكذا الإنسان الذي يريد فعلا أن يكون في حالات القرب من الله سبحانه وتعالى، فسواء نحن قلنا كل الجوارح إنما هي في الحقيقة جنود لهذا الملك وهو القلب. فإذا استقر الإيمان في القلب واستقرت هذه المعاني في القلب، تصبح هذه جنود تتحرك من خلاله ومن خلال رؤيته ومن خلال فكرته. وإذا كان القلب لا يطمئن إلا إلى ما يحبه الله عز وجل، كل الجوارح ستفعل بأمر هذا القلب وبأمر هذا الملك.
0: ولما خص اليد بالبطش هنا؟
2: لا شك أن صفة من الصفات هذه التي غالبا ما تكون، سواء تبطش من أجل أن تعز الحق وأهله، أو أن تبطش من خلال أنها في حالة الظلم وفي حالة القسوة، يصبح في هذه الحالة أن اليد التي غالبا ما تستعمل في مسألة أن ينفع الإنسان نفسه أو أن يدفع عن نفسه، هذه تصبح في الحقيقة مسخرة لأن تدافع عن الحق الذي أراده الله عز وجل، ولأن تنتصر له، بحيث لا تسخر للدفاع عن أهوائها أو عن أهواء الإنسان الذي قد يريد من خلال هذه اليد أن يتجرأ على ضعيف أو ما شابه ذلك. إنما تكون قوة هذه اليد، لأن البطش هو عبارة هنا عن القوة. ولا شك أن لأخذنا منه باليمين، اليمين إشارة عن القوة هنا، فبالتالي المراد بها أن قوة هذه اليد لا تستعمل إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا كل أفعال هذه اليد لا تستعمل إلا فيما يرضي الحق جل جلاله.
0: هذه ثمرات الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام.
2: هذه الثمرات العاجلة التي تظهر على الجوارح
0: في الدنيا.
2: كما قلنا هذه الثمرات لا تظهر إلا من خلال الإيمان الذي يتحقق به الإنسان، وقلنا أنه نبتة في القلب، إذا نبتت فيه لا بد أن تظهر آثارها على الجوارح.
0: نعم، والفوز في الجنة إن شاء الله تعالى.
2: لا.
0: في الغد نتابع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجوري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644 8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.

دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم نجوم في سماء الإسلام.

0: أبو الحسن الأشعري.
1: الأشعري ناصر سنة سيد المرسلين والساعي في حفظ عقائد المسلمين، هو شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعيا يبقي أثره إلى يوم الدين، إلى يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. إمام حبر وتقي بر، حمى جناب الشرع من الحديث المفترى، وقام في نصرة ملة الإسلام فنصرها نصرا مؤزرا.
0: هو الشيخ أبو الحسن الأشعري، ما برح يدلج ويسير وينهض بساعد التشمير، حتى نقى الصدور من الشبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أزاح الأباطيل والحق يدفع ترهات الباطل، وقال فلم يترك مقالا لقائل.
1: ولد الإمام أبو الحسن الأشعري سنة 60 و200، المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملاحدة والمعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة، وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي فيها.
0: كان الإمام أبو الحسن الأشعري يجلس أيام الجمعات في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه في جامع المنصور ببغداد، وكان رحمه الله يأكل من غلة ضيعة وقفها جده بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري على عقبه.
1: ونسبة أبي الحسن الأشعري إلى أشعر، وهي قبيلة مشهورة من اليمن، وقيل له الأشعري أيضا لأنه من ولد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهائهم.
0: قال فيه ابن خليكان في وفيات الأعيان: هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة، وإليه تنسب الطائفة الأشعرية، والقاضي أبو بكر البقلاني ناصر مذهبه ومؤيد اعتقاده.

0: أخذ أبو الحسن الأشعري عن أبي علي الجبائي وتبعه في مذهب المعتزلة، وأقام رحمه الله 40 سنة على مذهبهم حتى صار لهم إماما، فلما أراده الله لنصر دينه وشرح صدره لاتباع الحق غاب عن الناس في بيته 15 يوما.
1: وكانت توبته في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة، فرقي كرسيا ونادى بأعلى صوته:
0: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا تراه الأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة، مخرج لفضائحهم ومعايبهم.
1: كان أبو الحسن الأشعري صاحب فراسة ونظر بنور الله، سيدا في التصوف واعتبار الكلام، كما هو سيد في علم الكلام وأصناف العلوم، وهو شيخ السنة وإمام الطائفة كما جاء في طبقات ابن السبكي.
0: قال فيه علماء عصره وأئمة زمانه: أعاد الله تعالى هذا الدين بعدما ذهب، يعني أكثره، بأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري، وكان رحمه الله مجتهدا في العبادة. وقد ذكر من صحبه أنه مكث 20 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء،
1: وكانت نفقته في كل سنة 17 درهما، كل شهر درهم وشيء يسير، وكان فيه دعابة ومزاح كثير.
0: لم يبدع الإمام أبو الحسن الأشعري رأيا ولم ينشئ مذهبا، وإنما هو مقرر لمذاهب السلف، مناضل عما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: والانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتدي به في ذلك، السالك سبيله في الدلائل، يسمى أشعريا.
0: وغالب علماء أهل السنة والمذاهب الأربعة برأي أبي الحسن الأشعري يدينون. وقد ذكر شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن عقيدته اجتمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة.
1: لم يأتي الإمام أبو الحسن الأشعري من علم الكلام إلا ما أراد به إيضاح السنن والتثبت عليها، وما أبو الحسن إلا واحد من جملة القائمين في نصرة الحق.

0: بلغت تصانيف الإمام الشيخ أبي الحسن الأشعري 55 مصنفا، أهمها الفصول في الرد على الملحدين، خلق الأعمال، الرؤية، الأسماء والأحكام، الرد على المحسبة، اللمع الكبير، مقالات المسلمين، مقالات الملحدين، وكتاب الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل.
1: توفي أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري سنة 24 و300، وقيل سنة 30 و300، ودفن في مشرعة الروايات ببغداد في تربة إلى جانبها مسجد، وهي عن يسار المار من السوق إلى دجلة. وقيل عند وفاته: لقد مات الأشعري يوم مات، وأهل السنة باكون عليه، وأهل البدع منه مستريحون.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
2: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي، تنفيذ رامز بكداش.

دقيقة تربوية. إن الذين يوجهون قلوبهم للآخرة لا يخسرون متاع الحياة الدنيا كما يقوم في الأخيلة المنحرفة، فصلاح الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا، والإيمان بالله يقتضي حسن الخلافة في الأرض، وحسن الخلافة في الأرض هو استعمارها والتمتع بطيباتها. إنه لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظارا للآخرة، ولكن تعمير للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله وتمهيدا للآخرة. هذا هو الإسلام. دقيقة تربوية.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المسجدات، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب، وقال إن القوات تتقدم بثبات نحو معاقل الحوثيين. من ناحيته، أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف شركة أرامكو في الرياض وفي منطقة خريص بصواريخ ومسيرات. في المقابل، قال المتحدث باسم التحالف إن اعتداءات الحوثيين على السعودية تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية لردعها، وإن التحالف مستمر في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية تحفظت بجدية على شن ضربات في اليمن، لأن ذلك قد يصرف الانتباه عن إيران. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وتحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وفي وقت سابق، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة.

0: ومؤسساتها على كامل ترابها من سيطرة جماعة الحوثي. ودعا العليمي سكان المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيون إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق الإمداد، مجددا التزام الدولة بالعودة الآمنة والعفو عمن يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الجماعة.
1: أعلن اليوم بدأ العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: على الصعيد الإنساني تتواصل معاناة آلاف العائلات اليمنية النازحة إلى تعز، والتي أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة أن عدد أفرادها يفوق 100,000، ويعاني هؤلاء من نقص في الغذاء والدواء بسبب تفشي الأمراض وضعف الاستجابة الإنسانية.
2: شو مرضك؟
3: مرض الهطل.
4: الستينية آمنة قصدت مدينة تعز لإجراء عمليتين جراحيتين، وقطعت مسافة تتجاوز 400 كيلومتر بحرا انطلاقا من شمال محافظة حج المحاصرة إلى مدينة تعز المحاصرة أيضا. لكن ومع سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي واستهدافهم لأي تحرك عبر البحر، تعقد مسار عودتها إلى قريتها.
5: ما
6: الآن
4: وخلال حديثنا معها باغتتها نوبة ربو مفاجئة، بينما يروي ابنها ضيف تفاصيل رحلة والدته الشاقة عبر البحر.
7: تعثرت الوالدة، تعبت، رهقت، يعني بدل ما خرجناها مرض بس مرة طلع لها عدة أمراض من السفر والتعب، لأنها مسنة، ومش بس كثير من المواطنين الذي خرجنا، وخرجنا عبر البحر ميدي إلى الخوخة، وعانينا في البحر من الرياح، من الهواء، الفجايع.
4: آمنة واحدة من 38 شخصا وجدوا أنفسهم عالقين في مدينة تعز نتيجة حرب الحوثيين، وتحولت رحلة علاجهم إلى سؤال انتظار مفتوح: متى يحين موعد العودة وكيف؟
8: عبر منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية يناشد هؤلاء العالقون مساعدتهم لتتسنى لهم العودة إلى ديارهم بعد أن تقطعت بهم سبل الرجوع برا وبحرا، في حين يعيش آلاف النازحين ممن فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي يوميات نزوح قاسية دون أمل في عودة قريبة.
4: منذ بدء تصعيد الحوثيين الأخير تأرجحت حياة تغريد وأطفالها الخمسة اليتامى بين 4 مخيمات في الريف الغربي لمدينة تعز، آخرها الغزالية، حيث تقيم وسط ظروف قاسية عجزت فيها عن توفير كلفة علاج ابنها المريض ذي العامين.
9: لما نزحته يعني مشينا ليل وشلت الحمر حقه، حملت الله أطفالي بس، حتى معه حملناش حتى عايش يعني ناكل معه. نحن خفنا من الحرب، أقيناش نمشي وحط علينا مطار معه وصلنا ونقع. نحن شمتنا الأمطار ولا القهون خاسعين والشمت فوق نحن.
4: وفي المخيم الذي يفصله أقل من 40 كيلومترا عن خطوط المواجهة تلتقي معاناة عشرات الأسر هنا ممن اكتوت بنار الحرب المستعرة. خيام مهترئة يتفشى فيها المرض والجوع بين النازحين مع غياب لكل الخدمات الأساسية.
10: تمر محافظة تعز وضع إنساني سيء، يبلغ عدد حالة النزوح اليوم إلى أكثر من 100,000 نازح، منهم نساء ورجال. تدخلات المنظمات بشكل ضعيف لا زالت. نتكلم اليوم على 20 منظمة مدخلة في محاور عدة.
4: وبين عالقين يترقبون العودة ونازحين فقدوا منازلهم، يتسع تصعيد الحوثيين بلا توقف باتجاه مركز المدينة التي تحتضن أكثر من 100,000

0: نازح في حصيلة غير نهائية. مها علي، الجزيرة، تعز.
1: الآن ننتقل إلى الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث وقراءة في العوامل الرئيسية لاتساع الحرب في اليمن والصراع على الأرض والمساحة، خاصة عند محور مضيق باب المندب الاستراتيجي والعوامل الإقليمية والدولية المؤثرة في الحرب باليمن.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تحول مفصلي في مسار الأزمة في اليمن بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد الإعلامي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين بعد استنفاد كل فرص التهدئة حسب تصريحه. فكيف تقرأ المرحلة المقبلة وسط مؤشرات الانتقال من مرحلة الرد والردع إلى مرحلة المواجهة المفتوحة والعمليات العسكرية الشاملة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف: اليمن، الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي عن بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها، مشددا أيضا على أن العمليات العسكرية ليست حربا ضد صنعاء أو صعدة. وأضاف الإعلامي أن حكومته ستتحمل المسؤولية الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية حسب تعبيره بعد استنفاد كل فرص التهدئة. وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن قواتهم ستحمل الممرات المائية نيابة عن العالم كله. في المقابل ومن صنعاء، قال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثيين، قال إنه يشكر من سماهم العقلاء والمتعاونين الذين يبذلون جهودهم لتجنيب مدينة تعز، ما وصفها بالمؤامرات التي تستهدف الشعب اليمني. وفي موقف أمريكي لافت، قال نيل هوب القائم بالأعمال لدى سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن إنه أجرى نقاشا مهما مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة بشأن آخر التطورات في اليمن، بما في ذلك تهديد الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأيضا الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيات الحوثي، وكذلك استهداف المدنيين في تعز، وفق بيان السفارة الأمريكية الذي جدد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن في جهودها لمواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. أما مجلس التعاون الخليجي الذي دانا هجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية، فقد جدد تأكيده على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد الإعلامي والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. هذه المواقف والتصريحات لمختلف أطراف الأزمة في اليمن تزامنت مع اشتداد محاور القتال وتوسعها غربا وشمالا وشرقا وفي اتجاهات متعددة. آخر المستجدات الميدانية نتابعها الآن مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية.
3: نعم غنوة، تطورات لافتة في اليمن على أكثر من جبهة، ولكن أبدأ بتصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد الإعلامي الذي قال إن القوات الحكومية أعلنت عن بدء عملية عسكرية للسيطرة على كامل الأراضي اليمنية. الإعلامي يشير هنا إلى هذه المناطق باللون الأصفر كما نشاهد، هي المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيون. طبعا هذه المناطق تشهد عمليات عسكرية في أكثر من جبهة، لا سيما في المناطق الجنوبية. الإعلامي أشار أيضا إلى أن القوات الحكومية ستسيطر وتؤمن الممرات المائية، وهو يشير هنا إلى مضيق باب المندب. إذا ما ذهبنا إلى الجبهة نشير هنا إلى أن قوات العمالقة الموالية للحكومة اليمنية قالت إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله في منطقة المضاربة في محافظة لحج ودفعتها باتجاه الساحل الغربي. طبعا هذه المنطقة هي قريبة من الوازعية التابعة لمحافظة تعز. في هذه المناطق أيضا تدور اشتباكات في أكثر من جبهة، نحن نتحدث عن طور الباحة إضافة إلى جبل حبشي في هذه المنطقة، وكذلك في منطقة الكدحة. إذن الاشتباكات تتركز في جبل حبشي الحبشي والكدحة وطور الباحة بين القوات الحكومية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين. القوات الحكومية قالت أيضا أنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله في هذه المناطق في جبل حدران وجبل هان في هاتين المنطقتين. طبعا الهجوم كان من قبل جماعة أنصار الله التي حاولت التقدم باتجاه مدينة تعز. في مدينة تعز أيضا قال مصدر حكومي أن الحوثيين قصفوا هذه المدينة، قصفوا أحياء سكنية في المدينة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين. القوات الحكومية أيضا أشارت إلى أنها سيطرت على مواقع استراتيجية هي تشير إلى جبل الجعشة في منطقة سامع، كذلك سيطرت على هذه المنطقة البريها وكذلك البيرين في هذه المناطق. أشير أخيرا إلى أن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أشار إلى أن الجماعة قصفت بالصواريخ البالستية شركة أرامكو في الرياض. طبعا كانت هذه أبرز التفاصيل المتعلقة بالجبهات في اليمن. أعود إليك غنوة وذلك لاستكمال النقاش.
2: شكرا عمر، ولكن نتعمق في هذا الملف اليمني بمختلف أبعاده الداخلية والخارجية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور. إذن بعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وما أعلنه عن بدء العمليات العسكرية الواسعة، أيضا يأتي تصريح من رئيس مجلس القيادة أو عفوا رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثيين بمزيد من العمليات العسكرية. لماذا الآن اتخذ هذا القرار؟ لماذا أعلنت حالة الحرب في هذه المرحلة؟
4: الحقيقة هناك ثلاث عوامل تساعدنا في فهم ما يجري اليوم. العامل الأول وهو الذي جرى في 10 سبتمبر عندما قام الحوثيون بمهاجمة المخم ثم ذهابا إلى باب المندب وإعلانهم أنهم قد سيطروا عليه. بالتالي هذا الأمر كان فيه رسالة واضحة للحكومة المركزية والحكومة الشرعية بأنها لا تسيطر على كل اليمن وبأن الحوثيون وأنصار الله يستطيعون أن يسيطروا على باب المندب وبالتالي يؤثروا على الملاحة البحرية في العالم بشكل عام. هذا مستوى. المستوى الثاني يتعلق بطبيعة ما كان يجري في اليمن، أن الحوثيون يسيطرون على حوالي غالبية السكان في حين الدولة الشرعية تسيطر على كل 72% من مساحة اليمن بأقل عدد سكان، وبالتالي هناك صراع على من يتحكم بمن، وبالتالي الدولة الحكومة الشرعية الآن تريد أن تقول أنه من حقنا أن نسيطر على كل التراب اليمني بما في ذلك العاصمة صنعاء. البعد الثالث وهو يتعلق الحقيقة بالتأثيرات العالمية لما يحدث داخل اليمن. الآن ما يحدث في اليمن ليس مسألة يمنية، هو عبارة عن بعد إقليمي مع بعد دولي يتعلق بالملاحة البحرية وأمن الطاقة.
2: نعم، هناك من يقول أن قرار مجلس القيادة هو رد فعل على أساس القرار الذي اتخذه أو اتخذته جماعة أنصار الله الحوثيين منذ أكثر من شهر ببدء العمليات العسكرية. وهناك أيضا من يقول أن الآن مجلس القيادة حصل على الشرعية. ماذا سيواكب هذه الشرعية التي حصل عليها؟
4: في الحقيقة لا يمكن أن يحصل الآن ما يجري في فراغ، ما من فراغ سياسي. هناك بالتأكيد حراك إقليمي لإنهاء الوضع غير السوي سياسيا في اليمن. هناك جماعة دون الدولة تسيطر على الأمور وعلى مقاليد الأمور في العاصمة، هناك حكومة شرعية تسيطر على بقية اليمن ولكنها لا تحظى بمواردها ولا بنكها المركزي ولا إذاعتها ولا تلفزيونها ولا مطاراتها كما يجب أن يكون. في المقابل هناك دول إقليمية متأثرة مثل المملكة العربية السعودية بعدما حصل في خط البترول شرق غرب، والذي هناك تحقيقات كثيرة حول من المسؤول عنه، لكن هناك إشارة إلى أن الحوثيين كانوا لهم يد فيما حصل، وبالتالي هناك تهديد للأمن في ما يتعلق بالسعودية، سواء كان ذلك بالأمن القومي بمفهومه الشامل أو أمن الطاقة كالهجوم الذي يأتي على أرامكو أو مواقع أخرى في اليمن. هذا كله عمليا يجعلنا نفهم عمليا لماذا هذا الذي جرى اليوم من حركة من الحكومة الشرعية.
2: نعم، بعد أن أوردت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية الأمريكية غير معنية باتخاذ أي إجراء عسكري تجاه اليمن، هناك تأكيد أمريكي الآن بدعم الحكومة الشرعية في خطواتها التالية. كيف تفسر ذلك وكيف سيترجم ذلك؟
4: هذا جزء من التردد الأمريكي في التعامل مع الملف اليمني منذ عام 2018 عندما جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من ذلك الوقت الرئيس الأمريكي رغم أن الأجندة السياسية الخارجية الأمنية للولايات المتحدة اليمن ضمن أهم أولوياتها، لكنه لم يجري ما أي شيء يدافع عن اليمن أمام ما كان يجري فيه. الآن الولايات المتحدة عندما تم الهجوم الذي حصل على باب المندب، الولايات المتحدة فتحت حوارا مع الحوثيين وتعهد الحوثيون لها أنهم لن يغلقوا المضيق، واكتفت الولايات المتحدة بهذا الأمر. لكن الولايات المتحدة عليها التزامات سياسية نحو حلفائها، وهنا يأتي موضوع علاقتها مع المملكة العربية السعودية، وكذلك باب المندب كممر مائي ملاحي دولي، وبالتالي هي معنية أيضا بأن تثبت أنها ليست على الأقل صامتة فيما يتعلق بالمضيق. لذلك التصريح الذي جرى اليوم أنه ربما يكون في دور قد يكون حقيقي.
2: طيب دكتور محجوب، واشنطن ربما لا تريد حجب الأنظار عن صراعها مع إيران، ولكن لطالما لوحت طهران باستخدام ورقة الحوثيين للضغط على واشنطن، أليس هناك خشية أمريكية من ذلك؟
4: الحقيقة ينبغي يكون في خشية أمريكية، لأنه التصريح الذي صدر والذي قرأته أنه الأمريكيون قلقون من أن هذا سيغطي على موضوع الحرب إيران، أعتقد أنه هذا كلام غير دقيق، لأنه منذ اللحظة الأولى إيران وضعت ضمن خارطة ما يسمى إجراءاتها السياسية إغلاق مضيق باب المندب وإغلاق مضيق ثاني كما سموه في التصريحات، وبالتالي هناك ارتباط عضوي سياسي جيوسياسي بين ما يحصل في مضيق هرمز وبين باب المندب، وأن إيران ليست غائبة في هذا المشهد، وبالتالي هي تسعى إلى توظيفه ربما في لحظة معينة.
2: أختم معك بمواقف دول المنطقة وتحديدا الدول الخليجية التي حاولت طوال المدة السابقة احتواء التصعيد الأمريكي الإيراني، والآن المملكة العربية السعودية متضررة من الهجمات الحوثية بالأمس استهداف على أرامكو، لذلك ما الموقف الذي قد يخرج عن هؤلاء في هذا التوقف؟
4: أنا أعتقد دول الخليج ستلتزم بثلاث مبادئ أساسية. أولا أن تكون هناك دولة مستقرة متماسكة في اليمن والعاصمة صنعاء بشكل أساسي، وبالتالي دعم الحكومة الشرعية في كل ما تحتاج فيما أعلنته اليوم. ثم المسألة الثانية التأكيد على أن الملاحة البحرية بباب المندب يجب أن لا تتأثر، وأنها ستبذل جهدا كبيرا في ذلك خاصة المملكة العربية السعودية. ثم المسألة الثالثة دول الخليج ستنسق إما مع بالتأكيد مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مطلع باب المندب أن لا يتأثر باب المندب بأي شيء يجري داخل اليمن، وأن يبقى مفتوحا دون أي تهديدات.
2: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: في الحقيقة عبد السلام، المشهد في واشنطن لا يزال على حاله ويدور في الواقع حول نفس السؤال، وهو ما الذي سيفعله الرئيس دونالد ترامب في حال لم تصل المفاوضات مع إيران إلى نتيجة ترضي واشنطن. الرئيس ترامب كان قد قال بالأمس في تصريحات خلال سلسلة لقاءات وفعاليات بأن أمامه قرارا بشأن إيران، وبأن هدفه سيتحقق إما بالطريقة السهلة وإما بالطريقة الصعبة، في إشارة إلى الخيار العسكري. في الاتجاه نفسه أيضا وزير الحرب بيت هيكسيث كان قد قال في تصريحات من كولورادو إن على إيران أن تتخلى عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تفرض الولايات المتحدة ذلك بالقوة العسكرية. طبعا في خضم هذا التصعيد هناك أيضا تطور عسكري لافت من بريطانيا. الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفات البي وان من قاعدة فيرفورد، وهي قاعدة تستخدم أو استخدمت في العمليات العسكرية ضد إيران. الول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن القرار جاء بعد معلومات عن مخطط مرتبط بالحرس الثوري الإيراني بهدف استهداف القاذفات وكذلك العاملين في هذه القاعدة. نيويورك تايمز أيضا بدورها نقلت بأن القادة الأمريكيين تلقوا تحذيرات عامة من هجوم تدعمه إيران، وبأن معلومات إضافية وصلت خلال الساعات 24 الأخيرة دفعت إلى هذا التحرك بسرعة، حتى أن بعض القاذفات غادرت حتى قبل أن تصبح طائرات التزود بالوقود جاهزة، وهو ما يدل على جدية هذه التهديدات. عبد السلام، البنتاغون أكد عودة القاذفات إلى الولايات المتحدة، لكنه شدد على أنها ما تزال قادرة على تنفيذ ضربات، وذلك انطلاقا من الأراضي الأمريكية. وهذا مهم في توقيته، لأنه يتزامن مع استمرار المناقشات داخل إدارة ترامب بشأن الخطوة التالية حول إيران. وزير الطاقة كريس رايت سئل اليوم خلال مقابلة مع
5: شبكة سي بي اس عن الاجتماع الذي عقد في كامب ديفيد من قبل أعضاء في مجلس الأمن القومي يوم الجمعة، وهو الاجتماع الذي أشارت تقارير أمريكية أنه كان سريا واستمر ساعات. وزير الطاقة لم يكشف ما الذي تقرر خلال هذا الاجتماع، لكنه قال بأن واشنطن تضغط اقتصاديا على إيران وتستعد كذلك عسكريا لجميع الاحتمالات، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الأمريكية بأن حاملة طائرات ثالثة في طريقها إلى المنطقة وقد تصل منتصف نوفمبر، في إشارة إلى حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التي انطلقت من سان دييغو، وتوقيت وصولها إلى المنطقة عبد السلام يتزامن مع فترة انتخابات التجديد النصفي. لذلك الرئيس دونالد ترامب يشير دائما إلى أن قرارا ما سيتخذ بحلول هذا الموعد، ويشير إلى أن الحرب ستنتهي قريبا بعد هذا الموعد، لكنه لا يشير عمليا إلى الطريقة التي ستنتهي بها هذه الحرب. هل نتحدث عن استمرار في المسار التفاوضي بهدف التوصل إلى اتفاق، أم نتحدث ربما عن تصعيد عسكري جديد في المنطقة، لا سيما أن إدارة ترامب تعتبر بأن مضيق هرمز فقد عمليا كورقة ضغط من جانب إيران، لا سيما في ضوء استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط، وهو ما أكده أيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلته مع سي بي اس. إذن هناك حالة من الانتظار والترقب للخطوة التالية بشأن إيران في الوقت الذي تستمر فيه أيضا مسألة نقل الرسائل بين الجانبين في إطار الرد الإيراني والرد الإيراني المقابل عليها. عبد السلام
1: محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على المقترح الذي تقدمت به طهران، مؤكدا أنها تحافظ على استعداداتها لمواجهة جميع السيناريوهات. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده جادة في إيجاد حلول دبلوماسية وفي الدفاع عن نفسها في الوقت نفسه.
6: إيران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترح سابق كان طهران قد تقدمت به عبر الوسيط القطري إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كما يقوله كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية، الذي يضيف أن بلاده تبقى مستعدة لكل السيناريوهات وفق تعبيره. بدوره وزير الخارجية عباس عراقجي يؤكد أن بلاده جادة في الانخراط في المسارية الدبلوماسية، لكنها أيضا سترد على أي هجمات أو اعتداءات ضدها، ويقول إن الرد الإيراني سيكون أكثر تدميرا مما كان عليه الحال في السابق. عسكريا هناك هذه التأكيدات من الحرس الثوري ومن الجيش الإيراني على أن طهران تمضي في تطوير وبناء قدرتها العسكرية، وهناك هذا التأكيد المستمر من طرف المسؤولين الإيرانيين الذي يؤكدون هذه التأكيدات على أن طهران تسيطر على مضيق هرمز.
1: تبنى حزب الخضر البريطاني رسميا موقفا مناهضا للصهيونية عقب تصويت أعضائه على قرار يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية خلال المؤتمر السنوي للحزب والمنعقد في برايتون. ينص القرار الذي اقترحته مجموعة الخضر من أجل فلسطين على التزام الحزب بدعم تحرير فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في العودة، كما يطالب القرار بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب دعوته لفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
7: الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية، هذا عنوان قرار وصف بتاريخي لحزب الخضر البريطاني صوت عليه هنا خلال اجتماعه السنوي في برايتون، ليصبح بذلك أول حزب بريطاني رئيسي يتبنى موقفا رسميا ضد الصهيونية. القرار الذي اقترحته مجموعة الخضر من أجل فلسطين حظي بأغلبية 1022 عضوا مقابل رفض 813 عضوا آخرين، وينص في بنوده على تبني الحزب لسياسة ترفض الصهيونية وتساويها بالعنصرية، وتؤكد على ضرورة عدم المساواة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. هذا القرار يدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية واحدة في كامل فلسطين التاريخية تقوم على أساس المساواة في الحقوق بين كل مواطنيها، ودعمه أعضاء يهود بالحزب يعارضون السياسات الإسرائيلية. هذا الموقف لحزب الخضر جاء إثر نقاش داخلي وصف بالحاد بين مؤيد ومعارض، والحزب معروف بمواقفه المناهضة للإبادة ولجرائم الحرب في غزة وأيضا للانتهاكات الإسرائيلية في كل الأراضي الفلسطينية. حافظ مريبح، الجزيرة، برايتون، جنوب بريطانيا.

0: في البرازيل بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدت تنافسا بين تيار اليسار ممثلا بالرئيس الحالي لولا دا سيلفا وتيار اليمين ممثلا بنجل الرئيس السابق فلافيو بولينسونارو. انضم إلينا في المتابعة من ساو باولو مراسل الجزيرة حسان مسعود. أهلا بك حسان، ما الذي ترصده؟
1: نعم عبد السلام، نحن نرصد اقتراب نتائج الانتخابات من الظهور بشكل كامل في هذه الجولة الانتخابية. الآن اقتربت النتائج من الاتضاح بشكل كامل، ونحن بانتظار الحسم الكامل أيضا لهذه النتائج. لكن ما بات واضحا بشكل تام حتى هذه اللحظة هو أن الانتخابات لن تحسم من الجولة الثانية أو الأولى عفوا، إنما ستحسم من الجولة الثانية، وذلك بعد عدم تمكن أحد المرشحين من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات. لكن هناك مفاجأة عبد السلام بنتائج الانتخابات الآن، والتي أتت عكس النتائج التي كانت قد توقعتها استطلاعات الآراء المختلفة في الانتخابات. كانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن لولا دا سيلفا وهو الرئيس الحالي والزعيم اليساري سيحصل على حوالي 47% من الأصوات، وبينما فلافيو بولسونارو وهو مرشح اليمين وهو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو سيحصل على 45%. النتائج حتى الآن تظهر العكس تماما. الآن ظهرت النتائج 47.7% لبولسونارو و 44.28% تحديدا للولا دا سيلفا بعد فرز 93.4% من الأصوات. هذا يعني أن التقدم هو لمرشح اليمين فلافيو بولسونارو على مرشح اليسار، وهذا يعني أيضا أن البرازيل ربما تتجه نحو اليمين أيضا. إن تم ذلك عبد السلام، هذا يعني أن البرازيل أيضا ستنضم إلى قائمة طويلة تمثل كل دول أمريكا الجنوبية نحو اليمين في حال لم يتمكن لولا دا سيلفا من الحفاظ على منصبه في الجولة الثانية من الانتخابات، ولم تبقى البرازيل هي الدولة الوحيدة كما هي الآن الدولة اليسارية في قارة أمريكا الجنوبية. هذا تغيير كبير، هذا مشهد سياسي تاريخي في قارة أمريكا اللاتينية التي لطالما عرفت أنها قارة يسارية
0: حسن.
1: قارة حمراء كانت تسمى بذلك لفترة طويلة، قبل 4 سنوات فقط كان المشهد هو العكس تماما من المشهد الحالي الذي نراه في هذه المرحلة، لكن كل النتائج تحسن في الجولة الثانية.
0: في الجولة الثانية الحسابات كيف يمكن أن تكون من خلال المواجهة المباشرة بين مرشحين الذين سيتصدران هذه المرحلة؟ ما الحسابات؟ هل يمكن أن تختلف الأرقام لاحقا بناء على من لن يترشح في الجولة الثانية؟
1: من سيعيد حساباته في الحقيقة هو المرشح اليساري، لأنه تلقى الآن ضربة حقيقية سواء كان على مستوى استطلاعات الآراء التي كانت تظهره أنه متقدم والآن أظهرته بشكل مختلف ومعاكس تماما، أيضا على مستوى هذه التجربة التي خاضها وهي الولاية الثالثة له في تاريخه السياسي خلال السنوات الأربعة الماضية، ورغم حصوله على مؤشرات اقتصادية متقدمة وإيجابية نوعا ما مقارنة بالفترة التي سبقتها والتي حكم فيها الرئيس اليميني جاير بولسونارو، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على نتائج مريحة على الأقل تمكنه من الفوز من الجولة الأولى، وكذلك أيضا عاكست هذه التوقعات أيضا وهذه النتائج التوقعات التي ظهرت قبل الانتخابات. لذلك على الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن يعيد حساباته، أن يرى ما بإمكانه أن يفعل خلال 20 يوما لإقناع الناخبين بمنحه فرصة إضافية لجولة رئاسية قادمة أو لدورة رئاسية قادمة خلال 4 سنوات القادمة. لكن المفاجئ هو أن المرشح اليميني الذي ليس له تاريخ سياسي إنما مرتبط باسم والده هو الذي تقدم الآن، وربما هذا ما سيدفعه أيضا للتقدم أكثر في الجولة القادمة، وكل ذلك مرهون بنتائج الجولة القادمة بالفعل.
0: هل هناك فرصة للدعم من قبل أحزاب أخرى أو جهات أخرى ممكن أن تغير المشهد في المرحلة المقبلة في الجولة الثانية في 25؟
1: لولا دا سيلفا تحديدا ما حصل معه اليوم هو ربما أقصى ما يمكن الحصول عليه، لأنه كان قد حشد الدعم من مختلف الأحزاب اليسارية، وكانت استطلاعات الرأي تمنحه الفرصة الأكبر للفوز بهذه الجولة على الأقل، أو التقدم بهذه الجولة. التقدم هو بسيط، هو 2% فقط من الانتخابات، وكان أيضا التقدم في الجولة الثانية أيضا هو بسيط جدا أيضا بين الجانبين. كان واضحا أن هناك المرشح الذي كان بالمرتبة الثالثة في هذه الدورة وهو أغوستو كوري كان يأخذ من التوقعات التي كانت تمنح اليمين. واضح أن هناك فئة كانت تمنح أغوستو كوري باستطلاعات الرأي منحت اليمين تحديدا، وهي التي قلبت المعادلة. 3% التي منحت لأغوستو كوري ربما أيضا تتجه الآن نحو اليسار ونحو الرئيس لولا دا سيلفا، لكنها لن تكون كافية في حال توجهت باقي الأصوات لمرشح اليمين. المرحلة دقيقة والانتخابات دقيقة والنتائج متقاربة بشكل كبير، سنراها خلال الأيام المقبلة.
0: شكرا لك حسان مسعود من ساو باولو. يواجه المواطنون في العاصمة السودانية الخرطوم صعوبات كبيرة في الحصول على المحروقات بسبب شح الوقود، وأقرت الحكومة بأنها تواجه صعوبات في استيراد المحروقات عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، وأكدت أن الممرات البحرية البديلة تسببت في ارتفاع الأسعار.
2: طابور من عشرات السيارات في انتظار دورها للتزود بحصتها من الوقود أمام إحدى محطات المحروقات في الخرطوم. زحام وتكدس سببه شح في الوقود استمر عدة أيام. يتحدث هؤلاء عن معاناة تبدأ من هدر الوقت ولا تنتهي بالتأثير على معيشتهم اليومية.
3: لي ثلاثة مرة بمشي الترمبة بقعد بقول لي فيها زي حكاية حقت 10 ساعات 8 ساعات أحصل المسدس الترومبة تقطع. أنا لي 3 يوم دي أنا جاري ورا الترومبات، وعندي سفر مسافر، لا مفترض أكون سافرت الليلة. هسه أنا الليلة الترومبة دي قاعد فيها من 4 صباحا.
2: وهنا محطة للوقود وسط أم درمان توقفت عن تقديم خدماتها لعدة أيام إذ لم تصل إليها حصتها من المواد البترولية. المعتصم إبراهيم وزير الطاقة والنفط السوداني نفى في تصريحات للجزيرة وجود شح في الوقود بالبلاد، لكنه أقر بأن الحكومة تواجه صعوبات في استيراد المحروقات عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى استمرار عملية الاستيراد عبر البحر الأحمر.
4: الأسعار يعني لها يعني صلة مباشرة بيمكن الحرب اللي بتدور هسه حاليا دي، الحرب الأمريكية الإيرانية. بنعمل بصورة يعني استراتيجية أنه نوفر المواد البترولية من الجهة الأخرى من البحر الأحمر، من البحر الأحمر والجهة الأخرى اللي هي الجهة الغربية.
2: ما ينتجه السودان من النفط لا يسد حاجته من الاستهلاك، إذ استورد خلال النصف الأول من هذا العام فقط نحو 1,380,000 طن، غير أن الصراع الأمريكي الإيراني في مضيق هرمز تسبب في ارتفاع تكلفة النقل الذي تحول إلى ممرات بحرية بديلة، ما أثر على عدم استقرار أسعار الوقود حسب وزارة الطاقة والنفط السودانية. هنا مشهد آخر لمعاناة المواطنين جراء شح الوقود، اكتظاظ في حافلات النقل العام وارتفاع في أسعار تذاكر بعضها، وبات أصحابها يجأرون بالشكوى من ارتفاع تكلفة تشغيلها.
5: بنزين ما في، لكن الجاز في، لكن زياداته دي أثرت معنا نحن كسواقين. الشغلة بقت والله ما مغطيها، وما قادرين نحن نعمل أي زيادة بالنسبة للمواصلات. الشغلة زي ما بقولوا قدر الكرشة والدرشة، بتمشي وبتجي بتكب أجاز، الزيادات ما أثر معانا والله.
2: ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية جاء ليفاقم معاناة السودانيين ويزيد من متاعبهم، فعلاوة على ارتفاع كلفة المعيشة امتد لهيب الغلاء ليشمل أيضا أسعار الوقود والمحروقات. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، الخرطوم.
0: مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
6: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين الخامس من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. أكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنها فتحت تحقيقا بشأن الروابط الأسترالية لمساعد طيار في شركة فلاي دبي، وهو متهم بمهاجمة قائد طائرة متجهة إلى إسرائيل بفأس داخل قمرة القيادة ومحاولة الاستيلاء على التحكم بالطائرة خلال رحلة كانت تقل 182 راكبا. وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية الـ ABC، يتولى فريق مكافحة الإرهاب المشترك في ولاية فيكتوريا التحقيق في هذه القضية، وهو فريق يضم الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة فيكتوريا وجهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي. وأفادت التقارير بأن مساعد الطيار حصل على تأشيرة طالب أسترالية عام 2014 ودرس في أستراليا بين عامي 2015 و2017، وبعد مغادرته أستراليا ألغيت تأشيرته عام 2019 وفق الإجراءات المتبعة بعد عدم تسجيله في أي برنامج دراسي جديد. ويركز التحقيق الأسترالي على معرفة ما إذا كان الرجل قد تعرض للتطرف الفكري خلال فترة إقامته ودراسته في أستراليا، أو ما إذا كانت هناك أي صلات أو عوامل محلية مرتبطة بالقضية. وكانت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقود التحقيق الرئيسي في الحادثة قد وصفت ما جرى بأنه هجوم إرهابي. ووفقا للمحققين الإماراتيين، استخدم مساعد الطيار فأس الطوارئ الموجودة داخل قمرة القيادة لمهاجمة قائد الطائرة، وحاول الاستيلاء على التحكم بالطائرة أثناء تحليقها، ما كاد يتسبب بكارثة جوية. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن تدخل عدد من الركاب وأفراد الطاقم ساهم في السيطرة عليه ومنع وقوع الحادث. وتم التعرف على مساعد الطيار على أنه همام الحمامي، وهو مواطن عماني بحسب مصادر دبلوماسية خليجية وغربية متعددة تحدثت لوسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويتها. وقال مسؤولون إن الحمامي منع سابقا من العمل كطيار لدى شركة الطيران العماني بسبب مخاوف تتعلق بتبنيه أفكارا متطرفة قبل أن ينقل إلى وظيفة إدارية داخل الشركة. وفي وقت لاحق التحق بشركة فلاي دبي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إجراءات التدقيق الأمني التي خضع لها قبل تعيينه. ويرى خبراء في أمن الطيران إن الحادثة تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات وشركات الطيران في إجراء تحريات شاملة حول العاملين، خصوصا عندما تتطلب هذه التحريات تبادل معلومات بين دول متعددة ذات أنظمة وقوانين مختلفة. كيمبرا. أصبحت أستراليا صاحبة ثاني أعلى معدل فائدة بين الاقتصادات المماثلة، بعدما رفع مصرف الاحتياط الأسترالي الفائدة يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما. وتتصدر إيسلندا القائمة بمعدل فائدة أساسي يبلغ حاليا 8%، وهو الأعلى بين 41 اقتصادا يصنفها صندوق النقد الدولي ضمن الاقتصادات المتقدمة. وحدد المصرف المركزي الأيسلندي هذا المعدل في أغسطس آب قائلا إن الزيادة جاءت مدفوعة أساسا برفع الرسوم الحكومية وزيادة الأسعار الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وبالمثل تماما أشار مصرف الاحتياط الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والصراع في الشرق الأوسط ضمن أسباب رفع الفائدة من 4.35% إلى 4.6%. ورفض وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز اعتبار المقارنة بين معدلات الفائدة في أستراليا وإيسلندا منصفة، وقال يوم الثلاثاء عقب إعلان قرار مصرف الاحتياط إذا أردتم المقارنة مع دول واقتصادات أخرى فعليكم الإقرار بأن النمو هنا أسرع منه في كثير من الاقتصادات الأخرى. وأضاف أن أستراليا تشهد حاليا نموا سريعا في الاقتصاد والتوظيف وتتمتع بمستوى منخفض من الديون، واصفا اقتصادها بأنه يضاهي الاقتصاد الأمريكي. وقال إن لدينا الكثير من نقاط القوة في أستراليا، لكننا نواجه أيضا الكثير من الضغوط الآتية من أنحاء العالم، وهذا واضح في بيان مصرف الاحتياط. وأضاف قائلا إننا نتعامل مع كل هذه التحديات بجدية بالغة، وعندما تقارنوننا بالعالم ستجدون مجالات نحقق فيها أداء أفضل بكثير من بقية العالم. أدليد. أعلنت شرطة أستراليا الجنوبية وفاة الرجل البالغ من العمر 63 عاما والمتهم بالتسبب في الحريق المتعمد الذي أودى بحياة المواطن دون كوزنز وأسفر عن إصابة شركته بجروح بالغة، لتنتهي بذلك الملاحقة القضائية للجريمة التي هزت بلدة ريدهيل الهادئة. وكانت طواقم الطوارئ وفرق الإطفاء قد هرعت إلى مكان الحادث في بلدة ريدهيل بمنطقة ميد نورث إثر بلاغ عن اندلاع حريق هائل التهم أحد المنازل السكنية بالكامل. وأسفر الحريق عن مقتل دون كوزنز وعمره 62 عاما في موقع الحادث، بينما تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ شركته البالغة من العمر 50 عاما ونقلوها في حالة حرجة إلى مستشفى أدلايد الملكي إثر تعرضها لحروق خطيرة. وعثرت السلطات الأمنية بالقرب من موقع الحادث على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 63 عاما من بلدة ولارو مصابا بحروق بليغة، ونقل جوا تحت حراسة مشددة إلى المستشفى، حيث كانت فرقة التحقيق في الجرائم الكبرى تستعد لتوجيه تهم رسمية إليه تشمل القتل وإضرام النار عمدا. وأكدت الشرطة إن المشتبه به فارق الحياة داخل المستشفى متأثرا بجراحه بعد أيام من الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت إن الجريمة لم تكن عشوائية بل كانت حادثا مستهدفا نتيجة خلافات بين أطراف تربطهم معرفة سابقة وبوفاة المشتبه به. أنهت الشرطة التحقيق وأعلنت استكمال إجراءات التحقيق تمهيدا لإحالة الملف إلى الطبيب الشرعي. سيدني. تحقق شرطة سيدني في مزاعم تتعلق بتدنيس قبور إسلامية في جنوب غرب المدينة، وتظهر صور نشرتها الجمعية الإسلامية اللبنانية أضرارا لحقت بعدة قبور في مقبرة النور في منطقة نارلين. ووصفت الجمعية التي تمتلك المقبرة وتديرها أعمال التخريب التي وقعت يوم الاثنين الماضي بأنها عمل كراهية موجه ضد المسلمين. وقالت الجمعية إن هناك أمر دنيء للغاية في استهداف الموتى، وأضافت إن هذه القبور تعود لأمهات وآباء وأجداد وأبناء وبنات، لقد كانوا أستراليين يعتنقون الإسلام ويستحقون نفس القدر من الكرامة والاحترام الذي يحظى به أي أسترالي آخر. وكانت قبور في الموقع نفسه قد تعرضت للتدنيس سابقا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع على شاطئ بونداي في شهر ديسمبر 2025. وذكرت الجمعية الإسلامية اللبنانية إن إحدى الحوادث السابقة تضمنت إلقاء رؤوس خنازير على القبور في مقبرة النور، وأشارت إلى أنها تتعاون مع الشرطة للعثور على المسؤولين عن الحادثة الأخيرة، كما تعمل إدارة المقبرة حاليا على تركيب كاميرات مراقبة وتطبيق تدابير أمنية إضافية. وصرح متحدث باسم الشرطة بأن تحقيقا يجري حاليا وإن عمليات البحث والتحري مستمرة. سيدني. شكر مجلس الجالية السورية الأسترالية دعوة عضوة البرلمان عن منطقة أوبن ليندا فولز، والذي تم بحضور عدد من ممثلي الجالية الأخرى في لقاء جمعه لتبادل الخبرات والتعرف على الخدمات والمبادرات التي تقدمها مختلف الجاليات لأفراد مجتمعاتها. وحضر هذا اللقاء رئيس المجلس الدكتور سامي سراج ونائبه الأستاذ فراس صلان وأمينة السر أستاذة هالة هنداوي وتخلل اللقاء عشاء جمع الحاضرين وكان فرصة قيمة لطرح أبرز القضايا وكذلك التحديات التي تواجه الجالية السورية والاستماع إلى الخدمات التي يقدمها مكتب النائبة ولا سيما في مجالات الإسكان وكذلك المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها أبناء الجالية الكرام. كما ناقش الحضور خلال اللقاء موضوع العقوبات المفروضة على سوريا من الجانب الأسترالي وأوضح موقفه وضرورة إعادة النظر في استمرار هذه العقوبات في ظل التغييرات التي طرأت على مواقف عدد من الدول والجهات الدولية تجاه العقوبات على سوريا. هذا وقد أبدت النائبة تفهما واهتماما بالموضوع ووعدت بالمساعدة في ترتيب لقاء مع الجهات والأشخاص المعنيين لمناقشة هذا الملف بشكل أوسع مع وزيرة الخارجية أو نائبها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان العلم. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، أنت الحنان ودونك التزييف يا نور الحنان، فأنت باعث هدأتي، أنت الرجاء ولا عبادك أرتجي. خابت ظنوني عند كل مظنتي إلاك يا ربي، فأنت مظنتي خيرا ونورك لي يثبت حجتي. سبحانك أنت الوحيد الذي يملك مطلبي، رباه ما جئت أطلب غير محو خطيئتي، ولا سواك قادر على هدايتي. اللهم بحق اسمك الكريم الغفار اغفر لي خطيئتي وارحمني يا أرحم الراحمين.

يا رب إني أستجيرك من كل شيء خلقت وأحترس بك منهم، قربني منك وأبعدني عن كل شر منهم. اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح يا رب العالمين. اللهم ثبت قلبي بالإيمان، وثقل موازيني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي. وأسألك يا رب الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والمنزل الصالح من الجنة. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصرين.

0: فروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتحدث عن صنف جديد ممن يحبهم الله جل شأنه، وهم الأغنياء. ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: المراد بالغني غني القلب والنفس، فهذا هو الغني المحبوب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولما رواه ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. ثم سألني عن رجل من قريش فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فكيف تراه؟ قلت: إذا سأل أعطي، وإذا حضر أدخل. ثم سألني عن رجل من أهل الصفة، يعني من الفقراء الذين يجلسون في صفة المسجد، فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا والله ما أعرفه يا رسول الله. قال أبو ذر: فما زال يجليه وينعته حتى عرفته. فقلت: قد عرفته يا رسول الله. قال: فكيف تراه؟ قلت: رجل مسكين من أهل الصفة. فقال: هو خير من طلاع الأرض من الآخر. فحقيقة غنى القلب تعلقه بالله عز وجل وحده، وحقيقة فقره الذي يذمه الله ورسوله هو تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. وحقيقة غنى النفس قناعتها بما قسم الله لها ورضاها به. وهذا النوع من الغنى كما أنه محبوب لله تعالى، فهو في الوقت ذاته سبب السعادة الحقيقية لهذا الإنسان. ففي القلب فاقة لا يسدها شيء أبدا سوى الله تعالى، وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه سبحانه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص لله وعبادته له. فالقلب السليم دائما يضطرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها، وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي خلق الله تعالى له الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار. قال بعض العارفين: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبة الله وطاعته، ولا طابت الجنة إلا برؤية الله ومشاهدته. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال رجل آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الذي أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. يعبر عما يعيشه قلبه من السعادة والفرح بالله سبحانه وتعالى. وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الأثر الإلهي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. وفي القلب فاقة عظيمة وفقر شديد لا يسده شيء إلا فوزه بحصول الغني الحميد ومعرفته فيه، الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه، فالغني به هو الغني في الحقيقة ولا غني سواه. ومن لم يستغني به سبحانه وتعالى تقطعت نفسه حسرات، ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة. ومن أحب شيئا أيها الإخوة والأخوات، من أحب شيئا سوى الله عز وجل فالضرر حاصل له بمحبوبه، إن وجد ذلك المحبوب أو فقد، فإنه إن فقده عذب بفراقه وتألم بذلك الفراق على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله، ومن النكد في سبيل تحصيله، ومن الحسرة عليه بعد فوته أو توقع ذهابه، كان ما يحصل من الألم بسبب ذلك أضعاف أضعاف ما في حصوله من اللذة. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فما في الأرض أشقى من محب ولو وجد

0: حلو المذاق تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق فمن أحب غير الله سبحانه وتعالى فهو معذب بذلك المحبوب وهذا أمر معلوم بالاستقراء والتجارب وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أنه يجعل المال عذابا لبعض أصحابه فقال سبحانه في سورة التوبة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون قال ابن القيم رحمه الله تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة تعذيبهم بالحرص على تحصيل هذه الدنيا والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في سبيل ذلك فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وكقوله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أي يتألم ويتوجع لا أنه يعاقب بأعمالهم وهكذا من كانت الدنيا كل همه أو أكبر همه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أعظم العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب فغنى القلب بالله وغنى النفس به سبحانه وتعالى وقناعتها بما أعطاها الله هو أعظم أسباب السعادة في هذه الدنيا وهو سبب جالب لمحبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد وأشار بعض العلماء كالبيضاوي والقاضي عياض والطيبي إلى أن المراد بهذا الحديث الذي بدأنا به الكلام المراد به غنى المال أيضا لأن المال يعف به الإنسان نفسه عن الناس والله يحب التعفف والمال غير محذور لعينه بل لكونه يعوق عن الله فكم من غني لم يشغله غناه عن الله وكم من فقير شغله فقره عن الله وقد أباح الله التجارة في كتابه وأمر بالابتغاء من فضله وكان أفاضل الصحابة يتجرون ويتحرفون في طلب المعاش وقد نهى العلماء والحكماء عن أن يكون الرجل لا حرفة له ولا صناعة وذلك خشية أن يحتاج إلى الناس فيذل لهم وقد روي عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه يا بني خذ من الدنيا بلاغك وأنفق من كسبك لآخرتك ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا وعلى أعناق الرجال كلا وروي عن حماد بن زيد أنه قال كنت عند الأوزاعي فحدثه شيخ كان عنده أن عيسى بن مريم عليه السلام قال إن الله يحب العبد يتعلم المهنة يستغني بها عن الناس وإن الله تعالى يبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة وقال أبو أيوب السختياني قال لي أبو قلابة إني يا أيوب ألزم السوق فإن الغنى من العافية والله يحب الغني غني المال إن كان ينفق ذلك المال في مرضات الله فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وهذان النوعان من الغنى أعطاهما الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وامتن بهما عليه فقال جل شأنه ووجدك عائلا فأغنى نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأغنياء المحبوبين لديه وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644872.

0: 7.
1: All dawa all.
0: Yes, Alem.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
3: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
4: نحن لم نحمي الجباه خطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
5: هيا

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

فاطر السماوات والأرض

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها

انتهى. وهو الولي الحميد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله،

ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك دائما وأبدا على سيدنا وحبيبنا قدوتنا وأسوتنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعظم ما في القرآن الكريم على الإطلاق حديثه عن الله عز وجل. ليس هناك مصدر معرفي يحدث الإنسان عن الله كالقرآن الكريم. وإذا قرأت كتب أو ما يسمى كتب الأمم السابقة ستكتشف الفارق الهائل. قد تقرأ العهد القديم كله والعهد الجديد كله فلا تجد من صفات الله الصحيحة ما تعده على أصابع اليدين، لكنك إذا جئت إلى القرآن الكريم ستجد حديثا ضافيا مستفيضا عن الله عز وجل. والإنسان أيها الإخوة إذا عرف الله عز وجل وآمن به حلت عنده كل العقد وأزيلت عنه كل الإشكالات. وإذا أخطأ معرفة الله عز وجل أشكل عليه كل شيء. وحوارات الأنبياء مع أقوامهم هي دائما سجال عجيب. الأقوام الأنبياء يدعون أقوامهم إلى الله، والأقوام يقودهم الشيطان للأسئلة الفرعية. نوح عليه السلام يقول لقومه: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. واضح الرسالة؟ أنا لا أريد منكم إلا هذا، أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فيبقى الجواب إيه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ده علاقته بالموضوع إيه؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أنت ماشي معك يا نوح حثالة المجتمع، وهذه مسألة ظاهرة العين لا تحتاج إلى نقاش. أيوة برضو ده علاقته بالموضوع إيه؟ يعني أنا نوح بيقول لهم: أترون الذين يتبعونني الأراذل ولا الأفاضل؟ وده موضوع النقاش. طب إيه كمان؟ وما نرى لكم علينا من فضل. وهل زعم نوح أن له عليكم فضلا يا أيها القوم؟ بل نظنكم كاذبين. فالعقل البشري إذا أخطأ الوصول إلى الله أخطأ كل شيء وثقل عليه كل شيء. لذلك لن يدع القرآن الكريم حاجة معرفية عند الإنسان عن ربه إلا ويلبيها ويوفيها. وهذا باب من العلم عظيم. وقد عرف الله نفسه إلينا عبر وسائط تعريف، هي أسماؤه وصفاته وأفعاله في خلقه ووعده ووعيده. وقلت إنه ليس هناك مصدر معرفي أغنى ولا ينافس ولا يبلغ معشار ولا معشار معشار القرآن الكريم في التعريف بأسماء الله وصفاته. وبلغت الأسماء والصفات ولا ريب عند أهل العلم أن الصفات أوسع من الأسماء، لأنه ليس كل صفة لله اشتق لنفسه منها اسما. وربما نقول إن الأفعال أوسع من الصفات وإن الصفات أوسع من الأفعال. وعلى الرغم من ذلك فإن الأسماء الواردة لله في الكتاب والسنة الصحيحة مئات الأسماء. وأن يظن الناس أن عدة الأسماء 99 اسما هذا وهم يجب تصحيحه. عدد الأسماء ليس 99. طيب وحديث ابن مسعود في الصحيحين: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أجمع أهل العلم بغير خلاف أعرفه على أن المقصود بهذا الحديث ليس الحصر في العدد، وإنما المقصود أن من أحصى 99 من الأسماء. في واجب تكليفي. إن لله 99 اسما على التخصيص بعينها، من وفق إليها فأحصاها دخل الجنة. أو على قول الجمهور إن لله 99 اسما على الشيوع، أي 99 اسما من أسمائه يحصيها العبد يدخل بها الجنة. أما أسماؤه فلا تنحصر في 99. واستدلوا لذلك أيضا بحديث ابن مسعود الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك. هذه القسم الأول، كل اللي نزل في كتابه السنة الوحي قسم. أو علمته أحدا من خلقك توفيقا لا تعريفا فيرد أن عبدا من عباد الله ربما يكون في طرف من أطراف الأرض لا يعلم عنه أحد شيئا، يتجلى مع ربه في الدعاء فيجري الله على لسانه اسما من أسمائه التي لم ينزل بها جبريل على الأنبياء. أو علمته أحدا من خلقك علما لدنيا من لدن رب العالمين. أو قسم الثالث، استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى عدة الأسماء 99 يقينا يمتنع بدلالة هذا الحديث. طيب يا إخوة، من أعظم مواضع الحديث عن الله وعن صفاته وعن أسمائه آية، هي أعظم آية القرآن على الإطلاق. سأل النبي وأصحابه أي آية القرآن أعظم، قالوا الله ورسوله أعلم، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وحضنا صلى الله عليه وسلم على أن تكون آية الكرسي لنا وردا متكررا، فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. لا يحول بينه وبين الجنة إلا أن يأتي ملك الموت فيقبض روحه، لأن آية الكرسي عندما تداوم عليها ستفتح لك هذا العالم المعرفي، المعرفة بالله عز وجل، ومعرفة العبد برب أرقى مقامات التعبد التي يمكن أن يصل إليها إنسان. كأن آية الكرسي تقول: إن صفات الله كثيرة وإن أسماءه كثيرة، أسماؤه بالمئات وصفاته أوسع من ذلك، والمعتمد عند أهل العلم ألا حصر لا لأسمائه ولا لصفاته. ده القسم الأول اللي نزل به الوحي بالمئات. ما ترجع لكتب الأسماء الحسنى ستجد من أحصى أكثر من 300 اسم و250 اسم و180 اسم، وهذا القسم الأول اللي نزل به الوحي، فما بالك بما حجبه الله عز وجل. والصفات أوسع من الأسماء ولا منتهى لها. وقد سئل الإمام الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي شيخ المالكية في زمانه عن عدة الأسماء الحسنى، فقال: لو قيل لي فيها إنها ألف ألف ألف اسم لقلت ذلك قليل فيها، لو مليون اسم أقول قليل. هذا علم لا نهاية له. طيب، هل يستطيع الإنسان أن يقف على خلاصة تعريفية جامعة تفتح له أبواب المعرفة بالله عز وجل وتغنيه عن غيرها؟ تغنيه عن غيرها بمعنى أنها تحمل الدلالة على غيرها. الجواب نعم. ووظيفة آية الكرسي الميمونة المباركة أنها تعرف الله إلى عباده تعريفا واضحا مختصرا جليا بأركان المعرفة بأعظم الصفات والأسماء التي يريد الله أن نعرفه بها. وبنية هذه الآية من حيث اللغة عجيبة، بنيتها مبتدأ وعدة أخبار تأتي وراء هذا المبتدأ على قاعدة اللغة العربية في جواز تعدد الخبر للمبتدأ الواحد. المبتدأ الله، والأخبار تأتي بعدها جمل وصفية خبرية قصيرة شديدة الوضوح لا يتلعثم في فهمها أحد. فيا أيها الإنسان، أيها، عليك أن تعرف ربك من خلال هذه الصفات الحاصرة التي هي أبواب الخير كله وأبواب البركة وأبواب الهداية وأبواب الإيمان وأبواب التوفيق وأبواب الرحمة وأبواب كل خير نازل من السماء إلى الأرض. أولى هذه الصفات وحدانيته، الله مبتدأ لا إله إلا هو، له تمام الوحدانية فلا شريك له ولا سابق له في الألوهية ولا لاحق له ولا ند له ولا منافس له ولا ولد له ولا والد له ولا زوجة له. الوحدانية بوجوه دلالتها الواحدية والأحدية والفردية والصمدية، وهذه المفردات من غير ما ندخل يعني في تفاصيل طويلة في التفريق بينها تنفي عنه كل الأغيار، تنفي عنه السابق واللاحق، وتنفي عنه الشريك والند، وتنفي عنه الأصل والفرع. فهي أحدية مطلقة، أحدانية مطلقة. وإشكال النصارى حين زعموا أن لله ولدا إشكال معضل، وأظن ابن العربي ولا حد من علمائنا يمكن هو قال لهم، قال لما سألوه ما أعظم ما يلزم النصارى في دعواهم، لو عايزين نفحمهم بكلمة واحدة تقضي على هذه المسألة ادعاء الولد لله، قال أعظم ما يفحمهم إذا ادعوا له الفرع أن نسألهم عن الأصل، لأنه إما أنه تسلسل وتناسل فيكون فرعا وأصلا، أو لا تسلسل ولا تناسل فلا يكون فرعا ولا أصلا، لا يليق ولا يجوز في العقول أن تثبت له الولد وتنفي عنه الإيه؟ الأب. فالمسألة القياس يسقطه. وأعظم ما يطمئن إليه القلب على الإطلاق وحدانية الرب عز وجل، لأن هذه الوحدانية تعني وحدانية المصدر، وحدانية الأمر، وحدانية الرقابة، وحدانية الحساب، وحدانية الاطلاع على قلوب العباد، وحدانية الجزاء. أنت تتعامل مع رب واحد مطلع على كل هذه الأمور، جهة المخاطبة واحدة، أنت لست مشتتا بين سادة كثر، ليس لك إلا سيد واحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبد لي خمس سادة ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لو عندك فرصة عمل فيها خمس مديرين هتتعامل معاهم على قدم المساواة، كلهم لهم عليك سلطة الأمر، وعمل هو مدير واحد، بداهة كده تروح فين؟ للمدير الواحد. يا عم خمس مديرين ده معناه عذاب لا ينتهي، أنا بقى حضرتك أرضي مين فيهم وأطيع مين فيهم؟ ولو اختلفوا أعمل إيه؟ أنا إيه في الواقعة السودة دي؟ لا يا حبيبي، هو رب إيه؟ واحد الله لا إله إلا هو، بأول صفة، صفة الإيه؟ الوحدانية. وهذا أول مدخل لمعرفة الله عز وجل. الصفة الثانية صفة الحياة، الحي. وحياة ربنا عز وجل حياة خاصة لا يشابهها حياة أخرى، ليس كمثله شيء في أي صفة من صفاته، لأن حياته غير محدودة بالزمن، ليس لها نقطة بداية وليس لها نقطة نهاية، ليه؟ لأن ربك سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزمان، فلا يمكن أن يحكمه الزمان الذي خلقه، لا يمكن أن يحده الزمان الذي خلقه، فهو على ما كان، هو اليوم كما كان من الأزل وعلى ما سيكون، وبعد مليار سنة سيكون على ما كان عليه من الأزل. حياته حياة دائمة أبدية أزلية ثابتة لا تزيد ولا تنقص ولا تمر بأطوار ولا أدوار، كاملة ليس فيها أي معنى من معاني النقص في الحياة. فالحياة هنا تطمئنك إلى وجوده الدائم الذي لا ينقطع أبدا، فاطمئن أيها العبد، ربك سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يغيب أبدا. طيب، وحياة ربنا تبارك وتعالى جده حياة فاعلة، ليست كحياة خلقه التي ربما تكون حياة خاملة. وفي حياته كلها قيوم، قائم على ما خلق بالتدبير والعناية والرعاية والأرزاق والأجل وكل شيء، قيوم يرزق العباد ويطعم العباد، قائم عليهم. حين خلق قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا وهو قيوم برزقها، قائم بتدبير أرزاقه. الخلائق بقى توصل مئات المليارات، عوالم لا يعلمها إلا ربك سبحانه وتعالى، ده احنا حتى الآن في أجناس من الخلق لا نعرفها أصلا، وفي أمم أعدادها أمة كده من الحشرات ولا الطير ولا ولا ولا عشرات أضعاف أمة البشر، ما غاب عنها رزقها يوما ولا ساعة ولا ليلا ولا نهارا، وهو قائم عليها قيامه عليكم أنتم. قيوميته ليست خاصة بالإنسان المتكبر هذا المتعجف، وإنما قيوميته تطال كل دابة ولو كانت لا ترى بالعين المجردة. فإذا اطمأننت إلى دوام حياته زادك فطمأنك إلى دوام قيوميته. طيب، إذا ثبتت الحياة الدائمة والقيومية الدائمة لابد أن يثبت معها الصفة الرابعة، الشهود الدائم. لما نمشي مع الصفات مرة تانية، الوحدانية بعدها الإيه؟ تمام الوحدانية، بعدها تمام الحياة، بعدها تمام القيومية، بعدها تمام الشهود. حاضر لا يغيب، حاضر مع من؟ مع كل خلق. ما نوع حضور؟ حضور كامل أحاط بهم علما وقدرة وتدبيرا واطلاعا على السرائر واطلاعا على الظواهر واطلاعا على الضمائر واطلاعا على ما تخفيه الصدور. يجي هنا العقل يتلتبس عليه ويقول ازاي؟ كيف مع الله لا كيف؟ اصل كيف دي معناها ايه؟ انك بتقول لي حضرتك صورها لي من عالم الوجود اللي انا عايش فيه، اديني مثال كده مما أراه يقول لي ازاي يرى كل شيء ويرقب كل شيء ويحضر كل شيء في زمان واحد. ما هي دي ما نقدرش نجيب فيها كيف، ولا هي ولا غيرها. مع الله لا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولي صديق ليبي الله يمسيه بالخير شغال هو في التجارة، فبستورد من الصين، وراجل تاجر يعني مش عالم ولا حاجة، وبعدين وقع في امرأة صينية كل ما يروح لها تقعد تسخر منه: انت يا فلان بتؤمن ايوه ان في واحد شايفك الان وشايف اللي في امريكا وبيكتب عليك عملك وبيكتب عمل الراجل اللي في الصين ولا اللي في البرازيل ولا اللي في معرفش فين، طب بيعمل ده كله في وقت واحد ازاي يعني؟ طيب اذا اتجه الى جهة الشرق حتى يرى اهل الشرق، كيف يتجه الى جهة الغرب؟ يعني مش شايف انها فكرة ساذجة شوية؟ فيقول فضلت الست دي تجنني، هي نفس الجملة كل مرة، كل ما اروح هناك نفس الاسطوانة، وانا مش عالم فمش عارف ارد عليها ازاي. فقال ومرة وانا في الطيارة قلت له يا رب المرة دي هتقعد تشغلي الاسطوانة بتاعتها، وانا كل مرة بقعد قدامها كده زي العيل الصغير، فالهمني المرة دي جوابا مفحما. فقال رحت على هناك وألهمني الله أن أقول لها ما يأتي. يا فلانة، قالت له أيوه. قال لها أنا العربية التويوتا بتاعتي فيها مشكلة في الموتور، القطعة الفلانية باظت، عايزك تشوفي لي أي قطعة ماركة صيني كده مناسبة خدها ركبها على العربية التويوتا. فقالت له أنت مجنون، عايز تركب قطعة غيار صيني على قطعة غيار تويوتا وتشتغل؟ ده لازم تبقى نفس الموديل مش نفس الماركة، وإلا ما تشتغلش. قال لها ليه يعني، مش دي عربية ودي عربية؟ قالت له لا، المصنع مختلف. قال لها جميل، لو واحد ليبي من الزاوية اتجوز واحدة صينية، الجوازة تنفع ولا تبوظ ولا ما تنفعش؟ ويخلفوا عيال ولا ما يخلفوش؟ قالت له لا يخلفوا عيال. قال لها ليه؟ قلت له مش عارفة. لا لأن المصنع واحد. فقلت له والله أول مرة أخذ بالي بالحكاية دي. وبعدين يا عم الشيخ اللي حصل، قال لي فضلت والله من الكلمة اللي هي اللي على البال ولا على الخطر دي حتى أسلمت وتزوجتها عشان نطبق النظرية يعني. وهي معاها لغاية دلوقتي يعني. صلوا على رسول الله. إذن تمام الوحدانية، تمام الحياة، تمام القيومية، تمام الشهود، لا تأخذه سنة لا الغفلة ولا نوم اللي هو الغياب عن الوعي مع بقاء الحياة. حضرتكم عارفين لا يرد على ربنا شيء من ذلك. فأنت مطمن إنه شهوده على وجه الإدراك الكامل الذي لا يعرو أي نقص ولا أي غفلة بدرجة من درجات الغفلة، ممنوع على الله، فهو معك بكامل قيوميته طول الوقت. فأنت تنام وهو لا ينام، وأنت تغفل وهو لا يغفل. له ما في السماوات وما في الأرض. الآن انتقلنا إلى معنى جديد ومعنى تمام الملك. من تمام الشهود إلى تمام الملك. له، دي لام الملكية، له يعني مالك. مالك ماذا يا قوم؟ كل شيء وكل أحد. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات ملكه وكل ما في الأرض ملكه. طب والناس اللي عمالة تقول هذا ملك فلان وهذا هذه مملكة فلان وصاحب البيت فلان وصاحب المال فلان وصاحب الزرع فلان، يا حبيبي هذه ملكية مجازية، ليس هناك ملك على الحقيقة إلا لرب العالمين. إنما حضرتنا جميعا كده حالات عابرة عارضة في عالم الملك. ما تملكه كم واحد ملكوه قبلك، وكم واحد هيملكوه بعدك. يبقى بالنسبة لك في ملك ولا في حالة عابرة عارضة؟ ذلك قال ربك سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أمانة، بنحطها في إيدك مدة من الزمن مكتوبة في اللوح المحفوظ، وتخلص المدة نقول لك أدي الأمانة وروح سلم العهدة. فاللي معاه عهدة حكومية يقدر يقول أنا ملك العهدة الحكومية، أنا صاحبها، وهو عارف أنه مستلمها بإيصال وهيسلمها بإيصال. لذلك يقول الله عز وجل أيضا وآتوهم من مال الله الذي جعل لكم فيه نوع تصرف. إنما هو المال كله ملكه على الحقيقة لربه الذي خلقه وأوجده، تبارك الذي بيده الملك. هنا له استحقاقا وبيده تصرفا، فلله الملك استحقاقا لا يجوز لأحد أن يدعي لنفسه ملكا مع الله عز وجل، ولله الملك تصرفا وتدبيرا بيده الملك، يفعل في مملكته ما يشاء. وهذا ليس في عالم الأرض الذي تشهدون وتتقلبون فيه، بل في عالم السماء الذي جعله الله غيبا محجوبا مستورا، وملكه في السماء أعظم من ملكه في الأرض. لذلك من جمال الآخرة أنه سيريك ملكوت السماوات الذي جعله عليك غيبا وأنت في عالم الأرض. وربك سبحانه وتعالى لا يمقت من عباده أحدا كما يمقت أولئك الذين ينازعونه الملك. أنت تعريفك الأول والأخير عبد، صح؟ وهو تعريفه سبحانه وتعالى الحصري الذي ينفرد به دون سائر خلق الملك. فالعبد لا يجوز أن يدعي لنفسه ملكا أو أن ينازع الملك ملكا، وإلا يودي نفسه في داهية على طول. فخلي هذا المعنى حاضر في ذهنك دائما، أنك لا تملك شيء، وأن كل شيء استحقاقه لله، والتصرف فيه بيد الله، ولو شاء أن ينزعه منك لنزع، أو ينزعك منه إلى الآخرة لنزعك. فاوعى تنظر إلى شيء في الدنيا على أنك مالكه، لأنك لا ملك لك، لا ملك لك. له يعني وحده، بيده يعني وحده، في الموضعين اللي فيهم حديث عن الملك، وما تحتهما من المواضع في القرآن الكريم في معنى الحصر. بيده فيها دلالة تقديم شبه الجملة للدلالة على الحصر، أي بيده وحده. له ما في السماوات وما في الأرض أيضا معنى الحصر، أي له وحده ملك ما في السماء وملك ما في الأرض. حتى يا أخي مجرد الشفاعة، مجرد الكلمة في الآخرة بإذن من تمام ملكه، وهي الصفة اللي بنتكلم عليها الآن، أنه لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يتكلم مهما كان إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، إلا لما يأخذ الإذن. والبشر مساكين يوم القيامة يدوروا يلفوا متخيلين مسألة كده بإيه؟ بالبركة يعني. آدم أيوه، أبو البشر، حبيبنا، أبونا، أيوه، اشفع لنا عند ربك. فإن الله خلقك بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكة، ده أنت ليك فضائل لا ينازعك فيها أحد. قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني نهيت أن آكل من الشجرة فأكلت، لست لها، اذهبوا إلى نوح. يعني إيه لست لها؟ ليس مأذونا لي، ما عنديش الإذن يا جماعة، لم يعطيني ربي الإذن أن أتكلم أو أتحرك أو أرفع إلي شفاعتكم، فما أقدرش. روحه يمكن تلاقوا الإذن عند نوح،

فيقول لهم نوح إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني دعوت على قومي. أنا أروح لربنا بأني وش وأنا قلت لا تزرع على الأرض من الكافرين ديار لست لها اذهبوا إلى إبراهيم. وهم يقولوا يا نوح ده أنت أول الرسل أول رسول بعثك الله للناس وحملك الله في الفلك المشحون وأغرق أهل الأرض إلا أنت ومن معك من المؤمنين اشفع لنا عند ربك. يقول لهم لا لا مش بتاعتي. من ذا الذي يشفع عنده إلا مين اللي يقدر يقول أنا ليه الحق في أن أتكلم؟ مين يورينا نفسه يوم القيامة كده؟ فيش. إبراهيم يا خليل الرحمن تعالى ده أنت وإنت وإنت وإنت. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. وإني عمل إيه إبراهيم بقى؟ كذبته ثلاثة كذبات. أودي وش من ربنا فين بالمواقف الثلاثة دول؟ لست لها ذهبوا إلى عيسى قال صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى عيسى فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده. طبعا موسى الأول وبعدين عيسى آخر حاجة. فيقول عيسى في الأخير لست لها اذهبوا إلى محمد قال صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عيسى ذنبا. كلهم تعللوا للناس بالذنوب إلا عيسى ما تعللش بالذنب. طب ليه عيسى ما تعللش بالذنب؟ لأن الذنب ليس علة. والمانع الحقيقي من أن يتكلم هؤلاء الأنبياء ليست الذنوب التي اقترفوها ليست ذنوبا أصلا بل هي جميعها مما غفره الله لهم في الدنيا ومما لا يوصف بأنه ذنب على الحقيقة. يعني نضرب مثال مثلا بواحدة منهم علشان ما نطولش. نوح عليه السلام ولا إبراهيم ولا أي حد. إبراهيم عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام قال كما خرج الإمام ابن حجر بإسناده في الفتح قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في الله هن له لا عليه. قال ابن حجر رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم كلهن في الله تعني كلهن بأمر الله وإذن الله. إيه الكذبات الثلاثة؟ إني سقيم بل فعله كبيرهم هذا هذه أختي حديث في البخاري عندما دخل على ملك مصر. طيب يا قومنا ونوح عليه السلام أصلا ظل يدعو لقومه حتى نزل عليه قول الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إلا بعدما نزل عليه قول الله عز وجل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أما دام مغرقين ولن يؤمن منهم إلا من قد آمن يبقى ربي لا تزر على الأرض من الكافرين ديار. فدعاء نوح كان تحصيل حاصل لأمر إلهي صدر قبل دعاء إيه؟ نوح ليس ذنبا أذنبه نوح. هم لهم ما بيعملوا يا جماعة امشوا بعيد عني يا جماعة أنتم هتودوني في داهية معاكم. لا نوح ولا غيره ولا أول الرسل ولا ليه دعوة بيكم. أنا مذنب وعندي بيني وبين الله ذنوب تمنعني من الكلام. روحوا شوفوا حد غير يتكلم. وأنتم عارفين إيه اللي ممكن يتعمل في نوح لو راح يتكلم من غير إذن أصلا؟ يبقى أصل المسألة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مفيش. حتى يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المقام المحمود يوم القيامة. المقام المحمود هو مقام الشفاعة وهي شفاعة ممتدة من هذه اللحظة لغاية ما آخر واحد يدخل الجنة من أهل الجنة. فيذهبون إلي عليه الصلاة والسلام فيقول نعم أنا لها أنا لها أنا لها. ويمضي عليه الصلاة والسلام حتى يسجد عند قوائم العرش. قال فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها لم أكن أعلمها من قبل فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل طوطة واشفع تشفع. رجعنا مرة تانية للأسماء الحسنى.

قسط محجوب منها، مش كده؟ استغفر الله به في علم الغيب عنده. جزء من النعيم في القيامة نعيم معرفي، أن يطلعنا الله بداية من النبي عليه الصلاة والسلام على بعض هذه الأسماء المحجوبة التي يشتاق كل مؤمن إلى معرفتها. إيه الأسماء اللي ربنا استأثر بعلمها دي؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، تمام العلم الإلهي. ارجع معايا الصفات مرة تانية ما تنساش. يبقى تمام الوحدانية، مش كده؟ تمام الحياة، تمام القيومية، تمام الشهود لا تأخذه سنة ولا نوم، تمام الملك له ما في السماوات وما في الأرض، تمام. ومن تمام الملك أن حتى الشفاعة حتى الكلام ومن جملة الملك لا يكون إلا بإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، تمام العلم. والعلم الإلهي شيء عجيب أيها الإخوة، هو علم يعجز العقل عن تصور خصائصه، علم بكل شيء على وجه الكمال، وعلم موصوف بالخبرة، والخبرة معرفة دقائق الأمور وتفاصيلها الفنية الصغيرة كما معرفة حقائقها الكبرى. لذلك تكرر في القرآن الكريم العليم الخبير، العليم المحيط بالمسألة بصورة المسألة، والخبير. يعني انت ممكن تلاقي واحد بروفيسور في الكيمياء، مش كده؟ او في الفيزياء، لكن هات حضرة استاذ الفيزياء يقول له اعمل لي شباك بالنظرية الفيزيائية المعينة اللي هي كذا كذا، يعرف يعمله؟ يعرف يدخل ورشة ويقطع الحديد ويرص بسرعة وركب ويلحم ويعمل ويطلع مظبوط بالملي؟ لا، دي يعرف يعملها مين؟ عامل خبير، مش كده؟ الخبير عنده علم بالايه؟ تفاصيل الفنية الدقيقة. والراجل الأستاذ عنده علم بايه؟ بالصورة الكلية المعرفية الصحيحة. طب وربنا سبحانه وتعالى عليم بكل شيء خبير بكل شيء. وعلم ربنا سبحانه وتعالى لو عايزين نصفه بصفة واحدة مغنية عما سواه، علم محيط، أحاط بالخلق والأمر والإنسان والكون كل شيء. لذلك هو هنا وصف العلم بالأحاطة، لكنه في عالم البشر، يعني كنموذج البشر مشغولين بيعلموا ما بين أيديهم اللي هم مشغولين به الآن، وما خلفهم اللي لسه هيجي، ويعلموا على وجه التفصيل. طب لحد إمتى؟ وما خلفهم دي لغاية فين؟ إلى أبد الأبد، لغاية مكان كل واحد من أهل الجنة في الجنة، ومكان كل واحد من أهل النار في النار. طب ما دي معضلة المعضلات يا مولانا، دي بقى حضرتك اللي بان اللي على لسان الأولاد الملحدين دول من أولهم لآخرهم. أين العدل وإحنا عمالين نجري جري الوحوش في الدنيا؟ وقد كتب في اللوح المحفوظ أهل الجنة فلن يتغيروا لن يزيدوا ولن ينقصوا، أهل النار فلن يزيدوا ولن ينقصوا. فإيه قيمة بقى البهدلة اللي أنا فيها دي؟ واعمل افعل ولا تفعل وحلال وحرام إذا كان الأمر إيه؟ مكتوب ومسجل في اللوح المحفوظ، ماشي. وإيه كمان؟ طب إحنا الآن هم يعني كجماعة ملحدين، إلحادنا هذا وكفرنا هذا مكتوب عند ربنا ولا ليس مكتوبا؟ مكتوب. طب انت بتعيب علينا ولا بتعيب عليه الان؟ تعيب علينا الفعل ولا عليه انه علم وكتب؟ دي فيها بقى شغل دجل شوي. شوف يا سيدي، ومرة ولد منهم بيقول لي الحكاية دي، بيقول لي انت عارف انا ليه ملحد؟ قلت له اتفضل نورني والله يا اخي. قال لي انه كتب علي ان انا ملحد. قلت له أمنت بالله العظيم، يعني هو موجود وكتب ولا مش موجود ومفيش إله؟ أدي أول معضلة يا ابني. اتنين، قال أيوه. قلت له أنت اطلعت على اللي كتبه ده؟
يعني رحت ضيفوك، دخلت صالة كبار الزوار، قلت لهم بعد اذنكم عايز اشوف اللوح المحفوظ، قالوا لك اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. راح الاستاذ عبد الرحمن ماسك اللوح المحفوظ ومقلب فيه، عبد الرحمن عبد الرحمن، ادي عبد الرحمن ملحد يدخل النار. فرجعت من هناك وانت عارف انك ملحد تدخل النار، فقلت مفيش امل لانه كتب عليه، ساعتها كان يبقى لك الحج. لكن المكتوب في اللوح المحفوظ ده غيب ولا شهاده بالنسبه لنا؟ غيب. انت مالك ومال الغيب ده؟ هذا علمه هو يخصه، هو لا يخصك انت. يعلم ما بين أيديه اللي هم الشأن اللي هم فيه وما خلفهم. ليه؟ لأن علمه محيط يا حبيبي، غير محدود من زمان ولا مكان. ثم أضف الثالثة، ولا أنت اسمك إيه؟ إيه بقى؟ تقول لو قررت الآن وانت قاعد قدامي كده أن تنطق الشهادتين، تروح داخل جري متوضي وجاي جنبي هنا مصلي ركعتين، في حد هيمنعك ويقول لك تعالى ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ أن تتوب وأن تصلي؟ لو في حد هيمنعك يا ابني يبقى حقك علي، ويبقى انت عندك حق. مفيش حد هيمنعك يبقى انت بتستنطع وتدعي وهما وتدعي افكا وتتعلق بغيب محجوب عنك وعن سائر الخلق. واهل العلم لهم في ذلك لطيفة جميلة، يقولون امتى يجوز للانسان ان ينسب فعله للقدر؟ وفي هنا هزم برضو عمل التشكال حديث موسى وآدم الذي رواه الإمام البخاري. إن موسى لقي آدم فقال أنت آدم؟ أيوه. أنت أبو البشر؟ نعم. قال أنت الذي ضيعتنا وخيبتنا، أنت اللي وديتنا في 60 داهية منك لله آدم، ليه بس يا موسى عملت لك إيه؟ قال أخرجتنا من الجنة، لولا الأطمة اللي أنت أطمتها السودة دي كان زمان موسى وبني إسرائيل والناس دول كلها عايشين في الجنة إلى الآن. قال يا موسى متى كتب الله التوراة؟ قال قبل أن يخلقك بأربعين سنة. جميل. وترى مكتوبا فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فتعيب علي أمرا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. سكت موسى ما قدرش يرد. قال أهل العلم كلاما نفيسا، ومعصية أبينا آدم حين قال كتبها الله عليه كان قد تاب عنها ولا ما زال متمسك بها؟ تاب مش كده، وعناب، وثلاث مراتب كتبها الله لآدم بعد المعصية، ثلاث مراتب مش مرتبة واحدة. ده هذه المعصية يا قومنا كانت فاتحة الخير لآدم، ده بعدها النبوة. ثم اجتباه ربه نبيا اصطفاه فتاب عليه وهدى. يبقى آدم بعد المعصية لأنه اعترف بخطئه وندم عليه وأناب إلى ربه أثابه الله ثلاث درجات علا، اصطفاه نبيا وهداه الصراط المستقيم بقية حياته وعصمه عصمة النبوة، ثم المقام الثالث أنه تاب عليه فوضع عنه إصر ذلك الذنب. فجعلها أهل العلم قاعدة أن كل ذنب تيب منه وأن كل ذنب رجع عنه وأعقبته الطاعة ينسب إلى القدر. كتب الله علي ترك الصلاة ثم تاب علي فكتب علي المداومة عليها، عبارة صحيحة. ليه؟ لأن المعنى في الأخير نسبة الخير إلى الله. لأنه آدم جاي يقول وقعت في المعصية نعم فكتب الله لي التوبة برحمته فكان ذلك من جميل قدره. الجملة صحيحة، لكن واحد بيعصي ويجري في الدنيا على وجهه أئما على وجهه ويجي يقول ربنا اللي كتب عليه المعصية، نقول له تعالى يعني ايه كتب عليك المعصية؟ شفتها وهي مكتوبة يا ابن انت؟ قال وشفت انه ما كتبش بعدها التوبة؟ طب حاولت التوب وفي حد مسك ايدك ومنعك وقال لك انت مكتوب عليك المعصية؟ بقى لا حجة في ذلك. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، تمام العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. هنا
التفاتة في هذه الآية لن تتكرر إلا

وهذا أحد وجوه استخلاف الله له في الأرض، أنه عنده عقل معرفي لا يستطيع أن يكف عن التفكير. ولو أعطيته معلومة صحيحة وتركته شهر ولا شهرين، بطبيعة الخلق الإلهية تيجي تلاقي جنبها 20 معلومة صحيحة بناها عليها. دي له قاعدة في الفيزياء يعمل لك عليها ناطحة سحاب. الإنسان عنده عقل إيه؟ معرفي. فقال الله: إن هذا العقل المعرفي الذي خلقته ووهبته للإنسان وفضلته على سائر المخلوقات به قاصر عن الإحاطة بأي معرفة في الخلق. يفضل الإنسان يعرف يعرف يعرف يعرف، ومحكوم عليه ابتداء أنه لا يحيط بشيء. يبقى العلم الإنساني بيدور في دائرتين، في دائرة هي دائرة العلم المحجوب، زي يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح ليست من العلم القليل الذي أذن لكم فيه. تقعدوا بقى على الأرض 100 سنة 1000 سنة 1,000,000 سنة، معلوماتكم عن الروح صفر من البداية للنهاية. والتحدي واللي يعرف يجيب معلومة متماسكة عن الروح يتفضل يقول لي ما هي الروح، كيف تعمل، كيف تدخل، كيف تخرج، من أي مادة هي، ما خصائصها الخلقية. ما فيش ندرك آثارها ولا ندرك ذاتها ولا كنهها ولا حقيقتها ولا خصائصها ولا حاجة أبدا. في حين أن الجسد الإنساني ميدان علم مأذون فيه، مش كده؟ هل يمكن السؤال اللي الآية بتطرحه، هل يمكن أن يصل العلم الإنساني في هذه النقطة إلى الإحاطة بخلقة الله للجسد؟ الجواب لا. طب يعرفوا كم يا رب؟ وما أوتيتم من العلم إلا، هتقوم الساعة هم عارفين 7-8% كده عن الإيه؟ عن أسرار الخلق الإلهي في الجسد اللي هو مأذون بمعرفته للإنسان. فنفى الله عن العلم البشري الإحاطة بأي شيء، بأي ظاهرة معرفية، ياخدوا قدر منها فقط. والقدر ده أكثرها ولا أقلها؟ أقلها. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يبقى الروح ما فيش خالص علم، وحيث أذن لكم بالعلم فهو العلم الإيه؟ القليل الذي لا يصل إلى الإحاطة بباب معرفي واحد مهما كان. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بالقدر الذي شاء أن يتصل به العلم البشري وأذن الله عز وجل فيه. يبقى تمام العلم، وحصل التفات عند الحديث عن تمام العلم إلى العلم البشري، وتم وصمه بالقصور ليتمايز العلم الإلهي عن العلم البشري تمايز الخالق عن المخلوق. طيب، ستنتقل الآية الآن للحديث عن صفة أخرى، صفة السعة لأسماء الله أنه الواسع، مش كده؟ لكن كيف يقرب الله صفة سعته سبحانه وبحمده إلى خلقه؟ يعطيهم مثالا بمخلوق صغير من مخلوقاته، لأن الإنسان عقله قاصر عن تصور ذات الله ولا يستطيع أن يقترب من هذه المساحة. فإنكم لن تقدروا الله قدر مهما عملتم. فخلق الله خلقا وظيفته الكبرى أن يقرب صفة السعة للإنسان. إيه الخلق ده؟ العرش، ومن العرش جزء صغير اسمه الإيه؟ الكرسي. ليه خلق العرش والكرسي؟ ايه الحكمة؟ واحدة من اهم الحكم كما تدلنا الآية، آية الكرسي التي سميت بهذا المعنى، يعني بالكرسي، ان ربنا اراد ان يقرب لك سعته من خلال هذا الخلق. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما السماوات والارض في الكرسي الا كحلقة في فلا، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلا. والمعنى بقى اللي لازم نستنتجه على طول: فما بالك برب الكرسي ورب الإيه؟ العرش. هذا أمر يفوق قدرة العقل. يبقى الحديث عن كل الصفات كان مباشر، إنما لما جينا عن السعة، صفة السعة، كانت في مسألة التقريب هذه.

في عالم الخلق العلوي في كرسي وفي عرش. الكرسي في العرش زي لما ترمي قطعة حديد صغيرة في صحراء لا يرى بالعين المجردة، والسماوات والأرض في الكرسي زي ما ترمي حتة حديد في صحراء. على طول لازم العقل يقول اللهم إذا كان ده الكرسي وده العرش فما بالنا بإيه؟ برب الكرسي ورب العرش. المسألة فوق القدرة على التصور، وهذا هو المطلوب. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوه حفظهما، نتيجة منطقية جدا. تمام الحفظ، حفظ ماذا؟ حفظ كل شيء من خلقه في السماوات والأرض، حفظ السماوات والجبال والرياح والأمطار والبحار والأمواج والخلق اللي موجودين في هذه في هذا العالم الكبير، والأفلاك والكواكب والنجوم والمجرات بحساباتها الدقيقة، ويتكلموا عن مليارات المجرات ومليارات الكواكب ومليارات النجوم، كل واحدة منهم لها خط سير دقيق. وهذا العالم الخلق الكوني المتحرك بتمامه، من نظم له هذه الحركة ومن يحرسه حتى لا يخطئ نجم المسار فيهدم المنظومة كلها؟ ولا يؤوده حفظهما. ليس حفظ السماوات والأرض والعالم المخلوق على الله عز وجل بأمر صعب ولا ثقيل ولا شاق، ولا يمثل لربك سبحانه وتعالى أي اعتبار، وهو عليه أين سبحانه وتعالى. فيعني اللي بيقول لك ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض، هتبقى $5,000 اللي عمل لك أزمة دي بالنسبة له تؤوده صعب عليه؟ ولا المشكلة اللي بينك وبين فلان في العمل، ولا الأزمة اللي بينكم في الشركة، ولا المشكلة اللي بينك وبين مراتك؟ ولما قال لك ولا يؤوده حفظهما، قال لك اتعلم بقى الدرس، وإياك أن تظن أن عندك هما كبيرا. ده السماوات والأرض كلها هينة يا مؤمن. يبقى لما تلاقي الهم الشيطان بيكبره لك ويقول له لا ولا يؤوده إيه حفظهما، ده على الله عز وجل هين. ده أنا بالنسبة لخلق الله عز وجل الهباء، أنا نفسي كده ولا لي قيمة في عالم الخلق، فإيه مشكلتي دي أمام الله عز وجل وأمام قدرته؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ختام الصفات صفة العلو وصفة العظمة على ذات وصفات، على مكانا ومكانة. ونطلع بقى من الخناقة اللي بقى لها 13 قرن شغالة دي. استاد الأشاعرة على مكانة، استاد الحنابلة على مكانا، والله يا جماعة على مكانا ومكانة، على كل وجه وعلى كل حال، وخلاص خلص. وما تطلعوش عنينا معاكم بقى، اعملوا معروف. يعني يا أيها الحنبلي الكريم، لو قلت على مكانة عندك فيها مشكلة؟ وعلى مكانا بمعنى أنه سبحانه وتعالى فوق العالم الذي خلقه، لا يحتويه مكان هو خالقه. طيب كيف من نجع وكيف مع الله؟ لا كيف ونخلص. لكن لازم احنا بقى يعملوا حاجة اللي هي نهى عنها أهل العلم. من قواعد أهل العلم يا إخوة أن لازم المذهب ليس بمذهب، تمام؟ فلما يجي حد يقول والله صفة العلو بالنسبة لعلي الغفار معناها علو المكانة، ما تجيش تقول له تعالى لي بقى، يبقى أنت بتنفي الذات خلاص وبتعطل الصفات. هو قال كده، قال أنا بنفي الذات وعطل الصفات؟ أنت بتتقول على لسان ما لم يقوله، تعمل لنا معركة وهمية وتخلي الناس تموت بعضها ليه يعني؟ ده احنا من وظائفنا ان احنا نغلق باب الايه. هو ما قالش خلاص احنا هنقوله بالعافية، والتاني كمان مسكتش، قال له تعالى انت حنبل، انت بتقول علو مكان، يعني تدعي لله الحد والجوهر والحيز؟ يا عم هو الحنبلي قال كده؟ ده انتوا فضلتوا تقرفوا فيهم وهم يقرفوا فيكم لغاية ما استنطق بعضكم بعضا بما لا يصح.
فصار في المتأخرين ها هنا معطلة وفي المتأخرين ها هنا مشبه. لكن لما ترجع لأصول المذهبين في الأول ما هتلاقيش لا تعطيل ولا تشبيه، وهتلاقي كلام ينسجم ولا يتعرض ونعدي وخلاص. نحن نؤمن بعلو الله علوا على كل وجه من وجوه العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو المكان وعلو المكانة وعلو كل شيء، علوا لا يدانيه شيء من خلق وخلاص. العظيم الذي لا تحد العقول ولا تحيط العقول بصفة من صفاته، عظمت صفاته أن يحاط بها، وعظمت صفاته أن تتصور كما عظمت ذاته، وعلى مكانة ومكانا، وعلى صفات وخصالا، وعلى أسماء وأفعالا، علوا تاما لا يداني في أحد، وعظمة تامة لا يحيط بها العقل البشري على الإطلاق، وانتهينا. يعني نفوت جمال هذه المعاني ونروح ندخل معارك فلسفية يا عباد الله المؤمنين، كأننا عادين بقى أفلاطون وأرسطو مرة تانية بيتخانقوا مع بعض على مبادئ فلسفية. هذا مما ينبغي أن تبرأ منه العقول المسلمة، لأن ده أقرب إلى العلل منه إلى العلم، وفرق كبير بين العلم والعلل. عايزين نقول العشر صفات الكبرى التي أتت بها آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام الوحدانية، تمام الحياة، تمام القيومية، تمام الشهود لا تأخذه سنة ولا نوم، تمام الملك له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تمام السعة، واسع كرسي السماوات والأرض، قبلها تمام العلم وتمام السعة، ثم تمام العلو، ثم تمام العظمة. جملة صفات إذا آمن الإنسان بها ودار في حياته كلها فيه فلكها حتى تستقيم، ونفسه تستريح، وعقله ينضج، وتطلع المشاكل والشبهات التي تضل العقل، ويطلع من القلب تأثير الشهوات التي تضل السلوك، ويفضل الإنسان مرتبط بهذا العالم العلوي وهذه المعاني النفيسة، فيعيش حياته كلها مع الله عز وجل متطلع إلى مزيد من المعرفة وإلى معاينة آثار هذه الصفات في حياته. فانظر إلى آثار رحمة ربك، هذه اللي شغلك، أن تتحرى في حياتك آثار هذه الصفات النورانية الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم والمعرفة، وأن يجعل العلم الذي يؤتينا علم هداية وتوفيق وتقوى، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يدلنا به عليه، وأن يجعل برهان الإيمان به في قلوبنا لا يغيب ولا يخبو، وأن يجعلنا يوم القيامة في زمرة عباده المقبولين المرحومين، وأن يوردنا على نبينا حوضه ويسقينا من يده شربة هنية لا نظمأ ولا نشقى بعدها أبدا، وأن يجعلنا عليه من الواردين ولا يجعلنا عنه من المطرودين ولا منه من المحرومين، إن ربنا على ما شاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلق. رب، أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب، تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما أنهما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف أمتي يوم القيامة من بين الأمم. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك؟ قال: أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم

0: إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المسجدات، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب، وقال إن القوات تتقدم بثبات نحو معاقل الحوثيين. من ناحيته أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف شركة أرامكو في الرياض وفي منطقة خريص بصواريخ ومسيرات. في المقابل قال المتحدث باسم التحالف إن اعتداءات الحوثيين على السعودية تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية لردعها، وإن التحالف مستمر في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية تحفظت بجدية على شن ضربات في اليمن لأن ذلك قد يصرف الانتباه عن إيران. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وتحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وفي وقت سابق قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. في سياق متصل نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفات بي واحد من قاعدة فيرفورد البريطانية بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بمخطط هجوم مشتبه به. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي القطاع ودير البلح في الوسط وخان يونس جنوبا. البداية مشاهدين بالملف اليمني، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل ترابها من سيطرة جماعة الحوثي. ودعا العليمي سكان المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيون إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق الإمداد، مجددا التزام الدولة بالعودة الآمنة والعفو عمن يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الجماعة.
1: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: على الصعيد الإنساني، تتواصل معاناة آلاف العائلات اليمنية النازحة إلى تعز، والتي أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة أن عدد أفرادها يفوق 100,000، ويعاني هؤلاء من نقص في الغذاء والدواء بسبب تفشي الأمراض وضعف الاستجابة الإنسانية.
2: شو مرضك؟
3: مرض الهطل.
4: الستينية آمنة قصدت مدينة تعز لإجراء عمليتين جراحيتين، وقطعت مسافة تتجاوز 400 كيلومتر بحرا انطلاقا من شمال محافظة حج المحاصرة إلى مدينة تعز المحاصرة أيضا. لكن ومع سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي واستهدافهم لأي تحرك عبر البحر، تعقد مسار عودتها إلى قريتها. وخلال حديثنا معها باغتتها نوبة ربو مفاجئة، بينما يروي ابنها ضيف تفاصيل رحلة والدته الشاقة عبر البحر.
5: تعثرت الوالدة، تعبت، رهقت، يعني بدل ما خرجنا مرض طلع لها أمراض من السفر والتعب، لأنها مسنة، ومشي بس كثير من المواطنين الذي خرجنا، وخرجنا عبر البحر ميدي إلى الخوخة، وعانينا في البحر من الرياح، من الهواء الفجايع.
4: آمنة واحدة من 38 شخصا وجدوا أنفسهم عالقين في مدينة تعز نتيجة حرب الحوثيين، وتحولت رحلة علاجهم إلى سؤال انتظار مفتوح: متى يحين موعد العودة وكيف؟
3: عبر منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية، يناشد هؤلاء العالقون مساعدتهم لتتسنى لهم العودة إلى ديارهم بعد أن تقطعت بهم سبل الرجوع برا وبحرا، في حين يعيش آلاف النازحين ممن فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي يوميات نزوح قاسية دون أمل في عودة قريبة.
4: منذ بدء تصعيد الحوثيين الأخير تأرجحت حياة تغريد وأطفالها الخمسة اليتامى بين أربعة مخيمات في الريف الغربي لمدينة تعز، آخرها الغزالية

0: مستعرة. خيام مهترئة يتفشى فيها المرض والجوع بين النازحين مع غياب لكل الخدمات الأساسية.
1: تمر الحافظة تعز وضع إنساني سيء، يبلغ عدد حالة النزوح اليوم إلى أكثر من 100,000 نازح منهم نساء ورجال. تدخلات المنظمات بشكل ضعيف لا زالت، نتكلم اليوم على 20 منظمة مدخلة في محاور عدة.
0: وبين عالقين يترقبون العودة ونازحين فقدوا منازلهم، يتسع تصعيد الحوثيين بلا توقف باتجاه مركز المدينة التي تحتضن أكثر من 100,000 نازح في حصيلة غير نهائية. مها علي، الجزيرة، تعز.
2: الآن ننتقل إلى الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث وقراءة في العوامل الرئيسية لاتساع الحرب في اليمن والصراع على الأرض والمساحة، خاصة عند محور مضيق باب المندب الاستراتيجي والعوامل الإقليمية والدولية المؤثرة في الحرب باليمن.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تحول مفصلي في مسار الأزمة في اليمن بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد الإعلامي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين بعد استنفاد كل فرص التهدئة حسب تصريحه. فكيف تقرأ المرحلة المقبلة وسط مؤشرات الانتقال من مرحلة الرد وردع إلى مرحلة المواجهة المفتوحة والعمليات العسكرية الشاملة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف: اليمن، الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي عن بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها، مشددا أيضا على أن العمليات العسكرية ليست حربا ضد صنعاء أو صعدة. وأضاف الإعلامي أن حكومته ستتحمل المسؤولية الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية حسب تعبيره بعد استنفاد كل فرص التهدئة. وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن قواتهم ستحمل الممرات المائية نيابة عن العالم كله. في المقابل ومن صنعاء، قال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثيين، قال إنه يشكر من سماهم العقلاء والمتعاونين الذين يبذلون جهودهم لتجنيب مدينة تعز، ما وصفها بالمؤامرات التي تستهدف الشعب اليمني. وفي موقف أمريكي لافت، قال نيل هوب القائم بالأعمال لدى سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن إنه أجرى نقاشا مهما مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة بشأن آخر التطورات في اليمن، بما في ذلك تهديد الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأيضا الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيات الحوثي، وكذلك استهداف المدنيين في تعز، وفق بيان السفارة الأمريكية الذي جدد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن في جهودها لمواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. أما مجلس التعاون الخليجي الذي دانا هجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية، فقد جدد تأكيده على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد الإعلامي والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. هذه المواقف والتصريحات لمختلف أطراف الأزمة في اليمن تزامنت مع اشتداد محاور القتال وتوسعها غربا وشمالا وشرقا وفي اتجاهات متعددة. آخر المستجدات الميدانية نتابعها الآن مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية.
4: نعم غنوة، تطورات لافتة في اليمن على أكثر من جبهة، ولكن أبدأ بتصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد الإعلامي الذي قال إن القوات الحكومية أعلنت عن بدء عملية عسكرية للسيطرة على كامل الأراضي اليمنية. الإعلامي يشير هنا إلى هذه المناطق باللون الأصفر كما نشاهد، هي المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيون. طبعا هذه المناطق تشهد عمليات عسكرية في أكثر من جبهة لا سيما في المناطق الجنوبية. الإعلامي أشار أيضا إلى أن القوات الحكومية ستسيطر وتؤمن الممرات المائية، وهو يشير هنا إلى مضيق باب المندب. إذا ما ذهبنا إلى الجبهة

0: أشير هنا إلى أن قوات العمالقة الموالية للحكومة اليمنية قالت إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله في منطقة المضاربة في محافظة لحج ودفعتها باتجاه الساحل الغربي. طبعا هذه المنطقة هي قريبة من الوازعية التابعة لمحافظة تعز. في هذه المناطق أيضا تدور اشتباكات في أكثر من جبهة. نحن نتحدث عن طور الباحة إضافة إلى جبل حبشي في هذه المنطقة وكذلك في منطقة الكدحة. إذن الاشتباكات تتركز في جبل الحبشي والكدحة وطور الباحة بين القوات الحكومية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين. القوات الحكومية قالت أيضا إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله في هذه المناطق في جبل حدران وجبل هان في هاتين المنطقتين. طبعا الهجوم كان من قبل جماعة أنصار الله التي حاولت التقدم باتجاه مدينة تعز. في مدينة تعز أيضا قال مصدر حكومي إن الحوثيين قصفوا هذه المدينة، قصفوا أحياء سكنية في المدينة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين. القوات الحكومية أيضا أشارت إلى أنها سيطرت على مواقع استراتيجية هي تشير إلى جبل الجعشة في منطقة سامع، كذلك سيطرت على هذه المنطقة البريها وكذلك البيرين في هذه المناطق. أشير أخيرا إلى أن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أشار إلى أن الجماعة قصفت بالصواريخ البالستية شركة أرامكو في الرياض. طبعا كانت هذه أبرز التفاصيل المتعلقة بالجبهات في اليمن. أعود إليك غنوة وذلك لاستكمال النقاش.
1: شكرا عمر، ولكن نتعمق في هذا الملف اليمني بمختلف أبعاده الداخلية والخارجية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور. إذن بعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وما أعلنه عن بدء العمليات العسكرية الواسعة، أيضا يأتي تصريح من رئيس مجلس القيادة أو عفوا رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثيين بمزيد من العمليات العسكرية. لماذا الآن اتخذ هذا القرار؟ لماذا أعلنت حالة الحرب في هذه المرحلة؟
2: الحقيقة هناك ثلاث عوامل تساعدنا في فهم ما يجري اليوم. العامل الأول وهو الذي جرى في 10 سبتمبر عندما قام الحوثيون بمهاجمة المخم ثم ذهابا إلى باب المندب وإعلانهم أنهم قد سيطروا عليه، وبالتالي هذا الأمر كان فيه رسالة واضحة للحكومة المركزية والحكومة الشرعية بأنها لا تسيطر على كل اليمن وبأن الحوثيون وأنصار الله يستطيعوا أن يسيطروا على باب المندب وبالتالي يؤثروا على الملاحة البحرية في العالم بشكل عام. هذا مستوى. المستوى الثاني يتعلق بطبيعة ما كان يجري في اليمن، أن الحوثيون يسيطرون على حوالي غالبية السكان في حين الدولة الشرعية تسيطر على كل 72% من مساحة اليمن بأقل عدد سكان، وبالتالي هناك صراع على من يتحكم بمن، وبالتالي الدولة الحكومة الشرعية الآن تريد أن تقول أنه من حقنا أن نسيطر على كل التراب اليمني بما في ذلك العاصمة صنعاء. البعد الثالث وما يتعلق الحقيقة بالتأثيرات العالمية لما يحدث داخل اليمن. الآن ما يحدث في اليمن ليس مسألة يمنية، هو عبارة عن بعد إقليمي مع بعد دولي يتعلق بالملاحة البحرية وأمن الطاقة.
1: نعم، هناك من يقول أن قرار مجلس القيادة هو رد فعل على أساس القرار الذي اتخذه أو اتخذته جماعة أنصار الله الحوثيين منذ أكثر من شهر ببدء العمليات العسكرية، وهناك أيضا من يقول أن الآن مجلس القيادة حصل على الشرعية. ماذا سيواكب هذه الشرعية التي حصل عليها؟
2: في الحقيقة لا يمكن أن يحصل الآن ما يجري في فراغ، ما من فراغ سياسي. هناك بالتأكيد حراك إقليمي لإنهاء الوضع غير السوي سياسيا في اليمن. هناك جماعة دون الدولة تسيطر على الأمور وعلى مقاليد الأمور في العاصمة، هناك حكومة شرعية تسيطر على بقية اليمن ولكنها لا تحظى بمواردها ولا بنكها المركزي ولا إذاعتها ولا تلفزيونها ولا مطاراتها كما يجب أن يكون. في المقابل هنالك دول إقليمية متأثرة مثل المملكة العربية السعودية بعدما قام به بعدما حصل في خط البترول شرق غرب، والذي هناك تحقيقات كثيرة حول من المسؤول عنه، لكن هناك إشارة إلى أن الحوثيين كانوا لهم يد فيما حصل، وبالتالي هناك تهديد للأمن في ما يتعلق بالسعودية سواء كان ذلك بالأمن القومي بمفهومها الشامل أو أمن الطاقة كالهجوم الذي يأتي على أرامكو أو مواقع أخرى في اليمن. هذا كله عمليا يجعلنا نفهم عمليا لماذا هذا الذي جرى اليوم من حركة من حكومة الشرعية.
1: نعم، بعد أن أوردت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية الأمريكية غير معنية باتخاذ أي إجراء عسكري تجاه اليمن، هناك تأكيد أمريكي الآن بدعم الحكومة الشرعية في خطواتها التالية. كيف تفسر ذلك وكيف سيترجم ذلك؟
2: هذا جزء من التردد الأمريكي في التعامل مع الملف اليمني منذ عام 2018 عندما جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منذ ذلك الوقت الرئيس الأمريكي رغم أن الأجندة السياسية الخارجية الأمنية للولايات المتحدة اليمن ضمن أهم أولوياتها، لكنه لم يجري ما أي شيء يدافع عن اليمن أمام ما كان يجري فيه. الآن الولايات المتحدة عندما تم الهجوم الذي حصل على باب المندب، الولايات المتحدة فتحت حوارا مع الحوثيين وتعهد الحوثيون لها أنهم لن يغلقوا المضيق، واكتفت الولايات المتحدة بهذا الأمر. لكن الولايات المتحدة عليها التزامات سياسية نحو حلفائها، وهنا يأتي موضوع علاقتها مع المملكة العربية السعودية، وكذلك الباب المندب كممر مائي ملاحي دولي، وبالتالي هي معنية أيضا بأن تثبت أنها ليست على الأقل صامتة فيما يتعلق بالمضيق. لذلك التصريح الذي جرى اليوم أنه ربما يكون في دور قد يكون حقيقي.
1: طيب دكتور محجوب، واشنطن ربما لا تريد حجب الأنظار عن صراعها مع إيران، ولكن لطالما لوحت طهران باستخدام ورقة الحوثيين للضغط على واشنطن، أليس هناك خشية أمريكية من ذلك؟
2: الحقيقة ينبغي يكون في خشية أمريكية، لأنه التصريح الذي صدر والذي قرأته أنه الأمريكيون قلقون من أن هذا سيغطي على موضوع الحرب إيران، أعتقد أنه هذا كلام غير دقيق، لأنه منذ اللحظة الأولى إيران وضعت ضمن خارطة ما يسمى إجراءاتها السياسية إغلاق مضيق باب المندب وإغلاق مضيق ثاني كما سموه في التصريحات، وبالتالي هناك ارتباط عضوي سياسي جيوسياسي بين ما يحصل في مضيق هرمز وبين باب المندب، وأن إيران ليست غائبة في هذا المشهد، وبالتالي هي تسعى إلى توظيفه ربما في لحظة معينة.
1: أختم معك بمواقف دول المنطقة وتحديدا الدول الخليجية التي حاولت طوال المدة السابقة احتواء التصعيد الأمريكي الإيراني، والآن المملكة العربية السعودية متضررة من الهجمات الحوثية بالأمس استهداف على أرامكو، لذلك ما الموقف الذي قد يخرج عن هؤلاء في هذا التوقف؟
2: أنا أعتقد دول الخليج ستلتزم بثلاث مبادئ أساسية. أولا أن تكون هناك دولة مستقرة متماسكة في اليمن والعاصمة صنعاء بشكل أساسي، وبالتالي دعم الحكومة الشرعية في كل ما تحتاجه فيما أعلنته اليوم. ثم المسألة الثانية التأكيد على أن الملاحة البحرية بباب المندب يجب أن لا تتأثر، وأنها ستبذل جهدا كبيرا في ذلك خاصة المملكة العربية السعودية. ثم المسألة الثالثة دول الخليج ستنسق إما مع بالتأكيد مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مطلع باب المندب أن لا يتأثر باب المندب بأي شيء يجري داخل اليمن، وأن يبقى مفتوحا دون أي تهديدات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: في الحقيقة عبد السلام، المشهد في واشنطن لا يزال على حاله ويدور في الواقع حول نفس السؤال، وهو ما الذي سيفعله الرئيس دونالد ترامب في حال لم تصل المفاوضات مع إيران إلى نتيجة ترضي واشنطن. الرئيس ترامب كان قد قال بالأمس في تصريحات خلال سلسلة لقاءات وفعاليات بأن أمامه قرارا بشأن إيران، وبأن هدفه سيتحقق إما بالطريقة السهلة وإما بالطريقة الصعبة، في إشارة إلى الخيار العسكري. في الاتجاه نفسه أيضا وزير الحرب بيت هيكسيث كان قد قال في تصريحات من كولورادو إن على إيران أن تتخلى عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تفرض الولايات المتحدة ذلك بالقوة العسكرية. طبعا في خضم هذا التصعيد هناك أيضا تطور عسكري لافت من بريطانيا. الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفات البي 1 من قاعدة فيرفورد، وهي قاعدة تستخدم أو استخدمت في العمليات العسكرية ضد إيران. الول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن القرار جاء بعد معلومات عن مخطط مرتبط بالحرس الثوري الإيراني بهدف استهداف القاذفات وكذلك العاملين في هذه القاعدة. نيويورك تايمز أيضا بدورها نقلت بأن القادة الأمريكيين تلقوا تحذيرات عامة من هجوم تدعمه إيران، وبأن معلومات إضافية وصلت خلال الساعات 24 الأخيرة دفعت إلى هذا التحرك بسرعة، حتى أن بعض القاذفات غادرت حتى قبل أن تصبح طائرات التزود بالوقود جاهزة، وهو ما يدل على جدية هذه التهديدات عبد السلام.

0: البنتاغون أكد عودة القاذفات إلى الولايات المتحدة، لكنه شدد على أنها ما تزال قادرة على تنفيذ ضربات، وذلك انطلاقا من الأراضي الأمريكية. وهذا مهم في توقيته، لأنه يتزامن مع استمرار المناقشات داخل إدارة ترامب بشأن الخطوة التالية حول إيران. وزير الطاقة كريس رايت سئل اليوم خلال مقابلة مع شبكة CBS عن الاجتماع الذي عقد في كامب ديفيد من قبل أعضاء في مجلس الأمن القومي يوم الجمعة، وهو الاجتماع الذي أشارت تقارير أمريكية أنه كان سريا واستمر ساعات. وزير الطاقة لم يكشف ما الذي تقرر خلال هذا الاجتماع، لكنه قال بأن واشنطن تضغط اقتصاديا على إيران وتستعد كذلك عسكريا لجميع الاحتمالات، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الأمريكية بأن حاملة طائرات ثالثة في طريقها إلى المنطقة وقد تصل منتصف نوفمبر، في إشارة إلى حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التي انطلقت من سان دييغو. وتوقيت وصولها إلى المنطقة عبد السلام يتزامن مع فترة انتخابات التجديد النصفي، لذلك الرئيس دونالد ترامب يشير دائما إلى أن قرارا ما سيتخذ بحلول هذا الموعد، ويشير إلى أن الحرب ستنتهي قريبا بعد هذا الموعد، لكنه لا يشير عمليا إلى الطريقة التي ستنتهي بها هذه الحرب. هل نتحدث عن استمرار في المسار التفاوضي بهدف التوصل إلى اتفاق، أم نتحدث ربما عن تصعيد عسكري جديد في المنطقة، لا سيما أن إدارة ترامب تعتبر بأن مضيق هرمز فقد عمليا كورقة ضغط من جانب إيران، لا سيما في ضوء استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط، وهو ما أكده أيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلته مع CBS. إذن هناك حالة من الانتظار والترقب للخطوة التالية بشأن إيران في الوقت الذي تستمر فيه أيضا مسألة نقل الرسائل بين الجانبين في إطار الرد الإيراني والرد الإيراني المقابل عليها. عبد السلام.
1: محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على المقترح الذي تقدمت به طهران، مؤكدا أنها تحافظ على استعداداتها لمواجهة جميع السيناريوهات. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده جادة في إيجاد حلول دبلوماسية وفي الدفاع عن نفسها في الوقت نفسه.
2: إيران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترح سابق كان طهران قد تقدمت به عبر الوسيط القطري إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كما يقوله كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية، الذي يضيف أن بلاده تبقى مستعدة لكل السيناريوهات وفق تعبيره. بدوره وزير الخارجية عباس عراقجي يؤكد أن بلاده جادة في الانخراط في المسارية الدبلوماسية، لكنها أيضا سترد على أي هجمات أو اعتداءات ضدها، ويقول إن الرد الإيراني سيكون أكثر تدميرا مما كان عليه الحال في السابق. عسكريا هناك هذه التأكيدات من الحرس الثوري ومن الجيش الإيراني على أن طهران تمضي في تطوير وبناء قدرتها العسكرية، وهناك هذا التأكيد المستمر من طرف المسؤولين الإيرانيين الذي يؤكدون هذه التأكيدات على أن طهران تسيطر على مضيق هرمز.
1: تبنى حزب الخضر البريطاني رسميا موقفا مناهضا للصهيونية عقب تصويت أعضائه على قرار يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية خلال المؤتمر السنوي للحزب والمنعقد في برايتون. ينص القرار الذي اقترحته مجموعة الخضر من أجل فلسطين على التزام الحزب بدعم تحرير فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في العودة، كما يطالب القرار بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب دعوته لفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
3: الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية، هذا عنوان قرار وصف بتاريخي لحزب الخضر البريطاني صوت عليه هنا خلال اجتماعه السنوي في برايتون، ليصبح بذلك أول حزب بريطاني رئيسي يتبنى موقفا رسميا ضد الصهيونية. القرار الذي اقترحته مجموعة الخضر من أجل فلسطين حظي بأغلبية 1022 عضوا مقابل رفض 8 113 عضوا آخرين، وينص في بنوده على تبني الحزب لسياسة ترفض الصهيونية وتساويها بالعنصرية، وتؤكد على ضرورة عدم المساواة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. هذا القرار يدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية واحدة في كامل فلسطين التاريخية، تقوم على أساس المساواة في الحقوق بين كل مواطنيها، ودعمه أعضاء يهود بالحزب يعارضون السياسات الإسرائيلية. هذا الموقف لحزب الخضر جاء أثر نقاش داخلي وصف بالحاد بين مؤيد ومعارض، والحزب معروف بمواقفه المناهضة للإبادة ولجرائم الحرب في غزة، وأيضا للانتهاكات الإسرائيلية في كل الأراضي الفلسطينية. حافظ مريبح، الجزيرة، برايتون، جنوب بريطانيا.
1: في البرازيل بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدت تنافسا بين تيار اليسار ممثلا بالرئيس الحالي لولا دا سيلفا وتيار اليمين ممثلا بنجل الرئيس السابق فلافيو بولينسونارو. انضم إلينا في المتابعة من ساو باولو مراسل الجزيرة حسان مسعود. أهلا بك حسان، ما الذي ترصده؟
4: نعم عبد السلام، نحن نرصد اقتراب نتائج الانتخابات من الظهور بشكل كامل في هذه الجولة الانتخابية. الآن اقتربت النتائج من الاتضاح بشكل كامل، ونحن بانتظار الحسم الكامل أيضا لهذه النتائج. لكن ما بات واضحا بشكل تام حتى هذه اللحظة هو أن الانتخابات لن تحسم من الجولة الثانية أو الأولى عفوا، إنما ستحسم من الجولة الثانية، وذلك بعد عدم تمكن أحد المرشحين من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات. لكن هناك مفاجأة عبد السلام بنتائج الانتخابات الآن، والتي أتت عكس النتائج التي كانت قد توقعتها استطلاعات الآراء المختلفة في الانتخابات. كانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن لولا دا سيلفا وهو الرئيس الحالي والزعيم اليساري سيحصل على حوالي 47% من الأصوات، وبينما فلافيو بولسونارو وهو مرشح اليمين وهو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو سيحصل على 45%. النتائج حتى الآن تظهر العكس تماما. الآن ظهرت النتائج 47.7% لبولسونارو و 44% فاصل 2.28 تحديدا للولا دا سيلفا بعد فرز 93.4% من الأصوات. هذا يعني أن التقدم هو لمرشح اليمين فلافيو بولسونارو على مرشح اليسار، وهذا يعني أيضا أن البرازيل ربما تتجه نحو اليمين أيضا. إن تم ذلك عبد السلام، هذا يعني أن البرازيل أيضا ستنضم إلى قائمة طويلة تمثل كل دول أمريكا الجنوبية نحو اليمين في حال لم يتمكن لولا دا سيلفا من الحفاظ على منصبه في الجولة الثانية من الانتخابات، ولم تبقى البرازيل هي الدولة الوحيدة كما هي الآن الدولة اليسارية في قارة أمريكا الجنوبية. هذا تغيير كبير، هذا مشهد سياسي تاريخي في قارة أمريكا اللاتينية التي لطالما عرفت أنها قارة يسارية حسن. قارة حمراء كانت تسمى بذلك لفترة طويلة، قبل 4 سنوات فقط كان المشهد هو العكس تماما من المشهد الحالي الذي نراه في هذه المرحلة. لكن كل النتائج تحسن في الجولة الثانية.
1: في الجولة الثانية الحسابات كيف يمكن أن تكون من خلال المواجهة المباشرة بين مرشحين الذين سيتصدران هذه المرحلة؟ ما الحسابات؟ هل يمكن أن تختلف الأرقام لاحقا بناء على من لن يترشح في الجولة الثانية؟
4: من سيعيد حساباته في الحقيقة هو المرشح اليساري، لأنه تلقى الآن ضربة حقيقية سواء كان على مستوى استطلاعات الآراء التي كانت تظهره أنه متقدم والآن أظهرته بشكل مختلف ومعاكس تماما، أيضا على مستوى هذه التجربة التي خاضها وهي الولاية الثالثة له في تاريخه السياسي خلال السنوات الأربعة الماضية، ورغم حصوله على مؤشرات اقتصادية متقدمة وإيجابية نوعا ما مقارنة بالفترة التي سبقتها والتي حكم فيها الرئيس اليميني جاير بولسونارو، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على نتائج مريحة على الأقل تمكنه من الفوز من الجولة الأولى، الأولى، وكذلك أيضا عاكست هذه التوقعات أيضا وهذه النتائج التوقعات التي ظهرت قبل الانتخابات. لذلك على الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن يعيد حساباته، أن يرى ما بإمكانه أن يفعل خلال 20 يوما لإقناع الناخبين بمنحه فرصة إضافية لجولة رئاسية قادمة أو لدورة رئاسية قادمة خلال الأربع سنوات القادمة. لكن المفاجئ هو أن المرشح اليميني الذي ليس له تاريخ سياسي إنما مرتبط باسم والده هو الذي تقدم الآن، وربما هذا ما سيدفعه أيضا للتقدم أكثر في الجولة القادمة، وكل ذلك مرهون بنتائج الجولة القادمة بالفعل.
1: هل هناك فرصة للدعم من قبل أحزاب أخرى أو جهات أخرى ممكن أن تغير المشهد في المرحلة المقبلة في الجولة الثانية في 25؟
4: لولا دا سيلفا تحديدا ما حصل معه اليوم هو ربما أقصى ما يمكن الحصول عليه، لأنه كان قد حشد الدعم من مختلف الأحزاب اليسارية، وكانت استطلاعات الرأي تمنحه الفرصة الأكبر للفوز بهذه الجولة على الأقل، أو التقدم بهذه الجولة. التقدم هو بسيط، هو 2% فقط من الانتخابات، وكان أيضا التقدم في الجولة الثانية أيضا هو بسيط جدا أيضا بين الجانبين. كان واضحا أن هناك المرشح الذي كان بالمرتبة الثالثة في هذه الدورة وهو أغوستو كوري كان يأخذ من التوقعات التي كانت تمنح اليمين. واضح أن هناك فئة كانت تمنح أغوستو كوري باستطلاعات الرأي منحت اليمين تحديدا، وهي التي قلبت المعادلة. 3% التي منحت لأغوستو كوري ربما أيضا تتجه الآن نحو اليسار ونحو الرئيس لولا دا سيلفا، لكنها لن تكون كافية في حال توجهت باقي الأصوات لمرشح اليمين. المرحلة دقيقة والانتخابات دقيقة والنتائج متقاربة بشكل كبير، سنراها خلال الأيام المقبلة.
1: شكرا لك حسان مسعود من ساو باولو. يواجه المواطنون في العاصمة السودانية الخرطوم صعوبات كبيرة في الحصول على المحروقات بسبب شح الوقود، وأقرت الحكومة بأنها تواجه صعوبات في استيراد المحروقات عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، وأكدت أن الممرات البحرية البديلة تسببت في ارتفاع الأسعار.
5: طابور من عشرات السيارات في انتظار دورها للتزود بحصتها من الوقود أمام إحدى محطات المحروقات في الخرطوم. زحام وتكدس سببه شح في الوقود استمر عدة أيام. يتحدث هؤلاء عن معاناة تبدأ من هدر الوقت ولا تنتهي بالتأثير على معيشتهم اليومية.
6: لي 3 مرة بمشي الترمبة بقعد بقول لي فيها زي حكايه حاجه 10 ساعات 8 ساعات احصل المسدس الترومبه تقطع. انا لي 3 يوم دي انا جاري ورا الترومبات، وعندي سفر مسافر لا مفترض اكون سافرت الليله، هسه انا الليله الترومبه دي قاعد فيها من 4 صباحا.
5: وهنا محطه للوقود وسط ام درمان توقفت عن تقديم خدماتها لعده ايام إذ لم تصل إليها حصتها من المواد البترولية. المعتصم إبراهيم وزير الطاقة والنفط السوداني نفى في تصريحات للجزيرة وجود شح في الوقود بالبلاد، لكنه أقر بأن الحكومة تواجه صعوبات في استيراد المحروقات عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى استمرار عملية الاستيراد عبر البحر الأحمر.
7: الأسعار يعني لها يعني صلة مباشرة بيمكن الحرب اللي بتدور هسه حاليا دي، الحرب الأمريكية الإيرانية. بنعمل بصورة يعني استراتيجية أنه نوفر المواد البترولية من الجهة الأخرى من البحر الأحمر، من البحر الأحمر والجهة الأخرى اللي هي الجهة الغربية.
5: ما ينتجه السودان من النفط لا يسد حاجته من الاستهلاك، إذ استورد خلال النصف الأول من هذا العام فقط نحو 1,380,000 طن، غير أن الصراع الأمريكي الإيراني في مضيق هرمز تسبب في ارتفاع تكلفة النقل الذي تحول إلى ممرات بحرية بديلة، ما أثر على عدم استقرار أسعار الوقود حسب وزارة الطاقة والنفط السودانية. هنا مشهد آخر لمعاناة المواطنين جراء شح الوقود، اكتظاظ في حافلات النقل العام وارتفاع في أسعار تذاكر بعضها، وبات أصحابها يجأرون بالشكوى من ارتفاع تكلفة تشغيلها.
8: بنزين ما في، لكن الجاز في، لكن زياداته دي أثرت معنا نحن كسواقين. الشغلة بقت والله ما مغطيها، وما قادرين نحن نعمل أي زيادة بالنسبة للمواصلات. الشغلة زي ما بقولوا قدر الكرشة والدرشة، بتمشي وبتجي بتكب أجاز، الزيادات ما أثر معنا والله.
9: ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية جاء ليفاقم معاناة السودانيين ويزيد من متاعبهم، فعلاوة على ارتفاع كلفة المعيشة امتد لهيب الغلاء ليشمل أيضا أسعار الوقود والمحروقات. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، الخرطوم.
1: مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة. في أمان الله.
10: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين الخامس من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. أكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنها فتحت تحقيقا بشأن الروابط الأسترالية لمساعد طيار في شركة فلاي دبي، وهو متهم بمهاجمة قائد طائرة متجهة إلى إسرائيل بفأس داخل قمرة القيادة ومحاولة الاستيلاء على التحكم بالطائرة خلال رحلة كانت تقل 182 راكبا. وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية الـ ABC، يتولى فريق مكافحة الإرهاب المشترك في ولاية فيكتوريا التحقيق في هذه القضية، وهو فريق يضم الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة فيكتوريا وجهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي. وأفادت التقارير بأن مساعد الطيار حصل على تأشيرة طالب أسترالية عام 2014 ودرس في أستراليا بين عامي 2015 و2017، وبعد مغادرته أستراليا ألغيت تأشيرته عام 2019 وفق الإجراءات المتبعة بعد عدم تسجيله في أي برنامج دراسي جديد. ويركز التحقيق الأسترالي على معرفة ما إذا كان الرجل قد تعرض للتطرف الفكري خلال فترة إقامته ودراسته في أستراليا، أو ما إذا كانت هناك أي صلات أو عوامل محلية مرتبطة بالقضية. وكانت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقود التحقيق الرئيسي في الحادثة قد وصفت ما جرى بأنه هجوم إرهابي. ووفقا للمحققين الإماراتيين، استخدم مساعد الطيار فأس الطوارئ الموجودة داخل قمرة القيادة لمهاجمة قائد الطائرة، وحاول الاستيلاء على التحكم بالطائرة أثناء تحليقها، ما كاد يتسبب بكارثة جوية. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن تدخل عدد من الركاب وأفراد الطاقم ساهم في السيطرة عليه ومنع وقوع الحادث. وتم التعرف على مساعد الطيار على أنه همام الحمامي، وهو مواطن عماني بحسب مصادر دبلوماسية خليجية وغربية متعددة تحدثت لوسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويتها. وقال مسؤولون إن الحمامي منع سابقا من العمل كطيار لدى شركة الطيران العماني بسبب مخاوف تتعلق بتبنيه أفكارا متطرفة قبل أن ينقل إلى وظيفة إدارية داخل الشركة. وفي وقت لاحق التحق بشركة فلاي دبي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إجراءات التدقيق الأمني التي خضع لها قبل تعيينه. ويرى خبراء في أمن الطيران إن الحادثة تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات وشركات الطيران في إجراء تحريات شاملة حول العاملين، خصوصا عندما تتطلب هذه التحريات تبادل معلومات بين دول متعددة ذات أنظمة وقوانين مختلفة. كيمبرا. أصبحت أستراليا صاحبة ثاني أعلى معدل فائدة بين الاقتصادات المماثلة، بعدما رفع مصرف الاحتياط الأسترالي الفائدة يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما. وتتصدر إيسلندا القائمة بمعدل فائدة أساسي يبلغ حاليا 8%، وهو الأعلى بين 41 اقتصادا يصنفها صندوق النقد الدولي ضمن الاقتصادات المتقدمة. وحدد المصرف المركزي الأيسلندي هذا المعدل في أغسطس آب قائلا إن الزيادة جاءت مدفوعة أساسا برفع الرسوم الحكومية وزيادة الأسعار الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وبالمثل تماما أشار مصرف الاحتياط الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والصراع في الشرق الأوسط ضمن أسباب رفع الفائدة من 4.35% إلى 4.6%. ورفض وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز اعتبار المقارنة بين معدلات الفائدة في أستراليا وإيسلندا منصفة. وقال يوم الثلاثاء عقب إعلان قرار مصرف الاحتياط: إذا أردتم المقارنة مع دول واقتصادات أخرى فعليكم الإقرار بأن النمو هنا أسرع منه في كثير من الاقتصادات الأخرى. وأضاف أن أستراليا تشهد حاليا نموا سريعا في الاقتصاد والتوظيف وتتمتع بمستوى منخفض من الديون، واصفا اقتصادها بأنه يضاهي الاقتصاد الأمريكي. وقال إن لدينا الكثير من نقاط القوة في أستراليا، لكننا نواجه أيضا الكثير من الضغوط الآتية من أنحاء العالم، وهذا واضح في بيان مصرف الاحتياط. وأضاف قائلا إننا نتعامل مع كل هذه التحديات بجدية بالغة، وعندما تقارنوننا بالعالم ستجدون مجالات نحقق فيها أداء أفضل بكثير من بقية العالم. أدليد: أعلنت شرطة أستراليا الجنوبية وفاة الرجل البالغ من العمر 63 عاما والمتهم بالتسبب في الحريق المتعمد الذي أودى بحياة المواطن دون كوزنز وأسفر عن إصابة شركته بجروح بالغة، لتنتهي بذلك الملاحقة القضائية للجريمة التي هزت بلدة ريد هيل الهادئة. وكانت طواقم الطوارئ وفرق الإطفاء قد هرعت إلى مكان الحادث في بلدة ريد هيل بمنطقة ميد نورث إثر بلاغ عن اندلاع حريق هائل التهم أحد المنازل السكنية بالكامل. وأسفر الحريق عن مقتل دون كوزنز وعمره 62 عاما في موقع الحادث، بينما تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ شركته البالغة من العمر 50 عاما ونقلوها في حالة حرجة إلى مستشفى أدلايد الملكي إثر تعرضها لحروق خطيرة. وعثرت السلطات الأمنية بالقرب من موقع الحادث على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 63 عاما من بلدة ولارو مصابا بحروق بليغة، ونقل جوا تحت حراسة مشددة إلى المستشفى، حيث كانت فرقة التحقيق في الجرائم الكبرى تستعد لتوجيه تهم رسمية إليه تشمل القتل وإضرام النار عمدا. وأكدت الشرطة إن المشتبه به فارق الحياة داخل المستشفى متأثرا بجراحه بعد أيام من الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت إن الجريمة لم تكن عشوائية بل كانت حادثا مستهدفا نتيجة خلافات بين أطراف تربطهم معرفة سابقة وبوفاة المشتبه به. أنهت الشرطة التحقيق وأعلنت استكمال إجراءات التحقيق تمهيدا لإحالة الملف إلى الطبيب الشرعي. سيدني: تحقق شرطة سيدني في مزاعم تتعلق بتدنيس قبور إسلامية في جنوب غرب المدينة، وتظهر صور نشرتها الجمعية الإسلامية اللبنانية أضرارا لحقت بعدة قبور في مقبرة النور في منطقة نارلين. ووصفت الجمعية التي تمتلك المقبرة وتديرها أعمال التخريب التي وقعت يوم الاثنين الماضي بأنها عمل كراهية موجه ضد المسلمين. وقالت الجمعية إن هناك أمر دنيء للغاية في استهداف الموتى، وأضافت إن هذه القبور تعود لأمهات وآباء وأجداد وأبناء وبنات، لقد كانوا أستراليين يعتنقون الإسلام ويستحقون نفس القدر من الكرامة والاحترام الذي يحظى به أي أسترالي آخر. وكانت قبور في الموقع نفسه قد تعرضت للتدنيس سابقا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع على شاطئ بونداي في شهر ديسمبر 2025. وذكرت الجمعية الإسلامية اللبنانية إن إحدى الحوادث السابقة تضمنت إلقاء رؤوس خنازير على القبور في مقبرة النور، وأشارت إلى أنها تتعاون مع الشرطة للعثور على المسؤولين عن الحادثة الأخيرة، كما تعمل إدارة المقبرة حاليا على تركيب كاميرات مراقبة وتطبيق تدابير أمنية إضافية. وصرح متحدث باسم الشرطة بأن تحقيقا يجري حاليا وإن عمليات البحث والتحري مستمرة. سيدني. شكر مجلس الجالية السورية الأسترالية دعوة عضوة البرلمان عن منطقة أوبن ليندا فولز، والذي تم بحضور عدد من ممثلي الجاليات الأخرى في لقاء جمعه لتبادل الخبرات والتعرف على الخدمات والمبادرات التي تقدمها مختلف الجاليات لأفراد مجتمعاتها. وحضر هذا اللقاء رئيس المجلس الدكتور سامي سراج ونائبه الأستاذ فراس صلان وأمينة السر أستاذة هالة هنداوي. وتخلل اللقاء عشاء جمع الحاضرين، وكان فرصة قيمة لطرح أبرز القضايا وكذلك التحديات التي تواجه الجالية السورية والاستماع إلى الخدمات التي يقدمها مكتب النائبة، ولا سيما في مجالات الإسكان وكذلك المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها أبناء الجالية الكرام. كما ناقش الحضور خلال اللقاء موضوع العقوبات المفروضة على سوريا من الجانب الأسترالي، وأوضح موقفه وضرورة إعادة النظر في استمرار هذه العقوبات في ظل التغييرات التي طرأت على مواقف عدد من الدول والجهات الدولية تجاه العقوبات على سوريا. هذا وقد أبدت النائبة تفهما واهتماما بالموضوع، ووعدت بالمساعدة في ترتيب لقاء مع الجهات والأشخاص المعنيين لمناقشة هذا الملف بشكل أوسع مع وزيرة الخارجية أو نائبها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتحدث عن صنف جديد ممن يحبهم الله جل شأنه، وهم الأغنياء. ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: المراد بالغني غني القلب والنفس، فهذا هو الغني المحبوب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولما رواه ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. ثم سألني عن رجل من قريش فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فكيف تراه؟ قلت: إذا سأل أعطي، وإذا حضر أدخل. ثم سألني عن رجل من أهل الصفة، يعني من الفقراء الذين يجلسون في صفة المسجد، فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا والله ما أعرفه يا رسول الله. قال أبو ذر: فما زال يجليه وينعته حتى عرفته. فقلت: قد عرفته يا رسول الله. قال: فكيف ترى؟ قلت: رجل مسكين من أهل الصفة. فقال: هو خير من طلاع الأرض من الآخر. فحقيقة غنى القلب تعلقه بالله عز وجل وحده، وحقيقة فقره الذي يذمه الله ورسوله هو تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. وحقيقة غنى النفس قناعتها بما قسم الله لها ورضاها به. وهذا النوع من الغنى كما أنه محبوب لله تعالى، فهو في الوقت ذاته سبب السعادة الحقيقية لهذا الإنسان. ففي القلب فاقة لا يسدها شيء أبدا سوى الله تعالى، وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه سبحانه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص لله وعبادته له. فالقلب السليم دائما يضطرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه.

معبوده، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها، وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي خلق الله تعالى له الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار. قال بعض العارفين: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبة الله وطاعته، ولا طابت الجنة إلا برؤية الله ومشاهدته. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال رجل آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الذي أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. يعبر عما يعيشه قلبه من السعادة والفرح بالله سبحانه وتعالى. وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الأثر الإلهي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. وفي القلب فاقة عظيمة وفقر شديد لا يسده شيء إلا فوزه بحصول الغني الحميد ومعرفته فيه، الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه، فالغني به هو الغني في الحقيقة ولا غني سواه. ومن لم يستغني به سبحانه وتعالى تقطعت نفسه حسرات، ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة. ومن أحب شيئا أيها الإخوة والأخوات، من أحب شيئا سوى الله عز وجل فالضرر حاصل له بمحبوبه، إن وجد ذلك المحبوب أو فقد، فإنه إن فقده عذب بفراقه وتألم بذلك الفراق على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله، ومن النكد في سبيل تحصيله، ومن الحسرة عليه بعد فوته أو توقع ذهابه، كان ما يحصل من الألم بسبب ذلك أضعاف أضعاف ما في حصوله من اللذة. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فما في الأرض أشقى من محب، ولو وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال، مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي، وتسخن عينه عند الفراق. فمن أحب غير الله سبحانه وتعالى فهو معذب بذلك المحبوب، وهذا أمر معلوم بالاستقراء والتجارب. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أنه يجعل المال عذابا لبعض أصحابه، فقال سبحانه في سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال ابن القيم رحمه الله: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة، تعذيبهم بالحرص على تحصيل هذه الدنيا والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في سبيل ذلك. فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه، وهو حريص بجهده على تحصيلها. والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب، كقوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. وكقوله: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، أي يتألم ويتوجع، لا أنه يعاقب بأعمالهم. وهكذا من كانت الدنيا كل همه أو أكبر همه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أعظم العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفريق القلب، وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب. فغنى القلب بالله وغنى النفس به سبحانه وتعالى وقناعتها بما أعطاها الله هو أعظم أسباب السعادة في هذه الدنيا، وهو سبب جالب لمحبة الله سبحانه وتعالى لها.

0: العبد. وأشار بعض العلماء كالبيضاوي والقاضي عياض والطيبي إلى أن المراد بهذا الحديث الذي بدأنا به الكلام المراد به غنى المال أيضا، لأن المال يعف به الإنسان نفسه عن الناس، والله يحب التعفف، والمال غير محذور لعينه بل لكونه يعوق عن الله. فكم من غني لم يشغله غناه عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله. وقد أباح الله التجارة في كتابه وأمر بالابتغاء من فضله، وكان أفاضل الصحابة يتجرون ويتحرفون في طلب المعاش. وقد نهى العلماء والحكماء عن أن يكون الرجل لا حرفة له ولا صناعة، وذلك خشية أن يحتاج إلى الناس فيذل لهم. وقد روي عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني خذ من الدنيا بلاغك، وأنفق من كسبك لآخرتك، ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا وعلى أعناق الرجال كلا. وروي عن حماد بن زيد أنه قال: كنت عند الأوزاعي فحدثه شيخ كان عنده أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: إن الله يحب العبد يتعلم المهنة يستغني بها عن الناس، وإن الله تعالى يبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة. وقال أبو أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: إني يا أيوب ألزم السوق، فإن الغنى من العافية، والله يحب الغني غني المال إن كان ينفق ذلك المال في مرضات الله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذان النوعان من الغنى أعطاهما الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وامتن بهما عليه، فقال جل شأنه: ووجدك عائلا فأغنى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأغنياء المحبوبين لديه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى. إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
2: نجوم في سماء الإسلام.

0: أبو الحسن الأشعري.
1: الأشعري ناصر سنة سيد المرسلين والساعي في حفظ عقائد المسلمين، هو شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعيا يبقي أثره إلى يوم الدين، إلى يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. إمام حبر وتقي بر، حمى جناب الشرع من الحديث المفترى، وقام في نصرة ملة الإسلام فنصرها نصرا مؤزرا.
0: هو الشيخ أبو الحسن الأشعري، ما برح يدلج ويسير وينهض بساعد التشمير، حتى نقى الصدور من الشبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

0: أزاح الأباطيل والحق يدفع ترهات الباطل، وقال فلم يترك مقالا لقائل.
1: ولد الإمام أبو الحسن الأشعري سنة 60 و200، المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملاحدة والمعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة، وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي فيها.
0: كان الإمام أبو الحسن الأشعري يجلس أيام الجمعات في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه في جامع المنصور ببغداد، وكان رحمه الله يأكل من غلة ضيعة وقفها جده بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري على عقبه.
1: ونسبة أبي الحسن الأشعري إلى أشعر، وهي قبيلة مشهورة من اليمن، وقيل له الأشعري أيضا لأنه من ولد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهائهم.
0: قال فيه ابن خلكان في وفيات الأعيان: هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة، وإليه تنسب الطائفة الأشعرية، والقاضي أبو بكر الباقلاني ناصر مذهبه ومؤيد اعتقاده.

0: أخذ أبو الحسن الأشعري عن أبي علي الجبائي وتبعه في مذهب المعتزلة، وأقام رحمه الله 40 سنة على مذهبهم حتى صار لهم إماما. فلما أراده الله لنصر دينه وشرح صدره لاتباع الحق غاب عن الناس في بيته 15 يوما.
1: وكانت توبته في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة، فرقي كرسيا ونادى بأعلى صوته:
0: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا تراه الأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة، مخرج لفضائحهم ومعايبهم.
1: كان أبو الحسن الأشعري صاحب فراسة ونظر بنور الله، سيدا في التصوف واعتبار الكلام، كما هو سيد في علم الكلام وأصناف العلوم، وهو شيخ السنة وإمام الطائفة كما جاء في طبقات ابن السبكي.
0: قال فيه علماء عصره وأئمة زمانه: أعاد الله تعالى هذا الدين بعدما ذهب، يعني أكثره، بأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري، وكان رحمه الله مجتهدا في العبادة. وقد ذكر من صحبه أنه مكث 20 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء،
1: وكانت نفقته في كل سنة 17 درهما، كل شهر درهم وشيء يسير، وكان فيه دعابة ومزاح كثير.
0: لم يبدع الإمام أبو الحسن الأشعري رأيا ولم ينشئ مذهبا، وإنما هو مقرر لمذاهب السلف، مناضل عما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: والانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتدي به في ذلك، السالك سبيله في الدلائل، يسمى أشعريا.
0: وغالب علماء أهل السنة والمذاهب الأربعة برأي أبي الحسن الأشعري يدينون. وقد ذكر شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن عقيدته اجتمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة.
1: لم يأتي الإمام أبو الحسن الأشعري من علم الكلام إلا ما أراد به إيضاح السنن والتثبت عليها، وما أبو الحسن إلا واحد من جملة القائمين في نصرة الحق.

0: بلغت تصانيف الإمام الشيخ أبي الحسن الأشعري 55 مصنفا، أهمها الفصول في الرد على الملحدين، خلق الأعمال، الرؤية، الأسماء والأحكام، الرد على المحسبة، اللمع الكبير، مقالات المسلمين، مقالات الملحدين، وكتاب الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل.
1: توفي أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري سنة 24 و300، وقيل سنة 30 و300، ودفن في مشرعة الروايات ببغداد في تربة إلى جانبها مسجد، وهي عن يسار المار من السوق إلى دجلة. وقيل عند وفاته: لقد مات الأشعري يوم مات، وأهل السنة باكون عليه، وأهل البدع منه مستريحون.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
2: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، من عادتي في التدريس أن يكون لكل عام منهج، ففي العام الماضي كان هناك كتاب مختارات في الأحاديث الشريفة للشيخ أحمد الهاشمي، وفي هذا العام أردت أن نأخذ كتابا جديدا هو كتاب رياض الصالحين، وهو من أعظم الكتب التي ألفها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب ينطوي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد بوب وفق موضوعات يحتاجها كل مسلم. وبدأ الإمام رحمه الله تعالى كل باب بالآيات التي تتعلق بهذا الباب، ثم يأتي بالنصوص الصحيحة من كتاب البخاري ومسلم التي تنتمي إلى هذا الباب. وفي كل درس إن شاء الله نختار أحد الأبواب، نقف عند الآيات المتعلقة بهذا الباب، ثم بعض الأحاديث التي تشتد الحاجة إليها في هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، من أبواب هذا الكتاب باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يعني حق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال بعض أصحاب رسول الله في شرح هذه الآية: أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. معنى اتقوا الله حق تقاته أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره ولا تنساه. وفي آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد يفهم بعض الناس هذه الآية على معنى ما أراده الله عز وجل، يعني اتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم بالحد الأدنى، لكن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم بالحد الأعلى. فالآية تحمل على حدها الأعلى لا على حدها الأدنى. والإنسان وحده يعلم مدى استطاعته، ولن تستطيع أن تكذب على جهتين، لن تستطيع أن تكذب على نفسك، لأن الله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولن تستطيع أن تكذب على الله، يخادعون الله وهو خادعهم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني خائنة الأعين لا يمكن لبشر أن يعرفها، مستحيل. جالس في البيت مفتوح النافذة، أمام النافذة شرفة الجيران، خرجت الجارة بثياب متبذلة إلى الشرفة، وأنت في مكان معتم وهي في مكان مشرق، وليس في الأرض كلها إنسان يستطيع أن يضبطك بهذه النظرة إلا الله. أنت طبيب، مريضة بين يديك، تشكو جهة في جسمها، لك أن تنظر إلى مكان الشكوى. أما إذا نظرت إلى مكان آخر، من يستطيع أن يكشف هذه النظرة الثانية؟ الله وحده. لذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا اتقوا الله ما استطعتم في الحد الأعلى. والآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني إذا قلتم قولا سديدا فهذا القول السديد طريق إلى تقواكم. يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نقول؟ ألا ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ التي قالت لأختها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. ما بال المسلمين في سهراتهم غيبة ونميمة واستهزاء ومحاكاة، وبتنتهي الجلسة الله يتوب علينا ما عمل شيء، هو ارتكب كل الكبائر. الغيبة من الكبائر يا أخوان، الغيبة من الكبائر. أما ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تؤلف حول هذه الآية مجلدات. من يتق الله يعني من يطع الله يجعل له مخرجا، لك أن تفهمها فهما مطلقا ولك أن تفهمها فهما مخصصا. من يتق الله في اختيار زوجته، يبحث عن ذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تطليق امرأته، يطلقها طلقة واحدة ويندم، يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها، برجعة قضية سهلة. من يتق الله في تربية أولاده، يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله في كسب ماله، يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. من يتق الله في عينه، يجعل الله له مخرجا من فقد البصر. عينان لا تمسهما النار، يقاس عليها عين تغض عن محارم الله. يعني نرجو الله سبحانه وتعالى في الأعم الأغلب أن الله لن يفجعك بها.

أذن لا تسمع إلا الحق، نرجو الله عز وجل ألا يفجعك بها. لسان يذكر الله، نرجو الله ألا يفجعك به. قدمان تنقلانك إلى المسجد، نرجو الله ألا يفجعك بهما. يدان تتصدقان، يعني هذه الأعضاء والحواس والجوارح إذا كانت في طاعة الله ترثك ولا ترثها، ترثك ولا ترثها ولا ترثها. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. هم يرثون صاحبهم وليس الصاحب هو الذي يرثهم. ومعنى مخرج يا أيها الإخوة، مخرج ما كان في مخرج، لو فرضنا مكان في 10 أبواب ما لا تحتاج إلى مخرج. متى تحتاج إلى مخرج؟ حينما تغلق الأبواب كلها، حينما تسد المسارب كلها. فأنت متى تشعر أنك بحاجة إلى مخرج؟ إذا ضاقت عليك الأمور. لذلك قال تعالى ومن يتق الله، يعني كان في ضائقة حلقاتها مستحكمة، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، في بقلبك نور ترى الحق والباطل، ترى الخير والشر، ترى الجمال والقبح. فهذا النور أحد ثمار التقوى. لا، هذه الآيات طبعاً شرح مختصر، أما الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس، يعني من أعظم الناس؟ بمقياس الدنيا أغناهم، بمقياس الدنيا أقواهم، بمقياس الدنيا أشدهم صحة، بمقياس الدنيا أكثرهم وسامة، بمقياس الدنيا أكثرهم ذكاء، الذكاء والوسامة والقوة والغنى، هي مقاييس الدنيا. بمقياس الله عز وجل قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، أتقاهم. والدليل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقط عند الله مقياس واحد. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كنت مرة بفندق في المغرب، كان في مؤتمر إسلامي حضرته، فالفجر سمعت قراءة قرآن رائعة جدا. أطلل من الشرفة وجدت آذن الحديقة يصلي بصوت عذب، وكأنه يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يتجلى عليه. والله شعرت أن هذا الآذن، هذا المستخدم الذي يعمل في تقليم الحشائش في الحديقة، ربما كان عند الله أرقى من كل نزلاء الفندق، والفندق فخم جدا. رب أشعث أغبر في طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. دخل على النبي رجل من أصحابه وقف له، عجب القوم، قال له أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. يعني أيام الإنسان بيكون شر من الدواب. والدليل إن الذين كفروا بآخر الآية أولئك هم شر البرية، يعني شر ما برأ الله. إذن قد تجد إنسان يركب دابة، المركوبة أكرم على الله منه الدابة. إنه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله، ابن نبي الله،
ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني أحيانا تجد إنسان لم يصطلح مع الله بعد، لم يلتزم، لكن في قلبه رحمة، لكنه لا يأخذ أموال الناس بالباطل، لا يكذب عليهم، ولم يصطلح مع الله بعد. هذا الإنسان الأخلاقي الذي في قلبه رحمة، ضع كل أملك فيه وخذ بيده إلى الله، وابتعد عن إنسان يقوم بكل الالتزامات ونفاقه واضح. فقال عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الحقيقة فقهوا بمعنى عرفوا الحكم، أما فقهوا أصبحوا فقهاء. يعني إذا إنسان في الجاهلية عرف الله عز وجل وكان خيرا، خيره يستمر في الإسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني أنا أقول لكم هاتين الكلمتين في مزلقين، في مطبين، في لغمين، في انحرافين، في كلابتين، يأخذان المؤمن ويلقيانه في الهاوية، المال والنساء. وفي الإنسان نقطة ضعف هما المال والنساء، فإن أريت أن تغري إنسانا إما بالمال وإما بالنساء، فمن حصن نفسه ضد هاتين النقطتين فقد سلم دينه. المال والنساء، المال والنساء. كم من حالة فاحشة سببها خلوة، وكم من حالة زنا سببه صديق سوء، وكم من فجور سببه شيء تشاهده أو تقرأه لا يرضي الله عز وجل. فالمؤمن ما لم يبتعد عن كل المثيرات، بالمناسبة موضوع النساء ليس هناك نهي عن الزنا أبدا، هناك نهي عن أن تقترب من الزنا، لأن هذه المعصية لها قوة جذب في منطقة خطرة بينك وبينها، فما لم تجعل بينك وبين هذه الفاحشة هامش أمان طويل ففي انزلاق كبير. وأعلم من القصص ما لا يعد ولا يحصى عن أناس زلت أقدامهم بخلوة أو بتساهل في حكم شرعي، فإذا هذا الحكم ينقله إلى الهاوية، إن هذه الشهوة إلى خصوصية. أدق خصوصية هذه الشهوة، هذا البحث العلمي اللي كشفه عالم بأمريكا لا يفقه عن ديننا شيئا، الإنسان إذا استثير جنسيا الدماغ يفرز مادة تعطل المحاكمة، يكون إنسان محترم جدا مكرم جدا، عنده أولاد عنده أصهار له مكانة، يقع بخلوة مع امرأة فتزل قدمه، طيب وين عقله؟ وقد تكون هذه أقل من زوجته بمئات المرات، لماذا زهد في هذه المرأة التي هي حل له الجميلة وزلت قدمه مع امرأة دونها بكثير؟
حرام، وين محاكمته؟ تعطلت. لذلك ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يعني مرة في قضية تحتاج إلى أخ يعمل في المحاماة، فقال لي صديق، قال لي زرت محامي شكى له من زوجته. طيب من هي زوجته؟ محامية. هكذا. طيب كانت عنده في المكتب تعمل، فتم كل شيء قبل الزواج بخمس سنوات، كل شيء خلوة، لأن الخلوة مخيفة جدا. فما في مزح بالموضوع، نحن إنه والله فلانة هي قرايبتنا بالبيت، ما في حدا، ما في تفضلي، والله الأهل مو موجودين، ما تأخذينا. هذا المؤمن بيأخذ موقف. ففي نقطة ضعف في الإنسان، المرأة والمال. فكل إنسان بحصن نفسه من النساء ومن المال يسلم بدينه. ومرة ثانية بقولكم، ما في شهوة الله أودع بالإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وإذا شاب لسه ما زوج، أعطيك المثل بس احفظه، كلما رأيت امرأة في الطريق فغضضت البصر عنها كأنك وضعت ليرة ذهب بصندوق مقفول، تعطى مفتاحه عند الزواج، تفتح بتلاقي معك 100,000 ليرة ذهب. مستحيل مستحيل مستحيل شاب يغض بصره عن محارم الله وتكون حياته الزوجية كشاب متفلت قبل الزواج، مستحيل. هذا يتناقض مع وجود الله بقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مستحيل أن تكون حياة المستقيم كحياة المنحرف، حياة العفيف كحياة غير العفيف، حياة الصادق كحياة الكاذب. ليس في الآخرة، بالآخرة بديهية، في الآخرة شيء مفروغ منه، يوم الدينونة. في الدنيا الدليل: سواء محياهم ومماتهم. إذا استوى هؤلاء مع هؤلاء هذا يتناقض مع وجود الله، لا مع عدالته، مع وجوده. فلا تخاف، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. يعني هيك سمعت أخ من إخواننا الكرام صح له وكالة أجهزة معينة بس قد لا ترضي الله عز وجل، والوكالة أرباحها خيالية، إنه فيها أجهزة قد تستعمل استعمال لا يرضي الله، ركلها بقدمه. يا الله عز وجل فتح له بابا آخر أفضل منه بكثير. الله موجود، يعني تضحي من أجله وتطلع خسران؟ هي أخلاق الله عز وجل؟ تضحي من أجله وتطلع خسران؟ تخاف من معصية ويطلع اللي اقترف أحسن منك؟ يكون ما في عدالة، يكون دين باطل. هي الآية إخواننا الكرام بتمنى عليكم تكون محفورة حفر بأذهانكم: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هيك بظنوا يعني؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. والله لو في وقت على هالآية واحدة في عندي 1,000 قصة، 1,000 قصة معاصرة. مستحيل تستقيم وتخسر، مستحيل تعصي وتربح، مستحيل تطيع الله والله يذلك، مستحيل تعصي ويعزك، في مطبات. بس الحبل مرخى أحيانا، مرخى إلى حين، إلى حين. حتى القوى الكبرى في العالم التي تعيش على أنقاض الشعوب، هذه القوى الكبرى لا بد من يوم تدفع الثمن باهظا. في إله موجود، يا بتآمن في إله أو بتقول ما في إله. إذا ما في إله معناها القوى الكبرى تفعل ما تشاء. أكثر الناس مساكين ماذا يفعلون؟ ما يشاءون؟ لا لا أبدا.
ما عظم الناس شيئا إلا وضعه الله، وعرفت الله من نقض العزائم. هي مسلمات الدين يا أخوان، هي مسلمات الدين. الله عز وجل قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أنا مرة قلت لكم برمضان الماضي، يعني اليهود قاتلهم الله عندهم 125 ضابط كوماندوز من أعلى مستوى، مكلف كل واحد 5 ملايين دولار تدريبات من 20 سنة. أرادوا أن يرسلوا طائرتين إلى جنوب لبنان ليعتقلوا المسلمين ليلة القدر. ما الذي حصل؟ وقعت طائرة فوق طائرة فماتوا جميعا. وما مني اليهود منذ أن أسسوا دولتهم في فلسطين بخسارة أكبر من هذه الخسارة. 125 ضابط لقطوا الصندوق الأسود بالطائرة العليا، آخر كلمة قالها الطيار: أنا أسقط ولا أدري لما أسقط. نعم، في ليلة القدر. الله قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. وين كنت عنونا مشكلة بمسجد إدر؟ وين كنت؟ والناس قاعدين بالجوامع، كنت تفاجئوهم بخطف؟ مو معقول. وسمعت من صديق لي طبيب كان بالحرم المكي، إمام الحرم رجل صالح السديس، صالح جدا وبكاء، دعا ربع ساعة، في أثناء الربع ساعة وقعت الطائرة ضمن الربع ساعة. إذا الله تدخل شيء بخوف، بس على ما يتدخل لصالحنا، على ما نستحق أن إذا دخل الله لصالحنا. أنا أكثر دعاء بدعيه بالخطب بقوله: اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. إنه المعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، والمعركة بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق. أما بين باطلين لا تنتهي، لا تنتهي.

إذن اتقوا الله، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قصة ذكرتها سابقا مساء مناسبتها، فاتقوا الدنيا. الدنيا في أولها مبهرة، في وسطها هذا اللمعان يخف، أما في آخر الدنيا ليست بشيء، كشيء ساقط. فمن هو السعيد؟ الذي عرفها في أول حياته، عرف حجمها الحقيقي. الإنسان يؤخذ بها في أول حياته، بوسط حياته المال شيء لكن ليس كل شيء، بأول حياته المال كل شيء، المرأة كل شيء، بالوسط هذا من دون طلب علم، شخص عادي من دون طلب علم، من دون خصوصية، من عامة الناس، أول حياة المال شيء مهم جدا والمرأة مهمة، بالوسط شيء وليس كل شيء، أما على شفير القبر أو على فراش الموت ليس بشيء. فكان في أخ لي صديق توفي رحمه الله، كان يشتغل صانع بالحميدية بمحل تجاري، فكان عنده دعابة يكنس المحل، يضع القمامة بعلبة فخمة ويلف العلبة بورق هدايا، حط شريط أحمر يعمل له عقدة ويضع العلبة على طرف الرصيف. يمر واحد طلع على العلبة، حتما فيها شيء ثمين، تعال يكون في مطيف ألماس فيها هاي، أو فيها مثلا شغلة ثمينة، عطر مثلا أو جرابات ست جواز فرضا، يعني أقل شيء فيها شيء مبلغ 200-300 ليرة، ياخذها ويفشخ يلحقه. بعد 200 متر يفك الشريطة، بعد 200 متر الثانيات يفك الورق، بعد 200 ثالثات يفتح إلى إزبالة المحل، يسب ويعيط ويبهدل. عنده كان هالدعاء.

هذه. هذا مثل مضحك وصارخ، بس والله الدنيا كذلك، والله على فراش الموت يراها ليست بشيء، شيء سخيف. الدنيا جيث طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى الكافر منها شربة ماء. والله الذي لا إله إلا هو، كنت في أمريكا رأيت من الزينة والفخامة الشيء الذي لا يصدق. والله مجلس علم هنا، والله مسجد هنا يرفع فيه الأذان، صلاة تنعقد مع الله عز وجل، حقيقة تعرفها عن الله، جلسة مع أهلك وأولادك، والله خير من الدنيا وما فيها، بس ما أحد يعرف إلا بريق. أما العبرة أن ترى الحقيقة. أيام الواحد يكون مغمض يضع إيده على أفعى يلاقي شيء ملمس ناعم شكل انسيابي، إذا فتح لها أفعى يطلع من جلده مخوفه. فالعبرة أن تفتح عينك، العبرة أن ترى الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. العبرة أن يكون في قلبك هذا النور. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 754 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 85 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا مبارح الآية 264 وشفنا مثال على الإنسان اللي بيتصدق ثم يمن على المتصدق عليه ويؤذيه أو يمن عليه ويبطل بذلك أثر الصدقة بتاعته. وربنا ادانا مثال له، قال لك ده بالظبط زي الصخرة صفوان اللي عليها شوية تراب، وفي التراب مزروع حبة، فجي المطر غسل الصخرة من التراب بالحبة، اتزحلقت هي كمان ووقعت ولم تنبت. الآية اللي بعدها بقى اللي هي 265 اللي هي بداية التدبر النهاردة هتعطينا مثال مقابل لهذا المثال. الناس اللي بتنفق من أموالها مش علشان ترائي الناس ولا بتمن ولا بتؤذي أحد، الناس دول مش بقى صخرة عليها تراب في حبة، لا، الناس دول زي جنة، جنة يعني حديقة، ولا تسمى مزرعة جنة إلا لو كان فيها أشجار لأنها يجب أنها تحجب الرؤية عشان تسمى جنة. جنة يعني حديقة فيها أشجار فوق ربوة، ربوة يعني تل أو شيء مرتفع أصغر من جبل يعني، لكنها يعني مرتفعة من الأرض، وأحسن أرض للزراعة اللي بتبقى فوق الجبال أو على أراضي عالية لأنها بتبقى بعيدة عن المياه الجوفية. المياه الجوفية يا جماعة كل ما كانت عالية، يعني لو واحد مثلا إيه حفر مترين فلقى مية، ده معناه إن الأرض دي سيئة جدا للزراعة، مش تبقوا عارفين، لأنها ما ينفعش يزرع فيها إلا زروع الجذور بتاعتها مش طويلة، لكن لو الجذور طويلة زي جذور الأشجار هتتخنق وتتعفن الجذور بسبب وجود المية الجوفية على ارتفاع عالي. فدايما كل ما كانت الزراعة على الجبال كل ما كان أو في أراضي فيها ما فيش فيها مياه جوفية كل ما كانت الجودة بتاعت الزراعة أفضل. لكن عيب طبعا الزراعة على الجبال بتعتمد على المطر بس، إن مفيش مصادر مياه أخرى، لا نهر قريب ولا إلا لو في نهر قريب وبيقدروا يرفعوا الماء، ولا بئر ولا حاجات زي كده. فالناس دول اللي بينفقوا لإرضاء الله وتثبيتا لإيمانهم ويعني تثبيت كمان لخصلة الإنفاق والكرم والجود في سبيل الله، دول زي ما يكونوا حديقة فيها الشجر كثير فوق ربوة، ربنا بيسقيها بوابل يعني بأمطار غزيرة فتؤتي أكلها ضعفين، يعني الإنتاج بتاعها بيبقى مضاعف، ولو ما جاش وابل فطل أي مطر خفيف هيجيب نتيجة وهيخليها تطلع إنتاج جيد أيضا. نقرأ كده الآيتين 264 و265 ونقارنهم كده نشوف الصورة الذهنية اللي بترسمها لنا 264 ووراها الصورة الذهنية اللي بترسمها لنا 265. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، خلي بالك ما قالش ولم يمنوا ولم يؤذوا أحد، لا لا خلاص، لأن مدام بينفقوا ابتغاء مرضات الله كفاية جدا الوصف ده، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا لا بالمن ولا بالأذى. ده دليل أن ربنا اللي يهمه هو أثر الصدقة النفسي وليس المادي، إنما الإنسان اللي بيجمع تبرعات في الدنيا همه الأثر المادي لهذه التبرعات، فيقعد يحث الناس على التبرع ويقول

0: الأغنياء.
1: كمل الآية. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني بيعودوا نفسهم تثبيتا، بيعودوا نفسهم على الإنفاق في سبيل الله بحيث يثبت على هذا، بحيث تبقى خصلة فيه طبيعية. كمل الآية بقى. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. قلنا الأراضي اللي على المرتفعات دي بيبقى إنتاجها أكتر وأفضل، لأن تصريف المياه الزايدة بيبقى أحسن. فقارن بقى الفرق بين الراجل اللي بيتصدق وبيمن وبيرائي الناس وبيؤذي اللي بيتصدق عليه ابتغاء، يعني بالشخص الآخر اللي بيتصدق ولا يمن ولا يؤذي أحد ولا يتصدق إلا ابتغاء مرضات الله وتثبيته من نفسه. ده زي حجر عليه تراب، فطبعا الحجر ده غير صالح للزراعة ولا للإنتاج، والتاني زي جنة يعني حديقة كمان على ربوة يعني مثمرة، وأي مطر هيجي هيبقى كفاية، سواء مطر شديد وإن لم يصبها وابل فطل، أو حتى شوية مطر قليلين برضو هيكفوا وهيجيب أضعاف الإنتاج الطبيعي. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. تمام. طيب كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها، الأكل يعني الإنتاج الزراعي لأنه بيؤكل فسمي أكل أو أكل كمان، فآتت أكلها ده عند ورش، وأظن الجمهور بيقرأ أكل مش أكل، أظن في قارئين اتنين بس بيقروا أكل منهم عاصم. وإذا المطر مش شديد شوية فشوية مطر خفيف طل كفاية جدا وستثمر، وربنا بيبارك في القليل. شوف بقى ما دي النقطة، ان ربنا بيبارك فحتى شوية طل هيجيبوا نفس الانتاج برضو وهيعملوا كل حاجة. والله بما تعملون بصير. ليه؟ بين التصدق بإخلاص والتصدق من أجل الرياء والسمعة شعرة لا يعلمها أحد إلا الله، لا يعلمها أحد إلا الله. ممكن واحد يدعي الإخلاص، وعلى فكرة أكبر مثال للتكبر هو التواضع المصطنع. فممكن واحد يتواضع على أنه يعني بيتصدق في الخفاء، وأنت بس أنت عرفت كده قدر الأرجو ما تجيبش سيرة، ويكون ده كمان مصطنع هو كمان. فوالله بما تعملون بصير، ربنا هو الوحيد اللي يعلم بواطن الأمور ويعلم حقيقة ما في القلوب. اقرأ بقى 266. أيود أحدكم أن تكون له جنة من أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تشبيه في منتهى التأثير. الواحد يوم القيامة زي الغرقان اللي بيبحث عن أي حاجة يتعلق فيها، إن شاء الله قشة هيتعلق في القش. فالواحد يجي يوم القيامة في عرض أي حسنة، بيدور على أي حسنة عملها عشان تنجيه من النار، لأن خلاص باب العمل انقفل، ما يقدرش يعمل أي عمل صالح وهو في الآخرة خلاص، ولا باب الصدقة ما يقدرش يتصدق وهو في الآخرة، وكل ده كل باب التوبة أغلق، كل الأبواب أغلقت خلاص، مش لابد يبحث في الحسنات أو في الأعمال بتاعته. هو فاكر بقى أنه عشان كان بيتصدق في الدنيا ففي ثواب لهذه الصدقات، حلو هو محتاج بقى الثواب ده جدا، يجي يدور على الثواب مش لاقيه. إذا كأن بالضبط كأن بالضبط، خلي بالك بقى شوف المثال اللي بتديه الـ إيه الـ الـ الـ الآية، كأن واحد منكم، شوف ربنا يقول إيه، أيود أحدكم، فبيحطك في الصورة الذهنية إن أنت الشخص ده تحب أنت يكون عندك مزرعة ضخمة، مزرعة ضخمة متنوعة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، ما فيش فينا حد يكره طبعا، يا ريت، له فيها من كل

0: الثمرات. ايه ده الجمال ده؟ ثمر على فكره، كل الثمرات مش يعني انتاج زراعي بس، كمان كلمه الثمرات يعني كمان عنده خيول وعنده اغنام وعنده كل انواع الانتاج. ثمرات يعني انتاج. واصابه الكبر، وكمان كبر بقى في السن، فيعني الدخل الفلوس اللي جايه دي يعني هو محتاجهم جدا بقى. وله ذريه ضعفاء، وكمان عنده عيال صغيره، يعني مفيش حد محتاج الفلوس ده اكتر منه. الدخل الزراعي اللي بيجيله كل ايه، كل سنه لما بيبيع المحصول ده هو محتاجه جدا جدا جدا. حد منكم يحب يكون عنده كل ده وفجاه ينزل اعصار فيه نار يحرق كل ده، يحرق المزرعه باللي فيها؟ ربنا بيقولك حط نفسك مكانه وتخيل شعوره هيكون عامل ازاي. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ يا حسرة قلبه. أهو ده الشعور اللي هيكون عند الإنسان اللي بيتصدق وبيبطل صدقاته، فيوم القيامة وهو بيغرق وبيدور على قشة يتعلق فيها ما يلاقيش حتى القشة دي، هيلاقي صدقاته وراحت اتحرقت وبطلت، هيتحسر بقى على اللي هو عمله في الدنيا في نفسه ده. طبعا منكم نقول لك يعني ايه اعصار في نار؟ هو في حاجة اسمها اعصار جوه نار؟ ده انا هوريكم فيديو دلوقتي اتصور في البرازيل من اعجب ما يمكن. هوريكم بقى فيديو لنار جوه اعصار اهو. شايفين الاعصار؟ وجوه الاعصار في نار بتاكل مزرعه، بتحرق مزرعه. سبحان الله. طيب فسبحان الله، هل فيك حد يحب كده؟ كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. عشان تفكروا، الهدف من هذه الآيات انكم تفكروا، ما تسيبوش نفسكم لغاية ما تغرقوا. هذه الآيات تقابل في اول سورة البقرة ايه بقى؟ احنا قلنا بزي المراية، الآية الكريمة الآية 25، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ده جزاء اللي عملوا الأعمال الصالحة في الآخرة، نفس الصورة دي. طيب بقى الآية 267، اقرأ معايا 267. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هنا ربنا بقى يتكلم عن نوع الإنفاق. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. خلاص هنتصدق، خلاص بعد ما سمعنا كده لازم نتصدق، بس من الأدب إن احنا نخرج افضل ما عندنا لله سبحانه وتعالى. في ناس يا جماعه بتطلع الفلوس الدايبه والمقطوعه والبايظه عشان تديها للفقراء وتطلعها هي لله. المفروض الورقه الجديده النظيفه اللي بتجرح دي هي دي اللي تطلعها لله. السيده عائشه ام المؤمنين الفقيهه العابده كانت تعطر الدرهم قبل ان تضعه في يد الفقير، وتقول اعلم انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، ده حديث شريف. ما تروحش تشتغل في الحرام وتطلع صدقات من الفلوس الحرام، لا يعني، ما يعني طبعا ده غير تطهير المال. إذا واحد دخل في فلوسه حرام هيطلع الحرام اللي في الفلوس بنية تطهير المال، لكن ما ينفعش واحد يبقى هو ده شغله. واحد فاتح مثلا خمارة ويعمل جزء منها من دخلها للفقراء، لا ما ينفعش. الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. في حاجة اسمها زكاة الزروع. زكاة الزروع دي أي واحد بيطلع له زرع لازم يطلع عليه زكاة الزروع اللي هي 5% من الزرع بتاعك لو أنت عندك نظام ري. لو ما عندكش نظام ري وبتزرع بقى في مزرعة في ماليزيا اللي هي طول النهار بتمطر، ما عندكش نظام ري بتطلع 10% من الدخل الزراعي بتاعك. ماشي؟ طبعا اللي انا بقوله ده اللي هو اي زرع خالص بيطلع عليه زكاة الزروع ده رأي ابو حنيفة. باقي المذاهب حددت انواع معينة من الزروع، ولكن يعني يحضرني كلمة القاضي ابن العربي امام المالكية قال ابو حنيفة جعل الآية مرآه فابصر الحق. يعني مش ممكن واحد يعني عشان بيزرع تمر وراجل غلبان هو ده اللي هيطلع زكاة الزرع، لكن واحد عنده مثلا مزارع كاكاو كبيرة ما يطلعش عشان النوع ده من الـ من الـ من الزروع ما كانش معروف وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، أبو حنيفة قال أي شيء بيطلع من الأرض لابد يطلع عليه زرع، يطلع عليه زكاة الزروع. المهم، ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني إيه بقى؟ معنى الطيب أيضا هو ان النوعيه تبقى طيبه، مش علشان تعطي الفقير طعام يبقى تديله طعام فاسد تموته بيه ولا تجيب له بيه اسهال، لا، او تديله ملابس تكون دايبه ومقطعه. في ناس ما بتخرجش صينيه البطاطس الا لما تحمض. ليه؟ ما انت كنت انت دلوقتي فاض عندك ربع الصينيه وفضلت محطوطه لغايه ما باظت وبعد كده طلعتها لله واديتها للفقير. طب وكان هيجرى ايه لو انت لما عملتها من اسبوع طلعت ربعها وهو سخن وطازه واديته للفقير؟ انت عارف انت دايما بيفيض عندك ربع الصينيه وما بيتاكلش وفي الاخر بتطلعه وهو بايظ وبايت، ما كنت طلعته وهو كويس. بص، خلي بالك، اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. ده معنى ايه بقى؟ وما ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. الحاجه اللي ما تاخدهاش الا وانت مغمض عنها، يعني ما انت شايفها عشان كده خدتها، هي دي اللي ما ينفعش تطلعها لله. المفروض كنت تطلعها وهي في حاله اجود من كده. واضح جدا من الكلام ان المساله مش بالنسبه لربنا مش مساله جمع تبرعات. لا، ربنا بيربيك وبينظفك وبيزكيك وبيطهرك نفسيا وروحيا بالصدقه اللي انت بتتصدق بيها. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقه دي بتطهر نفسك انت بيها، بتطلع ادرانك، بتطلع البخل اللي جواك. كمل بقى، واعلموا ان الله غني حميد. اعرف وانت بتطلع صدقه ان ربنا مستغني عنك وعن فلوسك، انت اللي محتاج تتصدق، انت اللي محتاج، انت الفقير ده انت اللي محتاجه، هو ربنا هيبعت له رزقه عن طريق حد تاني، انت اللي محتاج الفقير ده. انت المفروض تتنافس مع الناس مع الاخرين على الفقراء عشان انت تخدمهم وعشان انت تتصدق عليهم. واعلموا، اعرفوا ان الله غني عن فلوسكم اللي بتتبرعوا بيها. شوف، لو ربنا كتب للفقير هياكل انه ياكل، هياكل بيك او من غيرك. مين اللي هيقول لك ما تنفقش بقى؟ مين هيقول لك ما تتصدقش عشان تبقى غني وعشان القرش على القرش هيبقى مليون؟ الشيطان. الشيطان هو اللي هيخوفك من الفقر، هيشعرك انك لو فضلت تتصدق كده هتفقد اموالك وتبقى فقير. بالعكس، تصور بقى الشيطان بكلامه ده وكأنه بيديلك وعد متغطي بالفقر في الحقيقة. لان الانسان اللي ما بيخرجش حق الفقير، خلي بالك الانسان ما بيخرجش الزكاة، هو ايه؟ هو لص، ولكنه بيسرق الفقراء. يعني مش زي، عارف انت اللص الطبيعي اللي بيمسكوه البوليس ده وطلع على المواسير وبتاع وبينط جوه، ده بيسرق الاغنياء. انما اللي ما بيخرجش زكاة لص بيسرق الفقراء. هو في أسوأ من كده يا جماعة؟ ليه بيسرق الفلوس؟ ليه ما بيطلعش الفلوس؟ لأنه خايف، هو عايز يبقى غني، هو خايف من الفقر. فالحقيقة إن الحرام بيفضل جوه المال بتاعه زي السرطان عمال ياكل، فيدخل الحرام على الحلال ليكثره، فيدخل الحرام على الحلال فيبعثره زي السرطان بالظبط. تخلص من مال الفقراء اللي عندك ده، تخلص منه أول بأول. الشيطان بكلامه ده بيوعدك بالفقر في الحقيقة. يعني لو سمع اللي يسمع كلامه هيبقى مصيره الفقر. اقرأ بقى الآية 268: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يخليك بخيل لأنه بينهاك عن الصدقة ويأمرك بالفحشاء. ربنا ينهاك عن الفحشاء ويأمرك بالصدقة. الفحشاء هي المعاصي الشديدة القبح زي الزنا والسرقة والكلام ده كله. والله واسع عليم. شوف المقابلة بين الفقر اللي بيدعوك له الشيطان والوسع والاتساع بتاع ربنا سبحانه وتعالى. والله واسع عليم، واسع الرزق، يوسع عليك. واسع عليم بعلمه يعطي الحكمة لمن يشاء. والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا ربنا يعطيه الحكمة ده فقد أعطاه خيرا كثيرا. الله، طب ما في كفار كان عندهم حكمة؟ ما فيش حاجة اسمها كافر عنده حكمة. ما فيش في الدنيا في التاريخ كافر كان عنده حكمة. في كافر عنده علم لكن مش حكمة، خلي بالك. ممكن كافر يكون عنده علم غزير كمان لكن مش حكمة. الحكمة هي العلم عندما يستخدم في محله، فيما ينفع الإنسان وينفع الناس. لكن يبقى عنده حكمة ازاي هو بيعبد بقرة؟ عنده علم لكن ما عندهش حكمة. عنده علم، عنده حكمة ازاي هو بيعبد إنسان؟ عنده حكمة ازاي وهو ملحد؟ ممكن يكون عنده علم. اقرا 270 و271: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ربنا يعلم نيتك في الإنفاق ويعلم نوعية النفقة اللي انت بتنفقها. ممكن بتنفق زكاة مالك لأنها فريضة، ماشي؟ فربنا يعلم النية بتاعت الإنفاق ايه، بتنفق من فريضة زكاة المال، وممكن ما يزيد على الزكاة فتبقى نافلة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وممكن فلوس نذر انت نذرته فيبقى ده كمان فرض عليك. ربنا بيقول ايه: وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. اللي بيمتنعوا عن انفاق الفرض، يعني الزكاة او النذر، دول فرض. النذر الواحد فرض على نفسه حاجة، قالك ايه لو الولد نجح هطلع 10,000 جنيه، والولد نجح خلاص ال10,000 جنيه دول اصبحوا فرض عليك، انت فرضتها على نفسك، ماشي؟ لذلك يقول النذر هو صدقة البخيل. فالواحد عادة ما ينذرش، هو الواحد ينوي ان لو ابنه نجح يبقى يطلع يعمل حاجة، ما يقولش نذر علي لو كده، انت فرضتها على نفسك. فالذين يمتنعون عن انفاق الفرض يعني الزكاة او النذر محدش هيعرف يساعدهم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الصدقات المفروضة دي زي الزكاة والنذر ممكن تخرج علانية، والصدقات النافلة اللي هي مش ما هياش مفروضة على الإنسان هي دي أفضل صدقات تخرج في السر علشان تدرب نفسك على الإخلاص. لكن ممكن واحد يرائي بالزكاة أيضا، ففي النهاية ربنا خبير بكل شيء بنعمله. فممكن واحد بيطلع الزكاة وبرضه بيرائي بيها. لذلك ربنا هو الذي يعلم السر وما أخفى والله بما تعملون خبير. يعلم النيات ومطلع عليها كلها. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، مش وحش. يلا عايز تعمل صدقة علنا وشايف ان الناس هتتأسى بيك اعمل كده، بس خلي بالك ربنا عالم باللي في قلبك. لو انت مش قدها بلاش. عايز تعمل جزء علنا وجزء اكبر منه سرا بجد اعمل كده وانت فعلا شايف ان في ناس هتتأسى بيك. وفعلا ممكن تكون في حفل جمع تبرعات ومحتاجين بس حد يبدأ فتقوم انت بادي عشان تجر وراك ناس تاني ماشي، لكن لازم يكون عندك ايضا صدقات مخفاة. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، احسن لكم، خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة بتمسح السيئة بتاعتك، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وفي الحديث الصحيح يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 أنواع من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم إيه؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، درجة إن إيده الشمال مش عارفة اليمين ده دفعت إيه، يعني يخفي تماما ما يقولش الأقرب الناس له. إنها دي مسألة مجاهدة للنفس. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم، وكن مع إخواننا يا ربنا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتب له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وابعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعد من أطاعه ورسوله بالفوز العظيم، والصلاة والسلام على النبي العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أطاعوا الله ورسوله فكان لهم الفوز العظيم. أما بعد، بإخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقد أنهينا فصل العقيدة والتدرج في الإرشاد في ترجمة العقيدة في كتاب بداية الهداية للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومه أمين. ونبدأ في حلقة اليوم بإذن الله تعالى بالقسم الأول في الطاعات. وأرحب باسمي وباسمكم بفضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار، فأهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. رواه البخاري. فالحديث القدسي دل على أحب الأعمال إلى الله تعالى الفرائض، ومن ثم النوافل، وهذه تندرج تحت الطاعات. فهل لنا أن نتوسع في شرح هذا الحديث القدسي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث الصحيح الذي ثبت وهو من الأحاديث القدسية، وقلنا أن الأحاديث القدسية هي التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها عن الله عز وجل، فلها جو خاص ولها معان خاصة يشعر بها الإنسان، وهي تتحدث غالبا عن الإيمان وعن التزكية وعن هذه الأمور. هذا الحديث يبين فيه الله تبارك وتعالى أن مجال القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من أراد القرب من الله سبحانه وتعالى فعليه أن يسلك إلى هذا الحب وإلى هذا القرب، أن يسلك من باب أداء الفرائض أولا. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بداية هذا القسم بيّن أن أداء الفرائض هي رأس المال. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يربح ينبغي أن يكون بداية قد حصل رأس المال الذي من خلاله ينطلق إلى الربح. وكذلك الله سبحانه وتعالى يبين أن مرحلة الانتقال إلى محبة الله عز وجل هي ثمرة لهذه الطاعة، والطاعات ينبغي أن نبدأ بالأهم. لا شك أن الأهم هي الفرائض، لأنها هي الأساس، ولأنها هي ما طلبه الله عز وجل طلبا جازما وأراده الله سبحانه وتعالى، والإنسان يأثم بتركه ويثاب على فعله. فلا شك أن منزلة الفرائض هي الأقوى في مسيرة المسلم الذي يريد أن يرتقي عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يريد أن يقول للذين يريدون القرب منه أن هذا القرب، وأن أعظم حالات القرب أن يؤدي هذا العبد الذي يطمع في القرب من الله سبحانه وتعالى، أن يؤدي بداية ما افترض الله عليه، فينطلق من هذه الفرائض، وليس هناك مجال لأن نعكس هذه الأمور، لأنها تصبح هذه الأمور من تلبيس الشيطان على بعض الناس،
0: ممن اتبع هوا،
1: أو أن الشيطان يغريه ويزين له الانشغال بالنوافل عن الفرائض، وهذا أمر لا يصح. فلا بد للإنسان أن يؤسس بداية مرحلة القرب ومرحلة الطاعة لله سبحانه وتعالى على أساس الطاعات، وهي الفرائض التي أرادها الله عز وجل. لذلك من هنا نبدأ، والله تبارك وتعالى بيّن أن هذه المسائل هي ما افترض الله علينا، وهذا الذي افترضه الله علينا قلنا أن الفرائض هي جمع فرض، والفرض كما عرفه العلماء هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، بحيث أن الإنسان يأثم إن تركه ويثاب إن فعله. المسألة الثانية أن النوافل تأتي بعد ذلك، كما قلنا وكما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه أن الربح يأتي بعد رأس المال.
0: نعم.
1: فإذا بعد أن يبدأ الإنسان يؤسس لمرحلة الطاعة من خلال الفرائض ثم ينتقل إلى الزيادة، لأنها هي النوافل. والنوافل هي بمعنى الزيادة، النفل بمعنى الزيادة، وهو هنا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، يعني الإنسان لا يأثم إن تركه ولكن يثاب إن فعله. فهنا الإنسان بعد أن يؤدي ما افترض الله عليه ينتقل إلى مسألة الزيادة على هذه الفرائض بما يحبه الله عز وجل، حتى يصل إلى مرحلة الحب لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يطيع بداية في الفرائض خوفا، ولكن أن يفعل ما لا يأسم بتركه هنا لا يفعله إلا عن طريق الحب، ولذلك كان جزاء من يفعل ذلك أن يصل إلى حب الله تبارك وتعالى.
0: هنا نعود إلى سورة الواقعة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فئات الناس، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
1: نعم.
0: الأولون من هم والآخرون من هم؟ وهل هذا يطابق قول الله تعالى في سورة فاطر: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله؟
1: الله سبحانه وتعالى يتحدث
0: عن فئات الناس.
1: نعم، في سورة فاطر يتحدث عن فئات الناس.
0: نعم.
1: وأن الناس أنواع، وأن أهل الإيمان أنواع، فيهم من يظلم نفسه، فيهم المقتصد في الخيرات، فيهم السابق. طبعا السابق بالخيرات هو الإنسان الذي زاد عن حد ما وجب عليه وانتقل إلى مسألة ما يحبه الله سبحانه وتعالى مما لم يكن مفروضا وإنما يحبه الله عز وجل. لا شك أن هذا الإنسان وباب الخيرات واسع جدا، ولكن هذا الإنسان ممن يسارع في الخيرات،
0: من السابقين يعني.
1: نعم. السابق ويسابق في هذا الأمر. طبعا كلمة السابقين تدل على أن هذا الأمر يحتاج إلى مسابقة ويحتاج إلى منافسة، وهذا فعلا ما حصل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين تنافسوا في طاعة الله وتنافسوا في محبة الله وتنافسوا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا أن عمر رضي الله تعالى عنه حاول أن يسابق أبا بكر في طاعة الله عز وجل لكنه لم يستطع.
0: نعم.
1: ولذلك كان يقول سيدنا عمر رضي الله عنه في مرات كثيرة، يقول: ليت حياتي كيوم من أيام أبي بكر، لأن أبا بكر كان اليوم الذي يعيش فيه قد ملئ بطاعة الله عز وجل بحيث لم يكن هناك شيء يخرج عن هذه الطاعة، سواء في دائرة الفرائض أو النوافل أو المستحب. وهذا أمر يعني حاول سيدنا عمر أن يسابق أبا بكر في الصدقة ما استطاع، حاول أن يسابقه في النظر في حاجات الناس ما استطاع، في زيارة المريض ما استطاع، لأن أبا بكر رضي الله عنه قد فعلا استغل كل لحظة من لحظات الحياة في أن تسخر لله عز وجل.
0: يكفيه شرفا أنه كان السباق الأول إلى الإسلام.
1: لا شك هذا لعله هذا ملمح إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما وجده أنه السباق الأول أكرمه الله تعالى بأن يكون سباقا دائما. والعلماء يقولون أنه من جزاء الحسنات أن الإنسان إذا فعل حسنا من عاجل بشرى الحسنة، من عاجل أجرها، أن يوفق الإنسان لحسنة بعدها. فلعل هذه الحسنة التي سبق إليها سيدنا الصديق رضي الله عنه وهو السبق إلى الإسلام، أن الحسنات التي أتت بعده هي جزاء سبقه هنا إلى الإسلام. ثم بعد ذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه يعني إسلامه كان غريبا وعجيبا، لأنه لم يكن يعني مسألة بحث ولا درس، وإنما كان مسألة قناعة مطلقة بهذا النبي عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم. وهذا بداية ما ينبغي أن يسعى إليه الدعاة،
2: أن الناس إذا لم يثقوا بالشخص بداية لن يثقوا بدعوته. ولذلك على الدعاة الذين يحملون رسالة الله عز وجل عليهم أولا أن تتجلى هذه الرسالة من خلال صفاتهم وأفعالهم، وإلا مهما حملوا ومهما دعوا ومهما بلغوا لن تكون الاستجابة كما ينبغي. لماذا؟ الناس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الصديق رضي الله عنه حينما نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجربوا عليه كذبا، لم يجربوا عليه خيانة، لم يجربوا عليه أي شيء آخر، ورأوا أن الأخلاق تجلت في النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون، كما قال أحد الشعراء الذي أراد أن يشارك في احتفال ذكرى المولد وضاق عليه الوقت في تأليف القصيدة فقال بيتا يعدل قصائد، قال هذا البيت العظيم: لما أراد الله للعلياء أن تتجسد قال لها كوني فكانت محمدا.
0: اللهم صل على
2: صلى الله عليه وسلم. سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه ماذا فعل حينما سئل عن الإسراء والمعراج؟ قال: إن كان قالها فقد صدق، لا مناقشة في هذا الأمر، لأنه ناقش الأساس، وجد أن هذه القدوة لا تكذب، هذه القدوة لا تتقول على الله، هذه القدوة لا يمكن لها أن تتجاوز الصواب، هذه القدوة، إذن لذلك كان هناك تصديق مطلق. هذا الأمر، هذه المنافسة لا بد أن تبقى. الذين يسارعون في الخيرات أو الذين يسابقون في الخيرات، إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن هذه الخيرات تحتاج منا إلى مسابقة، تحتاج إلا إلى منافسة، تحتاج منا إلى مثابرة. هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون، ولا ينبغي أن يكون مجال الخيرات خاليا من المتسابقين.
0: طبعا.
2: هذا الأمر الذي فالله سبحانه وتعالى قسم الناس على هذا الباب. وهذا الحديث يبين بداية أن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما وجب عليه، ثم بعد ذلك ينتقل ليزداد حبا وليزداد قربا، ينتقل إلى أداء النوافل وهي الطاعات التي هي تزيد على الفرائض.
0: نعم.
2: هذا الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة، وطبعا حتى درجات الحب تتفاوت كما أن درجات القرب تتفاوت، وحين يصل الإنسان إلى مرحلة يستغل حياته في محبة الله سبحانه وتعالى وفيما يحبه الله عز وجل، حينها تتجلى عليه محبة الله سبحانه وتعالى بأن تجعل هذا الإنسان لا يرتع إلا في مجال الصالحات، حينها يكون الإنسان كما بيّن الله عز وجل:
0: كنت سمعه،
2: كنت سمعه الذي يسمع به، بحيث أن هذا السمع لا يتوجه فطرة إلا إلى ما أحب الله سبحانه وتعالى، وهذا البصر لا ينطلق ولا

0: يعني لا يستليز
1: لا يجول إلا
0: إلا فيما يحبه الله عز وجل. هكذا، لأن هذه الأمور حين يصبح يرى الأمور على حقائقها، فتصبح هذه العين ترى من خلال الروح، هذه الروح التي تعلم الحسن كما أراده الله تعالى والقبيح الذي قبحه الله عز وجل، فانعكس علم هذه الروح على هذه العين، فأصبحت هذه العين لا تتلذذ بالنظر إلا إلى ما يحبه الله.
1: سبحان الله.
0: وهكذا أصبح السمع، وهكذا أصبحت سائر الجوارح.
1: هل نستطيع أن هذه العين، أن نقول أن هذه العين وهذه الأذن لا تسمع ولا ترى إلا الله سبحانه وتعالى من خلال خلقه؟
0: لا شك، وهو الأصل أن يرى الإنسان ذلك.
1: نعم.
0: لأن في الحقيقة لا موجود إلا الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور هي مظاهر لقدرة الله عز وجل ومظاهر لصفات الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان إيمانا، كلما تجلت عليه أوصاف الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المخلوقات، وكلما ظهر له شيء من هذه العظمة التي تظهر من خلال هذه المخلوقات.
1: هذا بالنسبة إلى حاستي السمع والبصر. بالنسبة لليد واللسان والرجل، يقول ولسانه الذي ينطق به، أي لا يقول إلا حق ولا يقول إلا ذكرى.
0: لا شك أن هذا الإنسان في حالة صمته أو في حالة كلامه دأبه يصبح كدأب النبي عليه الصلاة والسلام، فصمته فكر ونطقه ذكر.
1: نعم.
0: وهكذا الإنسان الذي يريد فعلا أن يكون في حالات القرب من الله سبحانه وتعالى. فسواء نحن قلنا كل الجوارح، إنما هي في الحقيقة جنود لهذا الملك وهو القلب. فإذا استقر الإيمان في القلب واستقرت هذه المعاني في القلب، تصبح هذه جنود تتحرك من خلاله ومن خلال رؤيته ومن خلال فكرته. وإذا كان القلب لا يطمئن إلا إلى ما يحبه الله عز وجل، كل الجوارح ستفعل بأمر هذا القلب وبأمر هذا الملك.
1: ولما خص اليد بالبطش هنا؟
0: لا شك أن صفة من الصفات هذه التي غالبا ما تكون، سواء تبطش من أجل أن تعز الحق وأهله،
1: أو
0: أن تبطش من خلال أنها في حالة الظلم وفي حالة القسوة. يصبح في هذه الحالة أن اليد التي غالبا ما تستعمل في مسألة أن ينفع الإنسان نفسه أو أن يدفع عن نفسه، هذه تصبح في الحقيقة مسخرة لأن تدافع عن الحق الذي أراده الله عز وجل، ولأن تنتصر له، بحيث لا تسخر للدفاع عن أهوائها أو عن أهواء الإنسان الذي قد يريد من خلال هذه اليد أن يتجرأ على ضعيف أو ما شابه ذلك. إنما تكون قوة هذه اليد، لأن البطش هو عبارة هنا عن القوة. ولا شك أن لأخذنا منه باليمين. اليمين إشارة عن القوة هنا، فبالتالي المراد بها أن قوة هذه اليد لا تستعمل إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا كل أفعال هذه اليد لا تستعمل إلا فيما يرضي الحق جل جلاله.
1: هذه ثمرة الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام.
0: هذه الثمرات العاجلة التي تظهر على الجوارح
1: في الدنيا. نعم.
0: كما قلنا، هذه الثمرات لا تظهر إلا من خلال الإيمان الذي يتحقق به الإنسان، وقلنا أنه نبتة في القلب، إذا نبتت فيه لا بد أن تظهر آثارها على الجوارح.
1: نعم. والفوز في الجنة إن شاء الله تعالى.
0: لا.
1: في الغد نتابع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبهة فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الآية الكريمة تضمنت منهجا ضروريا من مناهج الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله حملها الرسل السابقون وختمهم الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها ختما لاتصال السماء بالأرض. فلا بد أن يستوعب الإسلام كل أقضية تتعلق بالدعوة إلى الله، حملا عن أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة المحمدية شرفها الله سبحانه وتعالى بأن جعل فيها من يحملون دعوة الله إلى الخلق امتدادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم يعلم حكما من أحكام الله مطلوب منه أن يبلغه لغيره، فرب مبلغ أوعى من سامعه، حتى وإن كان الله لم يوفقه للعمل بما جاء فيما بلغ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فإذا فاته أن يعمل فيجب أن لا يفوت من يعلم قضية من قضايا دينه ثواب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق. ولذلك كان الشعراء يلحون على هذه المسألة فيقولون: خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، واجن الثمار وخل العود للنار. إذن فالبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضروري، وهو امتداد لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ عن الحق مراده من القلب، وبقي أن يشهد الناس الذين اتبعوا هذا الرسول في أنهم بلغوا إلى الناس هذا البلاغ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. إذن فكما أن الرسول سيشهد بأنه بلغنا، فمن صميم المنهج أن يشهد أتباعه أنهم بلغوا الناس. فإن حدث تقصير في البلاغ إلى الناس فستكون المسؤولية على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي أمانة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الناس أجمعين. ومنهج الدعوة كما قلنا منهج صعب، لأن الدعوة إلى الله تتطلب أن يأخذ الداعي يد الذين ينحرفون عن منهج السماء اتباعا لشهوات الأرض وشهوات

سيطرة ولا جبروت، فيصبح الناس جميعا في أمان. وهل يتطلب منهج الله في الأرض إلا أن يكون الناس في ذلك السلام وذلك الأمن؟ إذن فلا تقولوا إن الدين ثمرته في الآخرة، قولوا لا، الدين ليس مهمته الآخرة، الدين مهمته الدنيا، والآخرة ثواب على النجاح في هذه المهمة. إذن لا نقول إن احنا هنأجل المتعة، لا، خذوها الآن. ليه؟ لأن الله إنما يجازي في الآخرة من أحسن العمل في الدنيا، ومن اتبع منهج الله كما قال الله يحييه حياة طيبة، ومن أعرض عن منهج الله فإن له معيشة ضنكا، ده قبل الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى إذن أمر في الدنيا وأمر في الآخرة. فإذا كان الدين يأخذ بالناس من شهواتهم الهابطة إلى الأرض إلى منهج الله العالي في السماء، فذلك سيكون شقا على النفس. ولذلك قالوا أن الناصح بالخير يجب أن يكون لبقا. لماذا؟ لأنه يريد أن يخلع الناس مما أحبوا وألفوا من الشر، فيجب على الداعي أن لا يجمع عليه إخراجهم مما ألفوا بأسلوب يكرهونه، لازم يحننهم كده. تلك الآية جاءت ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك قال الحكماء النصح ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. خليك تنصح كده بخفة علشان تألف قلوب المنصوح، لأنك انت حسبه منك أن تخلعه عما ألف وأحب إلى ما لم يتعود، فلا يكن خلعه مما ألف بأسلوب عنيف. الحق سبحانه وتعالى يعلمنا هذه القضية للدعوة خصوم، وهؤلاء الخصوم يتخذون من دون الله أندادا، وقلنا أنهم اتخذوا مش إلحاد، عملوا إله غير ربنا، لا، جعلوا الله معه شركاء. ليه؟ لأن احنا قلنا إنهم تأتي لهم ظروف عصيبة لا تقدر أسباب الأرض على دفعها، فمن مصلحتهم أن يكون لهم إله قادر ينجيهم مما هم فيه، فهم لا يكذبون إيه؟ أنفسهم. فيقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن أنزل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حصب جهنم أي أن الأصنام التي كانوا يعبدونها ستكون وقودا للنار التي يعذبون بها. يوم الحدار كده اللي كانوا بيعبدوها يشوفوها إيه؟ هم يظن، إحنا بعض الناس السطحيين يظن إن ده عذاب للأحجار، لا، ده غيرة من الأحجار على خروج عباد الله عن منهج الله في توحيد الله، فتقول اللي كانوا مفتونين بها لازم إحنا اللي نحرقه، إحنا اللي الحجار هي اللي إيه؟ هي اللي تحرقه. ولذلك المفتونون في الآلهة من البشر أو الآلهة من الأشجار أو الآلهة من الكواكب أو الآلهة من الإيه؟ من الأحجار، يتغالوا في أشياء الذين يتغالون فيهم يكرهونها منهم. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري، وقالوا ابن الله هذا يسر المسيح؟ أهذا يسر عزير أن يقول عليه أنه ابن الله؟ أهذا يسر الأحجار أن تعبد والأحجار كما قال بعضهم فيها عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار؟ عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا، فغدونا لهم وقود النار. للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. إذن فالذين يسبون من يعبده الذين أشركوا، من يعبده الذين أشركوا بالله، بتسبوا الأصنام ليه؟ الأصنام ذنبها إيه؟ ده في الواقع أنتم كان يجب

0: تلطفوا للاصنام دي تقولوا لها يا اصنام احنا مالنا بركه الا انت، دول مفتونين واغبياء. طب الاصنام ذنبها، انما تسب من يعبد الاصنام. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى يعلمنا تعليما ان لا نظلم المتخذ الها، لانه معذور ملوش دعوه بالحكايه دي، هم اللي مجانين، هو ذنبه ايه؟ ادي واحده. الشيء الاخر انك اذا سببته، والسب هو ذكر القبيح والشتم والذم والهجاء، ستحفظ من يتمسك بعبادته فيرد عليك ليسب الهك، فتبقى انت سبيت اله باطل وهم سبوا اله حق، يبقى احنا كسبنا حاجه احنا؟ ما كسبناش. فقال بقى لا، خدوا بالكم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يحصل منهم ايه؟ فيسبوا الله عدوا او عدوا وعدوانا وطغيانا بغير علم بقيمة الحق سبحانه وتعالى. ويجب ان نصون الألسنة حتى التي لا تؤمن بالله ان تجترئ على سب الله. ليه؟ ام انك لانهم كان الاول دافعا ما لهمش سيطرة عليهم، ولم يؤذن لهم بالقتال كانوا يمسكوهم يعملوا افواههم ايه؟ يخيطوا افواههم، انما هم كانوا ضعاف ولسه ما انتهوش الى حاجه. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا منهج الدعوه. منهج الدعوه لازم يبقى بايه؟ يبقى بلطف، لانك تريد ان تحنن قلوبهم لتستميلهم الى الايمان، فلازم يكون بالاسلوب الايه؟ الاسلوب الطيب. صحيح اللي بيبقوا مؤمنين بيبقوا محظورين لانهم امام ناس بيبقوا يتلخصوا في حاجات ما يصحش يقولها بينفعلوا، يقول له لا معلش برضو خد القيمه النهائيه علشان خير الدعوه واصبر. نسال الله ان يرزقنا الصبر عليهم. الله يرزقنا الصبر عليهم. طيب، فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نسير في منهج الدعوه. منهج الدعوه اوضحه الحق سبحانه وتعالى مع انسان طال عمره الرسالي مع خلق الله. شوف سيدنا نوح بقى اللي لبس في قومه 1,050 وظل يدعو ويتحنن في الدعوة إلى أن كان آخر المطاف. قالوا له إيه؟ أنت تفتري هذا الكلام من عندك. فماذا علمه الله أن يقول؟ قل، يعني يا نوح اللي قعدت 1,050 عام، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. لا، ده سيدنا نوح قال وأنا بريء مما تجرمون. سيدنا رسول الله ده هيجي بأسلوب تاني بقى، بأسلوب أرقى، أسلوب يعني يناسب الختم الرسالة، يناسب نهائية الرسالة. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء. الأسلوب ده علشان نفهمه، هم بيقولوا أنت افتريت، يبقى يقول إيه؟ كان علي إجرامي وأنتم براء من إيه؟ وإن ما كنتش افتريته يبقى أنا بريء وأنتم المجرمين. هكذا قال نوح. متى قال؟ انتهى، ضاق صدره. ولذلك قال الحق بعدها على طول: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى يدينا الفرق بقى في حنان البلاغ المحمدي. يقول إيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، يعني اللي مديكم قوام الحياة. ساعة ما تسألهم سؤال يناقض ما هم عليه، هم كلهم هيقولوا الله، ولكن هبة السؤال عليهم جعلتهم يضطربون. إذا كان الله هو الذي يرزق لماذا لم نتجه إليه؟ فيتلجلجون، فيسعف الله رسوله قل لهم أنت، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، هيطلبكم لأن الجواب مش في مصلحة سلوككم. قل الله، قل الله. وإن أي رسول الله ومن أو إياكم يا كافرين به لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما قال لهم شئاني على هدى وانتوا اللي على ضلال. المنهجنا ومنهجكم ما يتحدوش باثنين، لازم واحد على هدى وواحد على ضلال. بس انا مش هقول مين اللي على هدى ومين اللي على ضلال. ليه ما يقولش؟ قال لانه واثق من انهم لو اداروا المساله على عقولهم وعلى بصائرهم فلن يجدوا جوابا الا ان رسول الله على الهدى وانهم على الضلال، فسبهم هم يقولون. بقى الرسول اللي جاي هاجي يقول لهم وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يقول لي دي بتتعجبها؟ طب ده هو عملها هنا بالتسويه. طب شوف التانيه دي، قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما، ما قالش تجرمون، خلى الجريمه ويمين، لا تسالون عما اجرمنا خلاص ولا نسال، كان بس على الاقل المساواه تقتضي. قال ولا نسال عما تجرمون، لا ما قالش كده، لا تسالون عما اجرمنا، نسب الاجرام لهم ولا نسال عما تعملون. ايه الادب العالي ده واللطف؟ اما قال لك لانه يريد الحق سبحانه وتعالى ان لا يترك لغرائزهم مكانا للاباء عليه، ما يجدوش وسيله علشان ينفروا من الدعوه. فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا بهذا الاسلوب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك تجد كما قالوا لنوح ام يقولون افتراه، برضو حيقول لرسول الله ام يقولون افتراه. طيب اذا كنتم علمتم انني افتريت هذا القران وعرفتوا الفزورة انني جايبه من عندي وبنسبه لله كذبا، مش عرفتوا الحكاية دي؟ طب فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. طب ما تفتروا انتوا رقيق. طب ما دام عرفتوا ان انا افتريت خلاص افتروا. ايه؟ ومش بقول لكم انتوا بس، وادعوا من استطعتم وتكتلوا جميعا علشان تجيبوا عشر ايه؟ عشر سور. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنه انزل بعلم الله. إذا ما استجابوش بقى وقعدوا ويا بعض كده وجمعوا بعض كده وجابوا بقى عشر آيات، اعلموا أنتم أن هذا نزل بمين؟ بعلم الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طب أهي مقاطعة؟ لا، انقل إلى لطف الجدل، خلي الجدل ايه؟ لطيف. الجدل اللطيف يقول مثلا ايه؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. وان كنتوا عايزين تشوفوا الحكايه دي، طب ما تقولوا لهم تعالى استجيبوا لنا واعطونا اللي احنا عايزين. مش هتلاقوهم لا يجاوبوا، لان لا ارجل لهم يمشون عليه، ادي واحد، ولا لهم ايدي يبطشون بها، ولا لهم اعين يبصرون بها، ولا لهم اذان يسمعون ايه؟ يسمعون بها. طيب ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. في اقل من الذباب في عرفكم؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش بس خلق الذباب، لا، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. طب خليك قاعد تاكل كده عسل، وبعدين الذبابة جت وقعت على العسل وخدت في رجلها شوية من العسل وطارت. ان كنت بقى دبر وفتوه، امسك الذبابة وخد منها العسل اللي خدته. شوف الضعف ايه؟ ضعف الطالب والمطلوب. طب ايه الحكاية؟ ان الذين تدعون من دون الله ايه؟ لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكر، ما يقدروش يردوه. ضعف الطالب والمطلوب. ادي الايه؟ ادي الجدل. الجدل اللي هو يخلي المجادل يخجل من نفسه. لكن اذا شتمت وهبلت وبتاع، اهدي. طب ما انت جعلت له عذرا في الحفيظة عليك وفي الانصراف. بس احنا بنقول نسأل الله انه يدينا طولة البال.
1: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، يعني عدوانا. ليه؟ لانكم انتم سبتوا تبقى بتسبوا اله باطله، انما هم نسبوا يسبوا اله ايه؟ يبقى عدوان ولا مش عدوان؟ نعم. كذلك زينا لكل امه عملهم. حين يعلمنا الجدل عشان امر الدعوه ونخليها كده لطيفه، قال ذلك تزيين للدعوه. الدعوه في ذاتها جميله قوي، بس بقي ان يكون عرضها جميل. التجربة عنده بضاعة يمكن كويسة أوي أوي أوي أوي، إنما إيه منعكشها وعامل ومش عارف إيه وحاطط ده على دي وملخبطة ومكرمشة وبتاع، إنما واحد تاني يمكن بضاعته أقل وإيه وعامل لها الفاترينة كده وجايب ناس يربوها مش عارف، أو ده التزيين. التزيين هو إيه بقى؟ تصعيد الحسن، يعني حسن إنما إيه. ولذلك سميت زينة المرأة زينة. ليه؟ المرأة من أساسها أناس أنوثة جميلة، تقوم تزين نفسها. تزين نفسها بإيه؟ بالحلي بقى والجواهر واللبس وتنضف، بس لما يترزلوا بقى ويزينوها أكثر من اللازم ويبقوا مسكة، أدي بقى البواخة بقى دي، أهدي الإيه؟ البواخة. ولذلك كان العربي حين يمتدح امرأة بقمة جمالية يقول إيه؟ يقول هذه غانية. يقول لك غانية، غانية يعني استغنت بجمالها عن أن تتزين لها، لأن اللي حدريه بالعقد أجمل من العقد. اسمها إيه دي؟ اسمها غانية. يبقى إذن التزيين ما بيجيبش حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هي هي، إنما التزيين جمال إيه؟ جمال العرض للاستمالة والانجذاب على الأول. لما نيجي نحب نزين حاجة علشان نجيبها كده ناحيتنا، نقوم نعطي الزينة وقار المزين. نعطي الزينة ايه؟ وقار المزين. طب افرض ان واحدة سنها بقى 50 سنة وعايزة تتزين زي ما بتشوفه كده، وبعدين تروح العاملة شفايفها احمر اكتر من اللي عاملها سن 16، وعامله حواجبها مش عارف وعامله ايه وعامله، ثم ساعه ما تشوفها يا عيني الزينه ما تناسبش وقار المزين، ويمكن ساعه ما يراها الانسان يقرف منها، وهي قال تبقى ما ايه تبقى مبسوطه من الحكايه دي. يا شيخ دي كلها مش هيصلح بك شيء، ده انت لو خليتي الشيخوخه بوقار الجمال فيها تبقى جميله. لما تشوف المراه الكبيره كده التجاعيد، وبعدين عليها سمت الصلاح والوقار، وليش عامله في نفسها البلياتشو اللي عاملاها دي. يوم انت احنا كنا نشوف جدتنا في القرى كل ما يكبروا كل ما يزدادوا رونق وجمال وجلال، وتبص تلاقي سمت طيب. يبقى لازم الزينه تناسب ايه؟ تناسب وقار الايه؟ وقار المزين. وكذلك زينا لكل امه عملا. ما هي الأمة؟ الأمة هي الجماعة التي لها انتماء يجمع أفرادها. أمة عربية يبقى عرب، مش كده؟ أمة إنجليزية يبقى إنجليز. لكن احنا عندنا أمتنا ملهاش لا وطن ولا لها لغة ولا لها جنس ولا لها لغة، يبقى أمة إسلامية. هيدخل فيها مين؟ العرب والعجم والاسود والابيض والاصفر. الله، يبقى اوسع رقعة في الام ايه؟ الرقعة الاسلامية. زينا لكل امة عملا، فان كانت الامم السابقة زينت لتناسب عصرا محدودا وزمنا محدودا، فاحنا بنزينك تزيين يناسب كل اذواق الدنيا. ليه؟ لأنكم ستواجهون كل هذه الأرض، فلا بد أن يكون في استمالة لهذا ولهذا ولهذا ولهذا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الدعوة ولسه الدعوة ضعيفة، ثم تلتفت تلاقيه عمل عناصر الأمة دي، يوم يخلي بلال الحبشي هو اللي يقدم. بلال الحبشي هو اللي يقدم. هو اللي يأدي. ويجي على سلمان وهو فارس، سلمان منا آل البيت. ويجي سيدنا عمر يمسك صهيب وهو رومي، يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. يعني عدم عصيانه لله طبيعة فيه، حتى وإن لم يكن حيخاف النار. الله، يبقى إذا المسألة دي إيه؟ دي صحيحة الأمة. فإذا كنا قد زينا لكل أمة من الأمم الماضية عملهم، فتزيين أمتكم يجب أن يكون مناسبا لمهمتها زمانا ومكانا وأجناسا وألوانا ولغات. يبقى ما فيش يبقى زينة أكثر من إيه؟ من أمر. طب وكذلك زينا لكل أمة، يعني كما أردنا أن نزينكم بحسن أسلوب منهج الدعوة، لأن الأسلوب ملوش دعوة بالدعوة، بقى الدعوة كويسة قوي بس أسلوب العرض. فإحنا بنزينكم كما زينا إيه؟ وأنتم أولى بالتزيين لأنكم مستوعبون لكل إيه؟ حضارات الدنيا وانتماءات الدنيا، فيجب أن يكون تزيينكم مناسب لإيه؟ لمهمتكم. زينا لهم، قال علمناه ليه؟ منهج الله تعرضوه كيف؟ اعرضوه بإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. وزي ما قال لهم ما تسبوش الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير إيه؟ كل دي تزيين لمين؟ للدعوة. وفيه تزيين آخر، وهو أننا لم نقل إن دي أمر في قوانين تفرض لصالح المحكومين، إنما ساعة ما تفرض تفرض بجبارية الخطوة. كان ممكن هو اللي خلينا يقول اعملوا كذا واعملوا كذا، هو أمر كده، لكن اعملوا كذا لأنه يعمل لكم كذا، واعملوا كذا لأنه يديكم الثواب الفلاني، واعملوا كذا علشان تبقى مصالحكم متحدة، علشان تتسن. يبقى ده تزيين ولا لا؟ يبقى تزيين تصعيد للحسن. تصعيد لإيه؟ للحسن. وكذلك زينا لكل أمة إيه عملهم بأن إيه؟ وضحنا لهم منهج نقل الدعوة إلى الغير، وبينا لهم ثواب المحسن والمطيع في الآخرة، وجعلناه موضع المدح، وجعلناه زي كما قلنا سابقا موضع لقائه للرب المنعم. لأن الناس حينما ينعمون نعيم الآخرة ونعيم ملوش حدود لأنه على إمكانيات الحق سبحانه وتعالى، ألا يشتاقون ويستشرفون إلى من ما المنعم به؟ يوم يقول لهم أنا المنعم، ويتجلى عليه. أدي الحسنى وإيه؟ الحسنى وزيادة. وكذلك أي كما زينا للأمم السابقة أعمالهم. طيب الأمم اللي هي أمة الإجابة ولا أمة الدعوة ولا أمة إيه؟ أم قال لك لا أمة الإجابة، لأن التزيين الخاص ده بيربي مين؟ بيربي الدعاء إلى منهج الإيه؟ إلى منهج الله. إحنا زينا لهم أعمال. طب وغيرهم؟ أم قال لك غيرهم لو فطن لا لوجب أن يبحث لنفسه عن عمل ككائن حي. ليه؟ قال لك لأنه لو استقرأ الوجود الذي بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله لوجد أن لكل كائن مهمة. اللي تعب الدنيا دي كلها إيه؟ أن الصانع صنع الإنسان ويريد الإنسان أن يقنن عملا لنفسه، هذا اللي تعب الدنيا. لكن لو أننا أخذنا أعمالنا المطلوبة منه ممن صنعنا قد تبقى لنا. طب إيه مهمتنا؟ ما خلقت الجن إلا ليعبدون، يعني إيه؟ يطيعون. افعل كذا ولا تفعل ولا تأدي عملك. إذا قيل لإنسان انظر تلميذ في المدرسة، يبقى مهمته إيه؟ إنه في مواعيد المدرسة يذهب إلى الدرس، وفي غير المواعيد يجي كل لقمة ويقعد إيه يذاكر. الولد قاعد وطلع يرمي الكتب ويطلع ايه؟ يوم يقول له يا اخي بص لعملك، شوف عملك ايه. الله، يبقى في عمل متفق عليه انك انت تلميذ وبتروح تحضر الامتحان عشان تاخد الشهاده، هذا العمل. طب اذا قال الحق كذلك زينا لكل امه عملهم، يعني بينا له العمل، ومش بس بينا العمل بفوائده وزيناه له وحبب

قلنا ايه؟ قال لك ظواهر الوجود، المظاهر اللي احنا بنشوفها تخليك اذا ما كان لانسان تميز عليك ما تحقدوش على هذا التميز، لان التميز ده هينفعك انت، ده خيبتك انت هي اللي هتعود عليه، انما شطارة الخصم هي اللي هتعود على مين. فلما يكون واحد متفوق عليك في حاجة، طب لما يكون النجار بينجر لي نجارة كويسة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ان كان كويس في صنعته هتعود على مين؟ علي انا. وان كنت انا خايب خيطه خايب هخسر له هدومه. يبقى من مصلحة كل انسان ان يكون المتفوق غيره، من مصلحة كل انسان ان المتفوق يكون ايه؟ غير. يبقى اذا الواحد لما يشوف واحد متفوق عليه يحمد ربنا اللي ده متفوق، لان خيره هي ايه؟ هيعود عليه. وان كنت انا خايب ومش متفوق خيبت هتعود على ده. يبقى هو يزعل الا انا خايب، وانا افرح اللي هو شاطر. شوف لمجتمع بقى، شوف لمجتمع بهذا الشكل يبقى ايه نظامه دي؟ يبقى مجتمع راقي قوي، مجتمع راقي يعمل امم مثاليه. احنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح المساله، نقول اليمنى تزاول بها الاعمال، الاعمال الشريفه، واليسرى بيزاول بها الاعمال اللي احنا بنقول عليها يعني خسيس، مش كده؟ بناكل بدي ونسلم بدي لكن متمسقط بالشمال، طب مش كده ولا لا؟ طب هات بقى احنا عايزين نقص ضوافرنا بقى اهو، وتمسك المقص بايدك اليمين القادره على الحركه وممرنه تقوم تقص الايد الشمال. طب تعالى بقى لما تقص الايد اليمين شوف الشمال بقى هتقعد تعمل فيها ايه؟ ايه تتعب يا عين الله. اذا المتفوق في شيء يجب ان لا يحقد عليه مجتمعه، لان خير تفوقه هيعود على مين؟ هيعود عليا انا، والخير بتاعت الخايب هتعود علي. يبقى من مصلحه الكل ان الكل يبقى متفوق ولا لا؟ شوف اول حاجه اتنزعت من قلوب الناس وعملت استطراق اجتماعي واستطراق ادبي في المجتمع كله. فاذا قال الله وكذلك زينا لكل امه عملهم، يبقى لنا عمل في الحياه، وربنا زينه قال انت بس مش هتعمله عشان ينفعك في الدنيا دي، ده هينفعك كمان في الايه؟ في الاخره، وتاخذ ثواب الله عليه. قاعد يزين ايه؟ يزين لنا فيه. فالذي ياخذ التزيين يقبل على العمل، واللي ما ياخدش التزيين بيعمل ايه؟ ام قال لك هو بياخد تزيين برضه، بس تزيين عاجل، تزيين ايه؟ احنا كنا ضربنا مثل وقلنا اثنين تلامذة اخوات ابوهم وامهم واحد، وبعدين واحد منهم بيصبح الصبحية ربنا هديه ويقوم كم يعني في سن التكليف بيقوم يصلي وياكل لقمة وياخد كتبه ويذهب الى ايه؟ المدرسة، وقاعد امام المدرس مؤدب كده مستقبل كويس، وبعدين يجي هو، وبعدين نجح اخر السنة وجاب مش عارف ايه وطلع الاول. الله، ام شاف ثمرة ايه؟ طب واخوه التاني يجوا يقوموه من النوم ما يقومش، يضربوه ويقوموه بالعافية، يطلع من البار ويروح يلعب في الحارة ولا يقعد على قهوة ولا يعمل مش عارف ايه. أهدك في إقباله وجده زين له عمله، وده في لعبه زين له لعبه. بس التزيين هنا عاد، والتزيين هناك ايه؟ نسيبهم كده 10 سنين يطلع ده صعلوكم من صعاليك المجتمع، ودك رجل مرموق مش عارف ايه. يبقى المسألة اذا كل واحد ايه بيزين عمله على مقدار ايه؟ على مقدار الطموح بتاعه، الطموح بتاعه الذهني وفهمه لايه؟ للحقائق. تيجي مثلا تلتفت تلاقي مثلا واحد دخله قد كده، فتح على نفسه ابواب من الترف اكثر من اللازم، ولا يدخر شيئا، هو ازاي بيحقق المتعه؟ شاف مش عارف ايه جاب، وشاف ده جاب، وشاف ده جاب، بيقول لك ايه؟ انا ببسط نفسي، انا ببسط عيالي. والتاني جاب الضروريات كده في الاول وقعد يحوش ايه؟ شويه. بعد كم سنه كده التفتنا لقينا اللي قاعد يحوش شويه بقى عنده سكن كويس، او بقى عنده عربيه كويسه. يبقى ده زين له عمله، وده زين له ايه؟ عمله. انما كده خبطه لازم ولا بامور مقننه؟ ام قال لك ايوه، الدين قال لنا اياك ان تنظر الى الشهوه العاجله.

0: ولكن انظر الى ما تعطيه او الجدوى اللي تأتي منه. فساعة تنظر الى احنا قلنا الانسان الذي نقول له لا تسرق ما تسرقش يمكن يزعل منا لاننا بنحدد حريته في الخاطر. احنا عايزين ايه؟ ليه كده بيعمل الحق؟ اما لك لانه ان تعود ان ياكل وينعم بدون عرق منه مستحيل يقدر يشتغل بعد كده. فلازم تعود ان هو ما ينعمش بشيء الا بكبت وعمل. ولذلك حتى قوانين العالم لما تجد فيه بطالة يعني دائرة الاعمال ما تتسعش للعاملين يبقى فيه بطالة. يقول لك اعمل ايه يا اخوي؟ الدولة تأكلهم؟ ام قال لك لا، الدولة تقترح تجيب اعمال كده ملهاش لازم، تقول لهم اقعدوا ابحثوا البتاع دي، هدوا دي نعملوا دي وبعدين ان شاء الله يبنوها ويهدوها. ليه؟ ام قال لك عشان ما تعودهمش ان يأكلوا بدون عمل. اهو الاسلام قال كده، احفر بئرا وطمها، يعني احفر بئر واردمها واعطي الاجير اجره. قال لك طيب ما يدينه اللي هيحفره ده ويديه له؟ قال لك لا، ستعوده ايه؟ تعوده الايه؟ الكسل. يوم لما يعرف ياكل كده من على ايده كده ومش عارف ايه، يوم يعشق الشرف ويعشق الكرامه ويقول لك ان مفيش واحد احسن منه، اشمعنى اللي هيدينا احسن مني؟ طب وانا ليه؟ الله، تبقى اذا كل دي بتعمل ايه؟ تزيين للايه؟ للاعمال. فالذين يقفون عند حكمه المزين للعمل هم دول اللي بينجحوا. اوعى انت تزين العمل، انت تقول زينته كذا وزينته كذا، لا، شوف اللي شرع العمل هو اللي قال ايه؟ قال لك زينه بكذا، زينه بالاتقان، زينه بالاخلاص، زينه بالحب، كل حاجه حطها بمقاييس مين؟ بمقاييس الحق سبحانه وتعالى، لان مقاييسنا بتغلط ولا ما بتغلطش؟ مقاييسنا بتغلط. ثم الى ربهم مرجعهم. وما دام المرجع لمن اوجد العمل منهجا فافعل ولا تفعل ولا تفعل، والمرجع لمن وضع التزيين، يبقى علشان ناخد الكرامة منه وناخد المنهج منه على مقدار ما أخذت من منهجه تأخذ من كرامته. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله، يبقى عندنا قسم وعندنا مقسم به وعندنا مقسم وعندنا مقسم عليه. طب المقسم به هو مين؟ الله. أقسموا بالله يعني قال بالله أو والله. طيب والمقسم هو الجماعة المخالفين لرسول الله. طيب أقسموا إيه؟ لماذا يقسمون؟ حين يأخذهم الجدل بمنطق الحق فيغلبهم، يقولوا صحيح بس احنا عايزين علامة بقى. واقسموا بالله جهد ايمان، انتم اقسمتم بالاله اللي احنا بندعوكم اليه، تبقوا قربتوا منه ولا ما قربتوش؟ لانك لا تقسم الا بعظيم في عينك، وما دام اقسمت بالله يبقى دي اول الايه؟ طيب الدخول عليه. واقسموا بالله، ومش بس قسم بس كده، واقسموا بالله جهد ايمانه. الجهد والمشقه، والجهد هو الطاقه، يعني بالغوا في القسم مبالغة تجهد. والمبالغة التي تجهد في القسم انك انت تبين لمن تقسم له انك حريص على ان تبر القسم وتوفيه، وتأكد له المسائل دي كلها حتى يتبين له في ظاهر الامر كده انك انت مخلص في الايه؟ في القسم دي. واقسموا بالله جهد ايمانه، الجهد قلنا ايه؟ المشقة، والجهد هو الايه؟ الطاقة. أفرغوا جهدهم ومشقتهم في القسم، وإفراغ الجهد والمشقة في القسم معناه أنك أعلنت أنك تقسم قسما محبوبا لك، والمحبوب لك أكثر أن تنفذ هذا الإيه؟ هذا القسم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الله، طب تقسموا على أنكم إن جاءتكم آية وأنتم من غير آية، ادي اول الخيبة فيه. طب ما انتم موجود عندكم آية، ده هو لم يقل لكم ان رسول الله بعد ما اعلن الآية انه صادق في التبليغ عن الايه؟ قال لك دي اسمها ايه؟ مماحكه. مماحكه ان يقترحوا الايات على الله، يعني يقول له اعمل لنا كذا واعمل لنا كذا واعمل لنا كذا. طيب الم يقولوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. علشان بقى يوريكم ان القسم قسم مدخول، يقولوا كما زعمت علينا، والزعم ده مصيه الكذب. يبقى بان اول خلل في ايه؟ في القسم. او تسقط السماء كما زعمت، اي في ايات التي نزلت ايه النشأ ايه نخسف بهم ايه الارض، او نسقط السماء عليهم ايه كسفا. قالوا كده، قال انت قايل في القرآن اللي انت قايله اننا نعمل كذا وكذا وكذا. اولا مش مؤمنين بالآية الاصيلة وهو القرآن، ثانيا بيتحدوه في انه ينزل الله. فربنا بيقول اوعوا تسمعوا كلامه، لان ان نزلنا عليهم كسف من السماء يقولوا ايه ده سحاب مرقوم، ده السحاب هو اللي وقع، ده صعقة نزل الطبيعي كده. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله. طب برضو لما ننزل الآية هيعملوا لها إيه؟ هيعملوا لها شغلة. طيب ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، ده أبصارنا مصروفة لأننا مسحورين. يا أغبياء، طب أنتوا بتجيبوا ما ينقض منطقكم؟ طب ما دام مسحورين من سحركم؟ الرسول. طب ولا ما سحركوش عشان تؤمنوا ليه؟ طب هو خد الناس دول قاعد يسحرهم وجابهم بقوا مؤمنين بيه، طب مش من انت حصلتوا عليه بقى؟ لو كان السحر ده يجيبكم جاب الناس كان يجيبكم تروخرين. يبقى يبقى يبقى رد منقود ولا مش منقود؟ يبقى منقود. وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

حكمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء.

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الرحيمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

لأمة محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن، فلا تؤاخذنا بذنوبنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

والسماء

وبالأسفل

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع

طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، من عادتي في التدريس أن يكون لكل عام منهج، ففي العام الماضي كان هناك كتاب مختارات في الأحاديث الشريفة للشيخ أحمد الهاشمي، وفي هذا العام أردت أن نأخذ كتابا جديدا هو كتاب رياض الصالحين، وهو من أعظم الكتب التي ألفها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب ينطوي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد بوب وفق موضوعات يحتاجها كل مسلم. وبدأ الإمام رحمه الله تعالى كل باب بالآيات التي تتعلق بهذا الباب، ثم يأتي بالنصوص الصحيحة من كتاب البخاري ومسلم التي تنتمي إلى هذا الباب. وفي كل درس إن شاء الله نختار أحد الأبواب، نقف عند الآيات المتعلقة بهذا الباب، ثم بعض الأحاديث التي تشتد الحاجة إليها في هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، من أبواب هذا الكتاب باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يعني حق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال بعض أصحاب رسول الله في شرح هذه الآية: أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. معنى اتقوا الله حق تقاته أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره ولا تنساه. وفي آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد يفهم بعض الناس هذه الآية على معنى ما أراده الله عز وجل، يعني اتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم بالحد الأدنى، لكن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم بالحد الأعلى. فالآية تحمل على حدها الأعلى لا على حدها الأدنى. والإنسان وحده يعلم مدى استطاعته، ولن تستطيع أن تكذب على جهتين، لن تستطيع أن تكذب على نفسك، لأن الله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولن تستطيع أن تكذب على الله، يخادعون الله وهو خادعهم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني خائنة الأعين لا يمكن لبشر أن يعرفها، مستحيل. جالس في البيت مفتوح النافذة، أمام النافذة شرفة الجيران، خرجت الجارة بثياب متبذلة إلى الشرفة، وأنت في مكان معتم وهي في مكان مشرق، وليس في الأرض كلها إنسان يستطيع أن يضبطك بهذه النظرة إلا الله. أنت طبيب، مريضة بين يديك، تشكو جهة في جسمها، لك أن تنظر إلى مكان الشكوى. أما إذا نظرت إلى مكان آخر، من يستطيع أن يكشف هذه النظرة الثانية؟ الله وحده. لذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن اتقوا الله ما استطعتم في الحد الأعلى. والآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني إذا قلتم قولا سديدا فهذا القول السديد طريق إلى تقواكم. يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نقول؟ ألا ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ التي قالت لأختها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. ما بال المسلمين في سهراتهم غيبة ونميمة واستهزاء ومحاكاة، وبتنتهي الجلسة الله يتوب علينا ما عمل شيء، هو ارتكب كل الكبائر. الغيبة من الكبائر يا أخوان، الغيبة من الكبائر. أما ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تؤلف حول هذه الآية مجلدات. من يتق الله يعني من يطع الله، يجعل له مخرجا. لك أن تفهمها فهما مطلقا، ولك أن تفهمها فهما مخصصا. من يتق الله في اختيار زوجته، يبحث عن ذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تطليق امرأته، يطلقها طلقة واحدة ويندم، يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها، برجعة قضية سهلة. من يتق الله في تربية أولاده، يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله في كسب ماله، يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. من يتق الله في عينه، يجعل الله له مخرجا من فقد البصر. عينان لا تمسهما النار، يقاس عليها عين تغض عن محارم الله. يعني نرجو الله سبحانه وتعالى في الأعم الأغلب أن الله لن يفجعك بها. أذن لا تسمع إلا الحق، نرجو الله عز وجل ألا يفجعك بها. لسان يذكر الله، نرجو الله ألا يفجعك به. قدمان تنقلانك إلى المسجد، نرجو الله ألا يفجعك بهما. يدان تتصدقان، يعني هذه الأعضاء والحواس والجوارح إذا كانت في طاعة الله ترثك ولا ترثها، ترثك ولا ترثها ولا ترثها. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. هم يرثون صاحبهم، وليس الصاحب هو الذي يرثهم. ومعنى مخرج يا أيها الإخوة، مخرج ما كان في مخرج. لو فرضنا مكان في 10 أبواب، ما لا تحتاج إلى مخرج. متى تحتاج إلى مخرج؟ حينما تغلق الأبواب كلها، حينما تسد المسارب كلها. فأنت متى تشعر أنك بحاجة إلى مخرج؟ إذا ضاقت عليك الأمور. لذلك قال تعالى ومن يتق الله، يعني كان في ضائقة حلقاتها مستحكمة، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، في بقلبك نور، ترى الحق والباطل، ترى الخير والشر، ترى الجمال والقبح. فهذا النور أحد ثمار التقوى. لا، هذه الآيات طبعا شرح مختصر، أما الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس، يعني من أعظم الناس بمقياس الدنيا؟ أغناهم بمقياس الدنيا، أقواهم بمقياس الدنيا، أشدهم صحة بمقياس الدنيا، أكثرهم وسامة بمقياس الدنيا، أكثرهم ذكاء. الذكاء والوسامة والقوة والغنى، هي مقاييس الدنيا. بمقياس الله عز وجل قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. أتقاهم، والدليل إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقط. عند الله مقياس واحد، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كنت مرة بفندق في المغرب، كان في مؤتمر إسلامي حضرته، فالفجر سمعت قراءة قرآن رائعة جدا، أطللت من الشرفة وجدت آذن الحديقة يصلي بصوت عذب، وكأنه يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يتجلى عليه. والله شعرت أن هذا الآذن، هذا المستخدم الذي يعمل في تقليم الحشائش في الحديقة، ربما كان عند الله أرقى من كل نزلاء الفندق، والفندق فخم جدا. رب أشعث أغبر في طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. دخل على النبي رجل من أصحابه وقف له، عجب القوم، قال له أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. يعني أيام الإنسان بيكون شر من الدواب، والدليل إن الذين كفروا بآخر الآية أولئك هم شر البرية، يعني شر ما برأ الله. إذن قد تجد إنسان يركب دابة، المركوبة أكرم على الله منه الدابة، إنه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله، ابن نبي، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يعني الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادل العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني أحيانا تجد إنسان لم يصطلح مع الله بعد، لم يلتزم، لكن في قلبه رحمة، لكنه لا يأخذ أموال الناس بالباطل، لا يكذب عليهم، ولم يصطلح مع الله بعد. هذا الإنسان الأخلاقي الذي في قلبه رحمة، ضع كل أملك فيه وخذ بيده إلى الله، وابتعد عن إنسان يقوم بكل الالتزامات ونفاقه واضح. فقال عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الحقيقة فقهوا بمعنى عرفوا الحكم، أما فقهوا أصبحوا فقهاء. يعني إذا إنسان في الجاهلية عرف الله عز وجل وكان خيرا، خيره يستمر في الإسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني أنا أقول لكم هاتين الكلمتين في مزلقين، في مطبين، في لغمين، في انحرافين، في كلابتين، يأخذان المؤمن ويلقيانه في الهاوية، المال والنساء. وفي الإنسان نقطة ضعف هما المال والنساء، فإن أريت أن تغري إنسانا إما بالمال وإما بالنساء، فمن حصن نفسه ضد هاتين النقطتين فقد سلم دينه. المال والنساء، المال والنساء، كم من حالة فاحشة سببها خلوة، وكم من حالة زنا سببه صديق سوء، وكم من فجور سببه شيء تشاهده أو تقرأه لا يرضي الله عز وجل. فالمؤمن ما لم يبتعد عن كل المثيرات، بالمناسبة موضوع النساء ليس هناك نهي عن الزنا أبدا، هناك نهي عن أن تقترب من الزنا، لأن هذه المعصية لها قوة جذب في منطقة خطرة بينك وبينها، فما لم تجعل بينك وبين هذه الفاحشة هامش أمان طويل ففي انزلاق كبير. وأعلم من القصص ما لا يعد ولا يحصى عن أناس زلت أقدامهم بخلوة أو بتساهل في حكم شرعي، فإذا هذا الحكم ينقله إلى الهاوية، إن هذه الشهوة إلى خصوصية، أدق خصوصية هذه الشهوة هذا البحث العلمي اللي كشفه عالم بأمريكا لا يفقه عن ديننا شيئا. الإنسان إذا استثير جنسيا الدماغ يفرز مادة تعطل المحاكمة، يكون إنسان محترم جدا مكرم جدا، عنده أولاد عنده أصهار له مكانة، يقع بخلوة مع امرأة فتزل قدمه، طيب وين عقله؟ وقد تكون هذه أقل من زوجته بمئات المرات، لماذا زهد في هذه المرأة التي هي حل له الجميلة وزلت قدمه مع امرأة دونها بكثير وفي حرام؟ وين محاكمته؟ تعطلت. لذلك ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.

قرايبتنا بالبيت ما في حدا، ما في تفضلي، والله الأهل مو موجودين، ما تأخذينا. هذا المؤمن بيأخذ موقف. ففي نقطة ضعف في الإنسان، المرأة والمال. فكل إنسان بحصن نفسه من النساء ومن المال يسلم بدينه. ومرة ثانية بقول لكم، ما في شهوة الله أودع بالإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وإذا شاب لسه ما زوج، أعطيك المثل بس احفظه، كلما رأيت امرأة في الطريق فغضضت البصر عنها كأنك وضعت ليرة ذهب بصندوق مقفول، تعطى مفتاحه عند الزواج، تفتح بتلاقي معك 100,000 ليرة ذهب. مستحيل مستحيل مستحيل شاب يغض بصره عن محارم الله وتكون حياته الزوجية كشاب متفلت قبل الزواج، مستحيل. هذا يتناقض مع وجود الله، بقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مستحيل أن تكون حياة المستقيم كحياة المنحرف، حياة العفيف كحياة غير العفيف، حياة الصادق كحياة الكاذب. ليس في الآخرة، بالآخرة بديهية، في الآخرة شيء مفروغ منه، يوم الدينونة. في الدنيا الدليل: سواء محياهم ومماتهم. إذا استوى هؤلاء مع هؤلاء هذا يتناقض مع وجود الله، لا مع عدالته، مع وجوده. فلا تخاف، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. يعني هيك سمعت أخ من إخواننا الكرام صح له وكالة أجهزة معينة بس قد لا ترضي الله عز وجل، والوكالة أرباحها خيالية، إنه فيها أجهزة قد تستعمل استعمال لا يرضي الله، ركلها بقدمه. يا الله عز وجل فتح له بابا آخر أفضل منه بكثير. الله موجود، يعني تضحي من أجله وتطلع خسران؟ هي أخلاق الله عز وجل؟ تضحي من أجله تطلع خسران؟ تخاف من معصية يطلع اللي اقترف أحسن منك؟ يكون ما في عدالة، يكون دين باطل. هي الآية إخواننا الكرام بتمنى عليكم تكون محفورة حفر بأذهانكم: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هيك بظنوا يعني؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والله لو في وقت على هالآية واحدة في عندي 1,000 قصة، 1,000 قصة معاصرة. مستحيل تستقيم وتخسر، مستحيل تعصي وتربح، مستحيل تطيع الله والله يذلك، مستحيل تعصيه ويعزك، في مطبات. بس الحبل مرخى أحيانا، مرخى إلى حين، إلى حين. حتى القوى الكبرى في العالم التي تعيش على أنقاض الشعوب، هذه القوى الكبرى لا بد من يوم تدفع الثمن باهظا. في إله موجود، يا بتآمن في إله أو بتقول ما في إله. إذا ما في إله معناها القوى الكبرى تفعل ما تشاء. أكثر الناس مساكين، ماذا يفعلون؟ ما يشاءون؟ لا لا أبدا. ما عظم الناس شيئا إلا وضعه الله. وعرفت الله من نقض العزائم. هي مسلمات الدين يا أخوان، هي مسلمات الدين. الله عز وجل قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أنا مرة قلت لكم برمضان الماضي، يعني اليهود قاتلهم الله عندهم 125 ضابط كوماندوز من أعلى مستوى، مكلف كل واحد 5 ملايين دولار تدريبات من 20 سنة. أرادوا أن يرسلوا طائرتين إلى جنوب لبنان ليعتقلوا المسلمين ليلة ليلة.

ليلة القدر، ما الذي حصل؟ وقعت طائرة فوق طائرة فماتوا جميعا. وما مني اليهود منذ أن أسسوا دولتهم في فلسطين بخسارة أكبر من هذه الخسارة، 125 ضابط. لقطوا الصندوق الأسود بالطائرة العليا، آخر كلمة قالها الطيار: أنا أسقط ولا أدري لما أسقط. نعم، في ليلة القدر. الله قال سلام هي حتى مطلع الفجر. وين كنت عنونا مشكلة بمسجد إدرس؟ وين كنت؟ والناس قاعدين بالجوامع، كنت تفاجئوهم بخطف؟ ما معقول. وسمعت من صديق لي طبيب كان بالحرم المكي، إمام الحرم رجل صالح السديس، صالح جدا وبكاء، دعا ربع ساعة، في أثناء الربع ساعة وقعت الطائرة ضمن الربع ساعة. إذا الله تدخل شيء بيخوف، بس على ما يتدخل لصالحنا، على ما نستحق أن يتدخل الله لصالحنا. أنا أكثر دعاء بدعي بالخطب بقول له: اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. إنه المعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، والمعركة بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، أما بين باطلين لا تنتهي.

0: إذن اتقوا الله، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قصة ذكرتها سابقا مساء مناسبتها، فاتقوا الدنيا. الدنيا في أولها مبهرة، في وسطها هذا اللمعان يخف، أما في آخر الدنيا ليست بشيء، كشيء ساقط. فمن هو السعيد؟ الذي عرفها في أول حياته، عرف حجمها الحقيقي. الإنسان يؤخذ بها في أول حياته، بوسط حياته المال شيء لكن ليس كل شيء، بأول حياته المال كل شيء، المرأة كل شيء، بالوسط هذا من دون طلب علم، شخص عادي من دون طلب علم، من دون خصوصية، من عامة الناس، أول حياة المال شيء مهم جدا والمرأة مهمة، بالوسط شيء وليس كل شيء، أما على شفير القبر أو على فراش الموت ليس بشيء. فكان في أخ لي صديق توفي رحمه الله، كان يشتغل صانع بالحميدية بمحل تجاري، فكان عنده دعابة يكنس المحل، يضع القمامة بعلبة فخمة ولف العلبة بورق هدايا، حط شريط أحمر يعمل له عقدة ويضع العلبة على طرف الرصيف. يمر واحد طلع على علبة حتى فيها شيء ثمين، لعلكم في مطيف ألماس فيها هي، أو فيها مثلا شغلة ثمينة، عطر مثلا أو جرابات التجواز فرضا، يعني أقل شيء فيها شيء مبلغ 200-300 ليرة، يأخذها ويفشخ يلحقه. بعد 200 متر يفك الشريطة، بعد 200 متر الثانيات يفك الورق، بعد 200 ثالثات يفتح إلى إزبالة المحل، يسب ويعيط ويبهدل. عنده كان هالدعابة. هذا مثل مضحك وصارخ، بس والله الدنيا كذلك، والله على فراش الموت يراها ليست في شيء، شيء سخيف. الدنيا جيف طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى الكافر منها شربة ماء. والله الذي لا إله إلا هو، كنت في أمريكا رأيت من الزينة والفخامة الشيء الذي لا يصدق. والله مجلس علم هنا، والله مسجد هنا يرفع فيه الأذان، صلاة تنعقد مع الله عز وجل، حقيقة تعرفها عن الله، جلس مع أهلك وأولادك، والله خير من الدنيا وما فيها، بس ما أحد يعرف إلى بريق. أما العبرة أن ترى الحقيقة. أيام الواحد يكون مغمض يضع إيده على أفعى يلاقي شيء ملمس ناعم شكل انسيابي، إذا فتح لها أفعى تطلع من جلده مخوفه. فالعبرة أن تفتح عينك، العبرة أن ترى الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. العبرة أن يكون في قلبك هذا النور. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
2: سورة الأحقاف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، صباح الخير والمحبة، صباح الأمل والطمأنينة، صباح نسأل الله تعالى أن يجعله لكم يوما مباركا مملوءا بالخير والعافية والسعادة. من هنا من مدينة سيدني نلتقي بكم مع إطلالة صباحية جديدة، نحمل إليكم في بداية هذا النهار كلمة طيبة وخبرا نافعا ومعلومة مفيدة وحديثا نرجو أن يكون قريبا من القلب، ملامسا للعقل ومضيفا شيئا جميلا إلى صباحكم. أحبتي وأهلي مستمعي إذاعة الصوت الإسلامي في مدينة سيدني وضواحيها وفي أنحاء أستراليا والعالم عبر الأب، وكل من يصغي إلينا من أي مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نبدأ صباحنا بذكر الله ونستودعه أيامنا وأهلنا وأحبتنا، ونتذكر دائما أن مع كل صباح جديد فرصة جديدة، وأن بعد العسر يسرا، وأن من توكل على الله كفاه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلنتوكل على الله، ولنجعل من هذا الصباح بداية لكل ما هو جميل، ولنزرع الكلمة الطيبة وننشر المحبة، ونكن سببا في إدخال الفرح إلى قلوب من حولنا. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم من القلب، وأرحب بكم في صباح يوم جديد من صباحاتكم. فكونوا معنا على موجة الأفأم 87.6، ودعونا نبدأ معا صباحنا بالخير وبالأمل والإيمان. صباحكم ذكر وطاعة، صباحكم صحة وعافية، صباحكم رضا وطمأنينة، وصباحكم محبة وسلام. أصبحتم وأصبح الملك لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب، إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب، إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب، إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 12:49، أذان العصر عند 4:26، أذان المغرب عند 7:07، والعشاء عند 8:32. غدا الأربعاء أذان الفجر يرفع عند 5:00 وشروق الشمس عند 6:25. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم ابتداء من هذه اللحظة وحتى المساء لا أمطار ولا غيوم، 28 درجة مئوية. غدا الأربعاء أمطار متفرقة، 19 درجة نهارا، 13 درجة ليلا. يوم الخميس غائم جزئيا، 19 درجة نهارا، 11 درجة ليلا. يوم الجمعة شمس ساطعة والطقس معتدل، 25 درجة نهارا، 10 درجات ليلا. السبت والأحد الطقس ماطر أمطار خفيفة، 25 درجة نهارا، 16 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم كل الخير والسعادة والسرور، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أظهر استطلاع جديد نشر يوم أمس الاثنين تراجعا حادا في شعبية كل من رئيس الوزراء ووزير الخزانة إلى مستويات قياسية متدنية. وكشف أحدث نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو إن صافي نسبة التأييد لأنتوني ألبانيزي انخفض بمقدار 10 نقاط ليصل إلى 27%، وتراجع صافي نسبة التأييد لجيم تشالمرز بمقدار 9 نقاط ليصل إلى 23%. وفي المقابل ارتفع تصنيف التأييد لبولين هانسن زعيمة حزب ون نيشن بمقدار 2 نقطة ليصل إلى 10%. كما انخفض صافي تصنيف أنجوس تايلر زعيم الائتلاف بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 6%. ويتم احتساب هذا التصنيف عن طريق طرح نسبة عدم التأييد من نسبة التأييد التي يحظى بها السياسي. وأجري هذا الاستطلاع الشهري الذي شمل 1000 ناخب في الفترة ما بين يومي الاثنين والجمعة من الأسبوع الماضي، وهي الفترة التي رفع فيها بنك الاحتياط أسعار الفائدة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما. ومما يثير قلق حكومة ألبانيزي أظهر الاستطلاع إن الناخبين بدأوا يتخلون عن حزب العمال فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد الوطني وقضايا كبرى أخرى. ووفقا للاستطلاع فقد ارتفعت نسبة قلق الناخبين بشأن الإدارة الاقتصادية بمقدار 7% خلال شهر واحد. ويرى الناخبون إن الائتلاف هو الأفضل في إدارة الاقتصاد فضلا عن ملفي الإصلاح الضريبي والأمن القومي. كما تفوق حزب ون نيشن على الأحزاب الأخرى في 4 من القضايا الأساسية، وهي القضايا 5 الأهم، وهي تكلفة المعيشة والقدرة على تحمل تكاليف السكن والهجرة والجريمة. وفي المقابل اعتبر الناخبون حزب العمال هو الأفضل في قضية رئيسية واحدة فقط من بين اهتماماتهم كلها، وهي الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بالتصويت الأولي أظهر الاستطلاع تصدر حزب ون نيشن بنسبة 29%، يليه حزب العمال بنسبة 28%، ثم الائتلاف بنسبة 21%. ومع ذلك لا يزال حزب العمال متقدما في حسابات تفضيل الناخبين بين الحزبين الرئيسيين، وذلك بنسبة 52% مقابل 48%. غير أن الاستطلاع يسلط الضوء على تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة حزب العمال على قيادة البلاد وسط الاضطرابات الاقتصادية، وهو أمر قد ينعكس سلبا على الحزب مستقبلا. وقال توني باري مدير مؤسسة ريد بريد: لقد عادت حصة حزب العمال من الأصوات إلى أدنى مستوى مسجل، وتتمثل المعضلة السياسية التي تواجه الحزب حاليا في أن لغة الأرقام لا تكذب، فالناخبون نادرا ما يكافئون الحكومة عندما يشعرون بتراجع أوضاعهم المالية. وفي غضون ذلك تعهدت حكومة ألبانيزي بانتهاج سياسة تقشفية معلنة عن وقف تقديم الدعم المالي المباشر للأسر، وهذا يعني أن الأسر التي تعاني من ضغوط مالية لا ينبغي أن تتوقع أي مساعدة لمواجهة ارتفاع التكاليف في التحديث القادم للميزانية. وبينما تحاول الأسر التكيف مع أسعار الفائدة الجديدة، قلل وزير الخزانة جيم تشالمرز من احتمالية تقديم المزيد من تدابير تخفيف أعباء تكاليف المعيشة. وبدلا من ذلك صرح بأن التحديث القادم للميزانية سيتضمن المزيد من إجراءات خفض الإنفاق، وهي خطوة تمثل رسالة إلى بنك الاحتياط من جهة، واستجابة لارتفاع مدفوعات الديون الأسترالية من جهة أخرى. وقال تشالمرز: أود أن أوضح الأمر تماما، ستكون هناك المزيد من إجراءات خفض الإنفاق في التحديث المالي لمنتصف العام القادم، والذي يفصلنا عنه ما لا يزيد عن 10 أو 11 أسبوعا. سيدني: وقعت حادثة مؤسفة في منطقة نيوكاسل، حيث فقد السائق السيطرة على السيارة عند راندا باوت ودخل في حشود من الناس،
وهذه الحشود كانت مؤيدة لفريق نيوكاسل الأسترالي للرجبي، وللأسف كان هناك 10 أشخاص مصابين، من بينهم طفلة بعمر 5 سنوات ومسن عمره 67 عاما في حالة خطيرة جدا. وتم اعتقال السائق وهو مراهق يبلغ من العمر 18 عاما ويحمل شهادة البي. وتستبعد الشرطة حتى هذه اللحظة أن يكون العمل إرهابي أو دهس مقصود. سيدني. حاصرت الشرطة التكتيكية مبنى سكنيا في جنوب غرب سيدني عقب حادث إطلاق نار في وضح النهار، ولا يزال المشتبه به طليقا بعد أن فرضت الشرطة المسلحة طوقا أمنيا حول شارع في جنوب غرب سيدني، وحاصرت مبنى سكنيا إثر حادثة إطلاق نار جريئة وقعت في وضح النهار. واستدعيت فرق الطوارئ إلى مبنى سكني في شارع تشارلز عند تمام الساعة 1 من بعد الظهر، حيث عثر على رجل يبلغ من العمر 32 عاما وهو مصاب بطلق ناري في ساقه. وقدم المسعفون الإسعافات الأولية للمصاب في موقع الحادث قبل نقله إلى المستشفى، حيث لا يزال يتلقى العلاج وحالته مستقرة. وطوق عناصر الشرطة التكتيكية المدججون بالسلاح مدعومين بسيارة مدرعة من طراز بيركات، طوقوا المبنى السكني للتأكد من عدم وجود مطلق النار المزعوم بداخله. وبعد عملية تفتيش استمرت لساعة كاملة، أعلنت الشرطة إن المبنى آمن، وتشير معلومات إلى أن الحادثة لم تكن مرتبطة بعصابات إجرامية، بل نجمت عن خلاف يتعلق بتجارة المخدرات. هذا وقد تم تحديد هوية المشتبه به، إلا أنه لا يزال فارا من وجه العدالة. بريسبن. كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد بريسبن 2032 رسميا عن الشعار الجديد للدورة، وهو مستوحى من طائر الكوكاتو الأسترالي بعد أيام من تسريبه عن طريق الخطأ قبل موعد الإعلان الرسمي. وجرى الكشف عن الشعار خلال احتفال في مدينة بريسبن بحضور شخصيات رياضية ومجتمعية، حيث تم تجميع عناصره من قطع منفصلة عرضت تباعا في عدد من المواقع عبر ولاية كوينزلاند خلال الأيام الماضية. وقال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد بريسبن 2032 أندرو ليفرس إن ردود الفعل على الشعار كانت إيجابية للغاية، معبرا عن دهشته وحماسه لحجم التفاعل الجماهيري. وكان الشعار قد ظهر بشكل غير مقصود على القناة الرسمية للألعاب على موقع اليوتيوب قبل 72 ساعة من موعد الكشف الرسمي المقرر في أول حادثة تسريب بارزة خلال التحضيرات للأولمبياد. وفي الوقت نفسه الذي احتفى فيه المنظمون بإطلاق الشعار الجديد، تتجه الأنظار إلى الإعلان المرتقب عن التميمة الرسمية للألعاب وسط تكهنات واسعة بشأن هويتها، بعدما استبعد مسؤولون اختيار طائر ألبن تشيكن الذي يحظى بشهرة واسعة في أستراليا. كما يترقب منظمو الألعاب قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن البرنامج الرياضي النهائي لأولمبياد بريسبن 2032، والذي يعد من أبرز المحطات المقبلة في رحلة الاستعداد لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في العالم. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية من الجزيرة للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني في آخر مستجداته. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي غربية محافظة تعز ومواصلة التقدم نحو الخوخة في منطقة الساحل الغربي. كانت القوات الحكومية قد أعلنت نجاحها في السيطرة على باب المندب ومطار ذو باب غرب تعز ضمن عملية عسكرية حاسمة أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى بدئها هجوما استراتيجيا في العاصمة صنعاء. من جهته قال المتحدث باسم قوات التحالف إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية. من جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استلاف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان. يأتي هذا بينما أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. أضاف البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وشدد على الالتزام بالدفاع المشترك عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه قال مسؤولنا أمريكي للجزيرة أن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين، وأشار إلى أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في الحرب في اليمن وليست لها أهداف خاصة هناك. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الإيراني أنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران، وأضاف أن الحرب معها ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في سياق متصل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول واندلاع حريق في غرفة محركاتها. مشاهدينا، البداية بالتطورات الميدانية في اليمن، معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء نبيل يوسفي مراسل الجزيرة. ياسر، سأبدأ معك، أخبرنا لو سمحت عن آخر التطورات الميدانية في ظل بيانات طبعا مشتركة، نتحدث عن بيانات متبادلة مختلف مضمونها بطبيعة الحال ما بين الطرفين المتخاصمين في اليمن، لكن نسمع منك أبرز المعطيات المتاحة على المستوى الميداني لا سيما في جبهة تعز، تفضل.
1: نعم نشوان، قبل قليل أصدر محور تعز العسكري بيانا أكد فيه أو أوجز فيه ما دار في جبهات تعز خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن القوات الحكومية في تعز انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم والتقدم، وقال إن القوات في محور تعز نفذت 5 عمليات ضد الحوثيين أو 5 هجومات 5 هجمات ضد الحوثيين في مختلف جبهات تعز. وأكد المحور أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين، وقال إن قرابة 100 قتيل من الحوثيين بالإضافة إلى عشرات القتلى سقطوا خلال العمليات في هذا اليوم في الساعات الماضية خلال 24 ساعة. قال إن الجيش تقدم في الأقروض وفي حيفان وفي مناطق قريبة من التربة، وكذلك في مناطق غرب تعز وأيضا في جنوب تعز في مختلف جبهات تعز. قال إن القوات الحكومية تقدمت وكبرت الحوثيين خسائر فادحة، وأيضا تدمير معدات كبيرة للحوثيين وانسحابات من الحوثيين خاصة بعد ما حققه الجيش أو القوات الحكومية في الساحل الغربي. بالذهاب أيضا إلى الساحل الغربي، أعلنت القوات الحكومية سيطرتها الكاملة على مدينة المخا وعلى ميناء المخا، وقبل ذلك على مناطق واقعة في باب المندب وذباب ومطار ذباب ثم معسكر العمري وأيضا منطقة واحجة ثم الوصول إلى المخا وميناء المخا. وتتحدث القوات الحكومية خاصة قوات العمالقة قوات درع الوطن تتحدث عن التقدم باتجاه مناطق الحديدة خاصة الخوخة وهي أقرب منطقة من الحديدة إلى المخا. أيضا في مأرب هناك تقدم للقوات الحكومية وأكدت أنها أطلقت عمليات تقدم خاصة في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية وتحدثت عن مقتل 14 من الحوثيين في سائلة رغوان في مأرب وكذلك تحدثت عن أسرى من الحوثيين وعن تدمير مخازن أسلحة وعربات كانت تحمل ذخائر الحوثيين في جبهات مأرب. القوات التحالف أيضا تحدثت عن هجوم شنته من البحر على الحديدة وعلى مواقع الحوثيين في الحديدة وخاصة تحدثت عن مخازن أسلحة وزوارق حربية للحوثيين في الحديدة. سياسيا ما زالت تداعيات ما حققه الجيش الحكومي في الساحل الغربي تتوالى خاصة ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن عملية الفجر أو فجر اليمن مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها ودعا الوزراء والمسؤولين للقيام بدورهم فيما يتعلق بتأمين تلك المناطق. أيضا رئيس الوزراء أكد على أنه لابد من التقدم وتحقيق كامل الانتصار والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية ودعا المسؤولين إلى تطبيع الحياة في المناطق التي سيطر عليها الجيش أخيرا وأيضا دعا إلى التكاتف مع الجيش والتلاحم مع القوات الحكومية حتى تحقق كامل أراضي سيطرة على كامل أراضي اليمن ودعا الشركاء الدوليين إلى دعم الحكومة اليمنية حتى تتمكن من السيطرة على كامل الأراضي اليمنية. أيضا كان هناك تواصل مع محافظ تعز مع المسؤولين في تعز حتى يساعدوا في تطبيع الحياة في تلك المناطق. أيضا كان رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز تواصل مع القوات الحكومية التي حققت الانتصارات في الساحل الغربي وأكد عليهم مواصلة القتال حتى تحقيق كامل النصر وقال إن عملية فجر اليمن ليست عملية للساحل الغربي فقط وإنما هي عملية مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها وهي السيطرة على كامل الأراضي اليمنية والوصول إلى العاصمة صنعاء.
0: شكرا لك ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة على كل هذه المعطيات. بطبيعة الحال ستبقى معنا في سياق هذه التغطية في حال جد أي جديد أو استحدث أي شيء متعلق بجبهة تعز. الآن نتحول إلى صنعاء لنسمع من نبيل اليوسفي ما يقال في الضفة الأخرى من معطيات على مستوى رواية السيطرة العسكرية نبيل لهذا الطرف أو ذاك وأيضا إن كان هنالك بيانات أكثر سعة أكثر تفصيلا من أنصار الحوثيين أيضا.
2: نعم نشوان، أولا بالنسبة للمحافظة الحديدة فقد أكدت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء بأن حسب ما قالت عدوان سعودي يستهدف جزيرة كمران وكذلك ميناء الصليف في محافظة الحديدة وأيضا رصيف ميناء الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن حسب وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء. في سياق المعارك نشوان، نفت القوات المسلحة التابعة لسلطة صنعاء عن إعلان قوات حكومة عدن عن السيطرة على مناطق في محافظة تعز وأكدت بأنها تواصل طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مديريات التابعة لمحافظة تعز، كما أكدت أيضا بأنها استهدفت قوات تابعة لحكومة عدن في منطقة ما بين السقية والمضاربة التابعة لمحافظة لحج ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن وتم إسعافهم حسب القوات المسلحة بصنعاء إلى محافظتي عدن ولحج المجاورتين، كما أكدت بأنها أحرقت العشرات من العتاد أو العربات العسكرية حسب القوات المسلحة وأكدت أيضا بأن عملية السيطرة التي أعلنت عنها قوات حكومة

0: متعددا لا اساس لها من الصحه، ونفت ايضا ان يكون هناك ثمه سيطره على مدينه ذباب التابعه لمحافظه تعز حسب القوات المسلحه بصنعاء. في سياق اخر، كانت الناطق العسكري للقوات المسلحه بصنعاء الحميد يحيى سريع قد اعلن عن تنفيذ عمليات عسكريه في العمق السعودي، واكد بان هذه العمليات التي استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكذلك حسب القوات المسلحه استهداف مطار ابها وكذلك قاعدة خميس مشيط، بالإضافة إلى استهداف معسكر عاكفة في عسير وأيضا أهدافا حساسة قال بأنها في نجران وجيزان. أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن هذا يأتي ردا على 60 غارة جوية شنها الطيران السعودي على العاصمة اليمنية صنعاء، وكذلك على محافظة صعدة ومحافظة حجة ومحافظة عمران، بالإضافة إلى محافظة مأرب ومحافظة تعز. وأكد أيضا سريع بأن هذه الغارات قد استهدفت أعيانا ومنشآت مدنية وتسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا جراء هذه الغارات، وأحصى أيضا 1576 غارة جوية قال بأنها سعودية منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. كما حذر أيضا القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتها حسب القوات المسلحة بصنعاء، باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وأخلت القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري مسؤوليتها من تبعات تجاهل هذا التحذير. نعم.
1: طيب، كيف ينعكس كل ذلك أيضا، كيف ينعكس كل ذلك نبيل على مستوى الحياة للمدنيين وما يعرف أيضا بتطبيع الحياة في المناطق التي تخرج عن سيطرة هذا الطرف أو ذاك؟ مدى تأثر المدنيين بطبيعة هذه التحركات العسكرية على مستوى الخسائر البشرية، الخسائر الجانبية كما تعرف أيضا في صفوف المدنيين؟ هل هنالك أي معلومات عن ذلك كله نبيل؟
0: نعم نشوان، بالنسبة لوزارة الصحة بصنعاء كانت قد أعلنت اليوم سقوط ضحايا جراء غارات جوية قالت بأنها استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وأعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء بأن نحو أكثر من 10 مدنيين سقطوا ما بين شهيد وجريح، بينهم نحو 3 فتيات كنا في إحدى المدارس في منطقة سعوان. كما أكدت أيضا بسقوط ضحايا في مناطق مختلفة، قالت بأن الطيران السعودي قد استهدف هذه المناطق جراء هذه الغارات التي استهدفت العاصمة صنعاء، فضلا عن أن هناك إعلام من قبل وسائل الإعلام الرسمية وكذلك البيانات الرسمية التابعة لسلطات صنعاء من استهداف بقصف مدفعي سعودي أو صاروخي على المناطق الحدودية مع السعودية. وأكدت أيضا تضرر كبير للمنازل، وأيضا استهداف أبراج الاتصالات التي تستهدفها الطيران والغارات الجوية من جهة، والقصف المدفعي والصاروخي السعودي من جهة أخرى حسب القوات المسلحة وحسب وسائل الإعلام الرسمية، ما أدى إلى أضرار بالغة جراء هذه الاستهدافات لهذه المنشآت المدنية.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعطيات، وأيضا بطبيعة الحال أنه قد تبقى معنا في سياق هذه التغطية نبيل في حال جد أي جديد متعلق بالوضع في الجبهات المختلفة، لكن شكرا لك. نضيف إلى ذلك كله معطيات للزميل أحمد الشلفي هنا في الاستوديو، انضم إلينا محرر شؤون اليمنيين. الحقيقة نحن بحاجة إلى استيضاح بعض المعلومات التي أوردها الزملاء. أولا دعني أبدأ معك من مستوى دقة المعلومات التي يسردها أو تسردها الروايتان. نتحدث عن مستوى السيطرة على الساحل الغربي، دعنا نوضح فقط للمشاهد أيضا التحركات التي قامت بها القوات الحكومية ولو بإيجاز، والحديث عن الاتجاه باتجاه مناطق ذباب، وربما حتى محاولة الوصول إلى الطريق نحو الحديدة، يعني مراكز السيطرة ربما مناطق في الطريق نحو الحديدة.
2: إذن دعنا نبدأ نشرح ما هو منطقة القتال. منطقة القتال هي ساحل المخا وباب المندب وذباب، هو تقريبا 80 كيلو. هذا هو الساحل الذي يتحدث عنه الطرفان، أحدهما يقول بأنه سيطر عليه والآخر ينفي ذلك الأمر، وهذا طبعا يعني يمكن أن يحدث بين طرفي قتال. لكن
1: أولا المخا هي مدينة وأيضا نعم تشمل
2: المخا هي مدينة وداخلها ميناء تبعد عن باب المندب حوالي يعني 75 كيلومتر، يعني بعد المخا وهي تعتبر يعني قريبة منها 30 كيلو، يعني ذباب وهي تبعد أيضا 30 إلى 40 أو 45 كيلومتر.

0: بعد ذباب باب المندب وهو يبعد بهذا يعني 30 كيلو 40 كيلو عن ذباب. هذه المنطقة كلها تقريبا 80 كيلومتر وهي كلها على ساحل الساحل تسمى الساحل الغربي وعلى ساحل البحر الأحمر. القوات الحكومية اليمنية طبعا كما تعلم الحوثيون سيطروا عليها في 10 سبتمبر. القوات الحكومية اليمنية أطلقت عملية فجر اليمن وبدأت اليوم صباحا. كان هناك ثلاث تشكيلات: قوات دلال الوطن، لواء ألوية العمالقة، وأيضا القوات التهامية كما تحدث خبر المركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمنية. هذه القوات طبعا تحدثت يعني قوات العمالقة بأنها فعلا دخلت إلى ذباب وأيضا تقدمت من باب المندب. وهذا عموما أنت إذا تقدمت إلى ذباب وإلى باب المندب فأنت بالتأكيد على مقربة كبيرة من المخاء، والمنطقة يعني منبسطة طبعا، وتستطيع طبعا إذا لديك كثافة نارية وكثافة عددية أن تتقدم إليها. القوات الحكومية الآن تقول بأنها سيطرت على المخاء، لكن المصادر تقول بأنها بالقرب من المخاء، والاقتراب من هذه المنطقة السهلة والمنبسطة هو يعني السيطرة النارية عليها. الاتجاه الآخر الذي تقول عنه الحكومة اليمنية هي أنها ستتوجه إلى الخوخة، والخوخة طبعا محسوبة إداريا نعم في الطريق إلى الحديدة ومحسوبة على محافظة الحديدة. عندما دخل الحوثيون في 9 سبتمبر أولا حسموا المخاء والخوخة يعني الخوخة وحيث والجراحي، وأصبحت طبعا كلها كانوا يتقاسمونها مع الحكومة اليمنية، والآن أصبحت طبعا تتبع الحوثيين بكاملها. الآن الذي حدث في هذه العملية هو تغيير خريطة السيطرة، حصل تغيير في خريطة السيطرة. يعني منذ 10 سبتمبر عندما اجترح الحوثيون تغيير خريطة السيطرة عندما انسحبت قوات فصيل المقاومة الوطنية بدون قتال من هذه المنطقة، هم غيروا خريطة السيطرة. الآن نحن بصدد تغيير خريطة السيطرة لأول مرة، هذا أولا،
1: والانتقال من الدفاع إلى الهجوم،
0: هذا أولا بإطلاق عملية فجر اليمن. أصبحت الحكومة اليمنية الآن هي التي تهاجم، يعني كنا في مرحلة الرد ورد الفعل والهجوم المضاد والهجوم المعاكس، باتت الحكومة اليمنية الآن في يعني موقف المهاجم وتهاجم القوات الحوثية. طبعا إذا قرأت أنت أيضا عسكريا ويعني عملياتيا يعني تتحدث التحالف تحدث عن 100 طائرة يعني تدعم التقدم البري. إذا تم هذا أيضا في الصباح وفي الغد وإذا كان لديهم خطط عسكرية بالتأكيد سيتقدمون.
1: هذا ربما ما يفسر سهولة التحول على مستوى السيطرة في بعض المناطق بشكل سريع.
0: لا، هذه العملية اعتمدت على بالتأكيد على كثافة نارية وعلى وسائل وأدوات كبيرة وعلى تخطيط، هذا من الواضح أولا، هذا أولا، وقوات بالتأكيد كبيرة، الآلاف الآلاف كانوا يعني هذه القوات هي جزء منها كان في عدن وجزء منها كان في لحج القريبة التي تصل عدن بلحج بتاز وهذه المناطق. الأمر الآخر طبعا هذه العملية تكتسب أهميتها من أنها تلتقي المصالح اليمنية بمصالح الدولية، ولذلك عملية فجر اليمن بدأت من هنا من هذه المنطقة، لأنها طبعا تكتسب يعني تغطية سياسية وتغطية إقليمية وتغطية دولية
1: من أجل باب المندب،
0: من أجل طبعا باب المندب بالتأكيد.
1: طيب الآن لو انتقلنا إلى مسألة رد الفعل للحوثيين على خارج اليمن، نتحدث هنا عن هجمات استهدفت العمق السعودي، وبالتالي نتحدث عن ماذا؟ عن بنى تحتية للطيران يهددون باستهدافها، مرة أخرى يشددون على فكرة تجنب المشاعر المقدسة، ربما هذه الجدلية التي تم طرحها حينما تحدثت المملكة العربية السعودية عن استهداف مكة المكرمة، وبالتالي ما الذي يحاول الحوثيون هنا فعله؟ هل يحاولون تخفيف الضغط على الهجمات عليهم في الداخل من خلال استهداف الخارج؟ وهذا أيضا بطبيعة الحال قد يستفز المملكة وربما يزيد مستوى الضغط عليهم في الداخل.
0: طبعا الحوثيون دائما يتهمون المملكة العربية السعودية بأنها من تقود التحشيدات السعودية بين قوسين، التحشيدات اليمنية يسموها بالتحشيدات السعودية، وأي عمل هجومي ضدهم هم يسمونه بالعدوان السعودي، وبالتالي هم طبعا هذا يعني يحاولون أن يعطوا هجماتهم بعض التبريرات يعني بأنهم يهاجمون المملكة العربية السعودية، لكن في الحقيقة فالقوات اليمنية عموما هي التي على الأرض، وحتى فكرة الهجمات الجوية الآن أصبح التحالف يتحدث عن هجمات. اليوم بيان التحالف تحدث عن أنه هاجم بالطيران قال بمئة طائرة، وأيضا تحدث اليوم قبل قليل قبل ساعة حول هجوم بحري على محافظة الحديدة، والحوثيون تحدثوا عن الهجوم على الصليف وجزيرة كمران. العمق السعودي الحوثيون يهاجم

0: الفترات الماضية سواء ما يتعلق بالمدن أو بالمنشآت الاقتصادية أو بأرامكو أو بالمطارات كما حدث اليوم وقبلها أيضا، ربما أن ذلك أغلق جميع يعني المنافذ على المملكة العربية السعودية، لأنها ينبغي أن ترد على الحوثيين سواء جوا أو بحرا أو بالعمليات البرية أو بالتحالف الذي أعلن يعني قبل فترة والذي اليوم تحدث عن طبعا عمليات بالنسبة للسعودية ونشر قوات أيضا.
1: أشكرك شكرا جزيلا أحمد شلفي محرر الشؤون اليمنية هنا في الاستوديو في قناة الجزيرة، شكرا لك. تطورات ميدانية متسارعة يشهدها الساحل الغربي اليمن إذن تعيد رسم خطوط السيطرة كما أشار الزميل أحمد الشلفي قبل قليل في منطقة استراتيجية مطلة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: مدينة المخاع على البحر الأحمر وميناؤها يعودان إلى سيطرة القوة الحكومية اليمنية. هذا ما أعلنته القوات المسلحة التابعة للحكومة بعد شهر من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المدينة. يأتي الإعلان عن استعادة المخاع امتدادا لتحرك عسكري على طول الساحل الغربي لليمن بدأ من جنوب المدينة في منطقة باب المندب. هناك تقدمت القوات الحكومية داخل مديرية ذباب المطلة على المضيق، وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لرويترز سيطرت القوات على أجزاء واسعة من المديرية ومطار ذباب وقطعت الطريق بين ذباب والمخا، فيما أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن القوات الحكومية باتت تسيطر فعليا على منطقة باب المندب. ومع ذلك وفي حين أكد الإرياني أن القوات العسكرية سيطرت على مهبط طائرات ذباب الواقع في الداخل قليلا بعيدا عن المضيق وقطعت الطريق على ما تبقى من مقاتلي الجماعة في المنطقة، أفاد مصدر حكومي آخر لرويترز باستمرار القتال عند قاعدة عسكرية قريبة من المضيق مع استمرار سيطرة الجماعة على جزر فيه. ومن باب المندب وذباب امتد التقدم شمالا بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وصولا إلى المخاء التي تبعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال من باب المندب، مدينة ساحلية وميناء استراتيجي كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد سيطرت عليهما خلال تقدمها الشهر الماضي. ومع تقدم القوات الحكومية أفادت تقارير ميدانية بانسحاب عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين من المخا باتجاه مناطق كالخوخة وحيث شمالا.
1: في سياق متصل أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. طيب نتابع مزيد من التفاصيل، معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. ما عدم ملف تحالف مكة أيضا جامع، كان هنالك بيان للخارجية السعودية تحدثت فيه الخارجية عن جهود بذلت على مدى شهور لكنها فشلت في القدرة على التوصل لحل سياسي شامل ومستدام في اليمن، وبالتالي نسمع منك أبرز المعطيات على مستوى البيانات الحكومية في المملكة العربية السعودية. جامع تفضل.
3: نعم نشوان، أهم بيان وذاك البيان الذي صدر من الاجتماع الطارئ للدول الثلاثة باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية التي حضره وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء هيئات أركان تلك الدول الثلاثة، وأعلنوا فيه عن أن اتفاقية لابد من تحويل التزامات اتفاقية مكة إلى تعاون عسكري فوري وضرورة نشر قوات وقدرات عسكرية داخل أراضي المملكة العربية السعودية وذلك للتصدي لهجمات الحوثيين التي كانت تتعرض لها المملكة في الفترة الأخيرة. أيضا تم تعيين مسؤول الجنرال المتقاعد الباكستاني هو ليكون أمينا عاما للحلف لمدة 3 سنوات، وأيضا لأن أكد البيان الحلف مكة أن أي اعتداء لدولة من الدول الثلاثة هو اعتداء لكافة الدول الموقعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك. أيضا بيان وزارة الخارجية السعودية استعرض الجهود التي بذلتها المملكة للوفاق بين الفرقاء اليمنيين، لكنها أكدت في هذا البيان أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب الشرعية في اليمن سياسيا وعسكريا، وأنها ودعت المجتمع الدولي إلى الالتزام، إلى الاضطلاع بالتزاماته لتأييد

0: دعم الشرعية اليمنية وتقديم الدعم اللازم لها وإنهاء ما سمته تهديدات الحوثيين. ذكر هذا يأتي في سياق التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية صباح هذا اليوم، والذي بدأ بغطاء جوي للتحالف لدعم الشرعية للقوات اليمنية على الأرض، والتي استطاعت استرداد مناطق كانت قد سيطر عليها الحوثيون في الفترة الماضية. المملكة العربية السعودية كانت عرضة لهجمات من قبل الحوثيين في الفترة السابقة، واستطاعت كل هذه الفترة أن تتحاشى دخول مواجهة مباشرة مع الحوثيين من خلال تشكيل جبهة واسعة للتعامل مع تهديدات الحوثيين، التي ترى المملكة أنها تهدد ليس فقط المملكة وإنما الملاحة الدولية. وربما مع التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية وتغيرات ميزان القوة هناك، تستعد المملكة العربية السعودية من خلال قدراتها العسكرية ومن خلال إطار الحلف مكة تحصين دفاعاتها وتأمين منشآتها حيوية من أي هجمات قد تأتي من الأنصار الحوثيين. وزير الدفاع السعودي أيضا وبعد صدور هذا البيان أكد أن ثمن جهود المجتمعين في هذا اللقاء، وقال إن المجتمعين أقروا بضرورة الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية لوقف ما سماه التهديدات التي يمثلها الحوثيون، والذين استهدفوا كما قال أقدس المقدسات، في إشارة إلى تصريحات سابقة للمملكة عن استهدافات تعرضت لها مكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل الحوثيين. ما ننتظره هو التفعيل الفعلي لهذه العمليات على أرض الواقع في الأيام القليلة القادمة.
1: شكرا لك من الرياض جامع نور مراسل الجزيرة. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز. آخر التصريحات الصادرة من واشنطن وطهران، نتابع تلك المواقف مع مراسلينا. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أمينة، إذن نتابع معك أبرز المواقف الصادرة أمريكيا فيما يتعلق بالنزاع مع إيران، لك الكلمة تفضلي.
2: نعم نشوان، كانت هناك بعض التصريحات المتفرقة من قبل الرئيس ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض، متوجها إلى أحد التجمعات الانتخابية في ولاية نبراسكا، كانت في مجملها ردا على أسئلة مختلفة أيضا للصحفيين. عبر ترامب في هذه الإجابات عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض بشكل مباشر مع الجانب الإيراني. أيضا حسم مسألة الجدل المتعلق بقذيفات البي التي نقلتها وزارة الدفاع الأمريكية من قاعدة فيرفورد البريطانية، بعد أن كان هناك بعض التضارب في التصريحات ما بين وزيري خارجية ماركو روبيو، بالإضافة أيضا إلى نائب الرئيس جي دي فانس. حديث روبيو صباح هذا اليوم كان يشير إلى أن هذا يأتي ضمن تنقلات اعتيادية لوزارة الدفاع في إعادة لانتشار الأصول العسكرية الأمريكية، لكن الرئيس ترامب قال بأن نقل هذه الأصول قذيفات البي 1 جاء بعد معلومات بتعرضها للخطر، وأكد بأن هذا النقل لم يكلف الإدارة الأمريكية أي شيء، ولم يحدد حتى وجهة نقل هذه القذيفات التي قالت مصادر لأكسيوس قبل لحظات فقط إن عددها يقدر ب 12 قذيفة من قذيفات البي 1 والتي تم نشرها أصلا في قاعدة فيلفورد البريطانية قبل بضعة أيام فقط. كان هناك تركيز من قبل الرئيس ترامب في هذه الكلمة كما هو لربما متوقع، على اعتبار أن الإدارة تركز في هذه المرحلة على مسألة أسعار المحروقات والداخل الأمريكي بعد أن اقترب أو بدأ العد العكسي لانتخابات التجديد النصفية. الرئيس الأمريكي وعد مرة أخرى الناخبين الأمريكيين بأن أسعار المحروقات ستنتهي بمجرد انتهاء هذه الحرب، التي قال بأنها ستنتهي بشكل بشكل أو بآخر، وإلى حدود الساعة لا يفصح كثيرا الرئيس ترامب أو مسؤولوه عن كيفية إنهاء هذه الحرب، خاصة وأن التحركات على الأرض تشير بأن الأمور أو النهج الذي تعتمده الإدارة الأمريكية في فرض الحصار والعقوبات ما يزال مستمرا. القيادة المركزية أيضا قبل قليل أعطت إحصائية جديدة لعدد السفن التي قامت بتوجيهها طيلة أيام الحصار منذ إعادة فرضه في منتصف يوليو، وتقول إنها قامت بتوجيه أكثر من 130 سفينة وقامت بتدمير 13 سفينة. قالت إما أنها خرقت الحصار أو إما أنها كانت جزءا من شبكة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وبأن قواتها ستستمر في فرض هذا الحصار بناء على أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الرئيس ترامب، وستقوم أيضا بسد كل السفن التي تحاول خرق هذا الحصار.
1: شكرا لك يا أمينة السريري في واشنطن مراسلة الجزيرة من أمام البيت الأبيض، وسنكتفي طبعا بهذه المعلومات من الزميلة أمينة حتى اللحظة على الأقل. في إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس كل يوم الاغتيال والعقوبات والضغوط وينتهك الالتزامات. بدوره حذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وكذلك قائد مقر خاتم الأنبياء من أن أي حرب جديدة تشن ضد بلاده ستطال نيرانها الجميع على حد قوله.
3: الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يقول إن بلاده أثبتت صدقها مرارا وتكرارا فيما يتعلق بمشروعها النووي وسلميته ومدنيته، ويقول إنه لا معنى للتفاوض مع من ينفذ الاغتيالات وينتهك التزاماته ولا يفي بها. فيما يتعلق بالوضع الميداني، هناك هذا الخبر الذي تنقله وكالة فارس للأنباء تقول إن إيران استهدفت خلال الأيام السبعة الماضية 13 سفينة وناقلة نفط كانت تحاول المرور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية. عسكريا هناك هذه التهديدات وهذه التأكيدات من قبل المسؤولين العسكريين فيما يتعلق برد إيران على أي هجمات تشن ضدها. يحذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله من أن أي حرب تشن ضد إيران فإن نيرانها ستطال الجميع كما يقول. ويؤكد أيضا قائد الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية لديها هذا الاستعداد وهذه الجاهزية للرد على أي عدوان.
1: هذا وتختلف المقاربة الأمريكية عن تلك الإيرانية فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، فواشنطن تريد تسوية شاملة يأتي فيها النووي أولا، في حين ترفض طهران ذلك وتفضل بحث مسألة الملف النووي بعد تسوية ملفات أخرى، وهو ما يعرقل المباحثات بين الطرفين. المزيد مع فرح الزمان شوقي.
4: لا حرب ولا تسوية، تقف إيران مع أمريكا عند هذه النقطة الآن. مفترق طرق عالق عند زاوية الملف النووي، تريده إيران جزءا من مفاوضات المراحل التالية لا الراهنة، مع وضع شرط أساسي مفاده لا تنازل عن البرنامج النووي في الإطار العام. وتؤكد أنها لم تتطرق في محادثاتها الأخيرة إلى النووي، بينما تفعل الإدارة الأمريكية العكس تماما. تريد واشنطن النووي أولا وترغب بصفقة شاملة وسريعة، ويلوح الرئيس الأمريكي بخيار واحد، تخلي إيران عن برنامجها النووي قطعي بالنسبة له، وهذا سيحصل بمد اليد للتسوية أو بيد من نار. هي رؤية أمريكية تصاغ لتحقيق أحد أهم أهداف الحرب، تسوية شاملة وسريعة وبمكتسبات كبرى، تقابلها على الطرف النقيض تماما رؤية إيرانية تقوم على مراحل تبدأ بإنهاء القتال تماما وبقبول الشروط للبدء في تبادل المكتسبات والتنازلات عبر جولات مباحثات. أما السؤال، لماذا تبدو مقاربة الجانبين بهذا الشكل الذي يتباين في سرعة وطبيعة الاتفاق؟ والإجابة تبدأ من معطيات الداخل التي تأثرت بمسار الحرب. على الضفة الأمريكية تستعد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والصفقة قد تعني إنجازا في ميزان الرئيس، لا سيما أن أمريكا لم تكن بعيدة عن الارتدادات الاقتصادية لهذه الحرب تحديدا على سوق الطاقة. عامل آخر يؤثر على المقاربة الأمريكية، فهناك انقسامات في الآراء حتى بين الجمهوريين أنفسهم حول الحرب وأهدافها والاتفاق وشكله. فهناك من يريد صفقة شاملة في عنوانها ومضمونها، ولو كان الثمن استمرار العمل العسكري إلى أن يتبدد القلق بتفكيك البنية الإيرانية بالكامل. وهناك من يدعم التسوية السريعة بشروط تفرض ولو بالقوة. هؤلاء يسعون لإنهاء الحرب وإن كان بضربة قاضية منعا للاستنزاف. وهناك من يريد مخرجا دبلوماسيا سريعا يضع المصلحة الاقتصادية الداخلية أولا، وكل ذلك يضغط على إدارة ترامب. المقاربة الإيرانية أيضا تتأثر بالمعطيات الداخلية. يبدأ الساسة في إيران من شرط رفع الحصار وعقوبات النفط لفتح مضيق هرمز كمنطلق لأي مباحثات قادمة، لأن ذلك يرتبط بضغط وتحديات معيشية يواجهها الشارع والحكومة أيضا. ويأتي مطلب أن يكون النووي تاليا لا أولا، لأن ما سبق محدد مؤثر، ولأن الطيف المتشدد يقول كلمته بين الساسة والعسكر. فإيران ترى أن الحرب انطلقت ضدها لأسباب تتعدى البرنامج النووي، فلا تعتبر أن تقديم التنازلات على هذا الصعيد سيقابل بحسن نية أمريكيا، فيبقى الفعل ورد الفعل بين الطرفين محكوما بالشك في حسن النوايا. كل ما سبق يجعل احتمال استئناف القتال قائما، فطهران التي تدعو واشنطن إلى الحكمة والمنطق تتحدث عن الاستعداد للرد على أي سيناريوهات عسكرية، وأمريكا التي تتحدث عن تسوية قادمة بالإجبار أو بالاختيار ترسل حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة وتعزز وجودها العسكري.
1: ولمناقشة آخر التطورات في هذا النزاع الأمريكي الإيراني انضم إلينا من مونتانا في الولايات المتحدة مايكل موروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. وكذلك نرحب بهادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، انضم إلينا من طهران. ومن عمان نرحب بالدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. مايكل موروي، الحقيقة نكاد نضيع خلال الشهور المنصرمة بتفاصيل، كما تغرق الصحافة الدولية بتفاصيل النزاع يوما بيوم، لننسى لماذا انطلق النزاع. بمعنى اليوم أحد الزملاء في المحللين في الجزيرة ذكرنا بفكرة ماذا يريد ترامب، ماذا تريد واشنطن من طهران. يعني لو قسنا ردود فعل ترامب على المقترح، مقترح السبعة أيام الإيراني، ردود الفعل الأمريكية تجاه أي مقترح يتم تداوله، أو حتى موضوع تبادل الرسائل، ماذا يريد ترامب من طهران؟
5: يسرني أن أكون معكم ومع مشاهديكم الكرام والضيوف الكرام. أعتقد أن الرئيس كان لديه أهداف كثيرة عندما بدأ الحرب، تحدث عن مسألة تغيير النظام والاستسلام غير المشروط لإيران، وأي من أجل ضمان أن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا، وأيضا القضاء على برنامجها الصاروخي البالستي والمسيرات وإمكانياتها في التصنيع. بعض هذه الأهداف تم تحقيقها جزئيا بالتأكيد فيما يتعلق بإمكانيات تصنيع الصواريخ البالستية والمسيرات، وأيضا قام بتوجيه ضربات للمنشاة النووية، لكنه لم يقترب كثيرا في مسألة التوصل إلى اتفاق نووي على الإطلاق. وبالتأكيد النظام ما يزال موجودا ولم ينهار. بالتالي أعتقد الآن أن الرئيس يركز على الجانب النووي. نعم، هو يريد فتح مضيق هرمز، لكن فقط للعودة إلى وضعه السابق. بالتالي عدم فتحه سيكون فشلا، وفتحه ليس بالضرورة هو نجاح، لأن لم يكن ليغلق هذا المضيق لولا قرار التوجه للحرب، لكن أعتقد أن الرئيس يريد اتفاقا نوويا جديدا ربما قد يكون أفضل بشروط أفضل مما كان عليه الاتفاق السابق، وبالتأكيد هذا سيمثل نجاحا للولايات المتحدة، لكن لا يبدو أن هنالك مؤشر على أن المفاوضات ستؤدي إلى هذا الأمر. وأيضا خاصة أعتقد أنه بعد الانتخابات أنه ربما يكون هنالك فرصة، لا أعتقد أنه سيكون هنالك فرصة لمفاوضات إضافية بل تصعيد إضافي.
1: يعني سيد هادي أفقهي، وإن كان مقترح الأيام السبعة الإيراني إذا صحت تسميته الأيام السبعة هو يعني مذكرة عامة تكاد تكون بديلا من الناحية المبدئية لمذكرة التفاهم، لكن هل تعتقد بأن الإيرانيين حين يطرحون أفكارا كهذه يضعون في حساباتهم ما يريده ترامب تحديدا، خاصة أنهم يركزون في هذا الطرح على هرمز وهو منطلقه الأساسي في هذا الحرب هو الملف النووي ثم البالستي ثم دعم المجموعات في الشرق الأوسط؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني أولا عندما انطلق العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي على إيران يسمى بحرب الأربعين يوما، أعلن صراحة ترامب أنه يريد إسقاط النظام وعلى القوات العسكرية من الحرس والجيش أن يرفع الراية البيضاء ويستسلم ويلقوا السلاح على الأرض. هذا الهدف الأساس. بعد أن فشل في تحقيق مآربه انتقل إلى مرحلة أخف في الحقيقة، أنه نحن نريد أن نمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وعندما وقعت إيران وأمريكا السيد كريستيانو ترامب على ما يسمى بمذكرة التفاهم ذات البنود 14، يعني لم يدرج فيها لا من قريب ولا من بعيد موضوع الملف النووي، ووافق ترامب على هذا أنه تنتقل إلى المرحلة الثانية وهو معالجة وحل المشكلة النووية بعد أن نطبق هذه البنود 14. وكذلك لم يلتزم ترامب بما وقع عليه وانتقل إلى موضوع ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي وقضايا أخرى. إذن في كل أحوال تقدمت إيران بشروط سبعة هي تقليص أستاذ نشوان للبنود 14، يعني اختصروها في سبعة بنود وقدمها السيد عراقشي خلال تواجده في نيويورك عن طريق الوسيط القطري إلى الجانب الأمريكي، ولكن رفضها الجانب الأمريكي جملة وتفصيلا. إذن الآن موضوع هل حقيقة يريد ترامب أن يحل المشكلة أم لا؟ هل مهمته الآن فتح مضيق هرمز كما يدعي؟ إذا كان يدعي هو كذلك وزير حربه أنه المضيق مفتوح على مصراعيه والنفط يتدفق أكثر مما كان قبل الحرب، إذن لماذا يصر على فتح المضيق؟ إذا كان حقيقة المضيق مغلقا إذن لماذا يقوم بحصار الموانئ الإيرانية ويهدد الخيط العسكري؟ والآن نحن نشاهد مرحلة تحشيد غير مسبوق لمهاجمة إيران وكما يعد بضربة قوية. في كل الأحوال هناك تصريحات متناقضة، قبل يومين أعلن ترامب أنه إيران قد تخلف عن امتلاكها للسلاح النووي، واليوم يعود مرة أخرى ويقول أنه لن نسمح لإيران بالسلاح النووي. ومن هنا انطلق السيد بلينكن أنه يعني لا نؤمن ولا نثق بالجانب الأمريكي أنه يريد التفاوض ومن ثم تنتهي بحرب 12
1: يوم. هو الحقيقة يعني سيد هادي أفقهي، هو اسمح لي هنا أن أشرك الدكتور حسن البراري، يعني ما قاله لو أجرينا مقارنة سريعة دكتور حسن بين ما قاله الرئيس بزشكيان اليوم مثلا قال.
7: مستمعين الأكرم، نكتفي بهذا القدر من الأخبار المنقولة عن قناة الجزيرة القطرية، ونعود إلى استديوهاتنا في لاكمبا لمتابعة برامجنا. نذكركم أننا عند الساعة 11 سنستقبل وعلى الهواء مباشرة سماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي، تستقبله الأخت رانيا البرجاوي. ابقوا معنا وتابعونا، نحن معكم.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
5: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
5: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم، الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

قبل أيام من انتهاء المهلة الإسرائيلية لإغلاق القنصلية الإنجليزية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، كشفت مصادر عن محاولة دبلوماسية جرت بعيدا عن الأضواء لمنع هذا القرار، بالتزامن مع تقارير عن تهديد بريطاني بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا مضت إسرائيل في خطوتها. وزار مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول إسرائيل في الأسبوع الماضي في زيارة لم تعلنها حكومته، وأجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين سعيا إلى إبقاء القنصلية مفتوحة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن 3 مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها. ولم تنتهي الزيارة إلى اتفاق، لكن المحادثات لم تتوقف، وقال مصدران للوكالة إن التوصل إلى تسوية لا يزال ممكنا، وإن كان من غير المرجح حدوث ذلك قبل يوم الخميس موعد انتهاء مهلة 30 يوما التي منحتها إسرائيل لبريطانيا. وبحسب صحيفة الجارديان، حاول باول إقناع الحكومة الإسرائيلية وترجيها بإلغاء قرار الإغلاق أو تأجيله، لكن المحادثات لم تنجح في ذلك. ولم يصدر تعليق من الحكومة البريطانية على زيارة باول، بينما بدأ الموقف الإسرائيلي المعلن أكثر حسما، فقد قال متحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ردا على سؤال بشأن الزيارة والمحادثات إن القنصلية البريطانية ستغلق يوم الخميس وفق الموعد المعلن. ومع اقتراب انتهاء المهلة لم يعد الخلاف مقتصرا على مصير القنصلية، فقد نقلت صحيفة الجيروزاليم بوست عن مصدرين مطلعين إن مسؤولين بريطانيين كبارا أبلغوا إسرائيل بأن لندن سترد، فإذا أغلقت القنصلية وأخرج الدبلوماسيون البريطانيون بطرد 27 دبلوماسي إسرائيلي إلى جانب عائلاتهم. أما الجارديان فقالت إن التهديد يقوم على طرد دبلوماسي إسرائيلي من بريطانيا مقابل كل دبلوماسي بريطاني يجبر على مغادرة إسرائيل، وهو ما قد يصل إلى 27 دبلوماسيا. وبذلك لم يصبح طرد الدبلوماسيين قرارا بريطانيا معلنا حتى الآن، لكنه يرفع سقف الأزمة إذا نفذت إسرائيل قرار الإغلاق. ورأت الجارديان إن طرد هذا العدد من الدبلوماسيين إذا حدث قد يمثل أدنى نقطة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ قيام إسرائيل، مشيرة إلى أن حجم التصعيد المحتمل يذكر بما شهدته العلاقات البريطانية الروسية من عمليات طرد متبادلة. في المقابل قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي للصحيفة إنه لا يوجد سبب للرد على تكهنات بشأن قرارات قد تتخذها دول أخرى مستقبلا، مضيفا إن إسرائيل أظهرت سابقا إن أي خطوة ضدها ستقابل بما وصفه برد مناسب. وتعود الأزمة إلى 8 سبتمبر أيلول الماضي، عندما أعلنت بريطانيا اعتزامها حظر السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وقالت لندن إن الإجراءات جاءت لأن ممارسات إسرائيل تقوض فرص حل الدولتين، مشيرة إلى خطط تدعمها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات وإلى تزايد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. ومن المقرر أن تدخل العقوبات البريطانية حيز التنفيذ في العام المقبل. وفي بيان أمام البرلمان البريطاني قال وزير الخارجية إد ميلباند إن من وصفهم بإرهابيين من المستوطنين والمدعومين من حكومة نتنياهو يرتكبون تطهيرا عرقيا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وردت إسرائيل العنصرية في اليوم نفسه بأمر بريطانيا بإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية خلال 30 يوما وسحب دبلوماسيها من المدينة. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي المجرم جدعون ساعر القرار البريطاني بأنه مشوه أخلاقيا،
واتهم حزب العمال البريطاني الحاكم بالعداء لإسرائيل والتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول القادم. وسلطت الأزمة الضوء على تزايد إحباط حلفاء إسرائيل القدامى من الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والذي تعتبره أغلب الدول غير قانوني بموجب القانون الدولي. ولم تكن بريطانيا وحدها في فرض إجراءات من هذا النوع، فقد انضمت فرنسا وكندا إلى فرض عقوبات مماثلة، لكن إسرائيل لم تتخذ أي إجراءات ضدهما. وتكمن حساسية القرار في طبيعة الدور الذي تؤديه القنصلية البريطانية وموقعها، فهي تقع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وتتولى إدارة علاقات بريطانيا مع الفلسطينيين في المدينة والضفة الغربية وقطاع غزة، كما تقدم لهم خدمات قنصلية. وتقول الغارديان إن القنصلية منفصلة عن السفارة البريطانية في تل أبيب وتؤدي دورا دبلوماسيا مستقلا يغطي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. ولهذا أخذ الخلاف بعدا قانونيا أيضا، فقد أفادت الغارديان إن بأن المدعي العام البريطاني الأسبق دومينيك غريف قدم إلى الخارجية البريطانية بصورة غير رسمية رأيا يفيد بأن إسرائيل تتصرف بشكل غير قانوني إذا أغلقت القنصلية استنادا إلى وجودها في القدس الشرقية، والتي تعدها الأمم المتحدة ومعظم أعضائها ومن بينهم بريطانيا أرضا فلسطينية محتلة. ونقلت الصحيفة كذلك عن دبلوماسيين من دول غربية قلقهم من أن يتحول الإغلاق إلى سابقة تتجاوز تبعاتها الخلاف البريطاني الإسرائيلي الحالي. ومن المعلوم أن بريطانيا هي صاحبة وعد بلفور الذي أوجد إسرائيل وسمح لها بإقامة دولة عنصرية. الآن دولة بعد وعد بلفور بريطانيا بدأت تتململ من إسرائيل، والعلاقات الدبلوماسية تنهار، وإن شاء الله تنقطع العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل قريبا وتتبعها بقية الدول الحرة في هذا العالم. ومن المعلوم أنه بينما تدرس بريطانيا قطع العلاقات مع إسرائيل نتيجة لجرائمها، فإن بعض الدول العربية ما زالت تفتح سفارات وتعترف وتبدأ بالعلاقات مع إسرائيل.

0: اقتحم لصان مقنعان متجرا تابعا لمزرعة في مقاطعة سوفولك شرق إنجلترا، وحاول اقتلاع خزنة من مكانها باستخدام معول قبل أن يربط الخزنة بحبل ويسحبها بسيارة إلى خارج المبنى. ووثقت كاميرات المراقبة هذه العملية مساء يوم 27 من أيلول سبتمبر في متجر مزرعة هوغالي هيردويكس قرب بلدة ستو ماركت، حيث ظهر أحد الرجلين وهو يضرب الخزنة بالمعول في محاولة لانتزاعها من مكانها. وبعد فشل هذه المحاولة استخدم اللصان حبلا لربط الخزنة بسيارة كانت خارج المتجر، ثم سحبها بقوة مما تسبب في أضرار كبيرة بهذا المبنى. ولم يكن اللصان يعلمان إن الخزنة التي بذلا كل هذا الجهد لسرقتها لم تعد تحتوي على نقود على الإطلاق، فقد تحول هذا المتجر إلى نظام الدفع عبر البطاقات غير النقدية في أغسطس آب، ولم تعد الخزنة مستخدمة أبدا. وقالت أوليفيا كولتون التي تدير المتجر مع شريكها إن قيمة البضائع التي تضررت خلال الاقتحام بلغت 500 جنيه استرليني، بينما قدرت إجمالي الأضرار بنحو 2500 جنيه استرليني. وكان المتجر الذي أنشأته كولتون مع شريكها قبل نحو 4 أعوام يبيع منتجات المزرعة، ومنها البيض والعسل ومنتجات شمع النحل، ويساعد في تغطية نفقاتها اليومية. وبسبب هذه الأضرار اضطر صاحبا المتجر إلى إغلاقه، لتجد المزرعة نفسها أيضا أمام مشكلة أخرى، إذ أصبحت كميات من البيض والعسل بحاجة إلى منافذ جديدة لبيعها. وقالت كولتون إن عليها الآن تقييم الأضرار وتحديد إذا ما كان من الممكن إصلاح المتجر والاستمرار في تشغيله. وتراجع الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة في محاولة للتعرف على الرجلين والسيارة المستخدمة في العملية، ودعت كل من لديه معلومات عن الواقعة إلى التواصل معها. وقالت الشرطة إن المشتبهين بهما كانا يرتديان ملابس سوداء وأقنعة تغطي وجهيهما، وغادرا المكان بالسيارة بعد اقتلاع الخزنة التي كانت فارغة تماما. وهكذا انتهت عملية السطو بخزنة خالية من النقود، وتركت وراءها متجرا متضررا وخسائر تقدر بآلاف الدولارات.
1: يعيش الناس في هذه الحياة، منهم العلماء والحكماء والأدباء، لكن طفلا سأل أباه ذات ليلة: من هو أعظم إنسان جاء إلى هذه الحياة؟ أجاب الأب هامسا: اسمع حديث النجمة.

أعلنت قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية القبض على جمال طرابلسي الذي كان يشغل منصب نائب علي كيالي المعروف بمغراج أورال في عهد النظام المخلوع. وأفادت قوى الأمن بأن طرابلسي شارك إلى جانب الميليشيا الموالية للأسد في عمليات قتالية دعما لقواته، من بينها معارك بريف حماة وأدلب وحلب خلال سنوات الثورة السورية. ويأتي إعلان القبض على هذا المجرم أورال بعدما يقارب 10 أشهر من آخر محطة رصد فيها تحرك للمجموعات التابعة له، حيث رصد وصول مجموعات من أتباع النظام المخلوع بقيادة معراج أورال إلى مدينة الطبقة في محافظة الرقة لمؤازرة قصد والقتال إلى جانبها في مطلع عام 2026. وأفادت مصادر أمنية سورية في حينها عن رصد تلك المجموعة في مدينة الطبقة، وذلك على إثر المواجهات التي نشبت بين قوات الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية قسد نتيجة تخلف الأخير عن تطبيق اتفاق 10 آذار. كما سبق لوسائل إعلام محلية أن نقلت في يوليو تموز 2017 أنباء عن إصابة طرابلسي إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة حلب دون تحديد الجهة المسؤولة عن محاولة اغتياله في حينها. وبث الأمن الداخلي عبر معرفاته الرسمية صورة تجمع طرابلسي وأورال، مشيرة أيضا إلى أن تورطه بالمشاركة في مجزرة بانياس والبيضة عام 2013. ويعد أورال شخصية ذات تاريخ دموي مجرم طويل، حيث ولد في إنطاكيا جنوب غرب تركيا عام 1956، لكنه طالما عرف نفسه باعتباره عربيا سوريا، وحصل على الجنسية السورية إبان حكم حافظ الأسد في ثمانيات القرن العشرين ليعرف باسم علي كيالي. وبدأ أورال المجرم نشاطه المسلح في سبعينيات القرن الماضي ضد الحكومة التركية بإعاز من حافظ الأسد، حيث انضم لمنظمة يسارية شيوعية عرفت باسم عجلجلير أو معناها المستعجلون، وتميزت بأعمال العنف والقتل، إضافة إلى انضمامه لميليشيا جبهة تحرير لواء الأسكندرون معلنا النضال لإعادة لواء الأسكندرون إلى سوريا. واعتقل أورال عام 1978 على خلفية أعمال إرهابية شملت تفجير القنصلية الأمريكية في أضنة والسطو على بنك وتنقل بين 12 سجنا تركيا، حين تمكن عام 1980 من الفرار بعد رشوة سجانه إثر انقلاب الجنرال كنعان إفرين ليجد له ملاذا في سوريا ويلتحق بالجيش السوري. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011 برز معراج أورال مجددا عبر قيادة تنظيم مسلح من الشبيحة سمي بالمقاومة السورية أو الجبهة الشعبية لتحرير لواء الإسكندرون، وتمركز في ريف اللاذقية وخاض المعارك كقوات رديفة لجيش النظام. وتوجه منظمات حقوقية واتحادية دولية ومحلية توجه اتهامات واسعة له ولمجموعته بارتكاب جرائم حرب وجرائم طائفية استهدفت المئات من المدنيين عرف إثرها بجزار بانياس. ومن أبرز الجرائم المنسوبة إلى هذا المجرم تورطه في مجزرة الحولة في ريف حمص مايو أيار 2012، والتي أسفرت عن استشهاد 111 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى مجزرة حي البيضة في بانياس عام 2013 والتي أعدم فيها المئات من المدنيين العزل ذبحا وحرقا ورميا بالرصاص. والآن هذا المجرم أصبح بقبضة العدالة السورية وسيحاكم محاكمة عادلة تفضي إلى ما يستحق.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذا أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATA.

0: www.sunlegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أينما كنتم، ودائما عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. أهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين في لقاء جديد يجمعنا وإياكم على الحب والخير في برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة.

نترافق وإياكم بإذن الله تعالى من الآن وحتى الساعة 12 ظهرا. برنامج اليوم يتخلله عند الساعة 11 اللقاء الأسبوعي، ونعود مجددا مع سماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي، نعود للقاءاتنا الأسبوعية وللإجابة على أسئلتكم الفقهية والدينية. فإذا اللي حابب يشارك معنا اليوم إن شاء الله يتواصل معنا ضمن البرنامج عند الساعة 11 بطرح الأسئلة والاستفسارات. كذلك ومثل ما عودناكم فيكم تتواصلوا معنا عبر الواتساب من خلال البرنامج يعني بوقته، بحيث انه بتبعتوا لنا اسئلتكم برساله نصيه على الرقم 04167279833، وكذلك بتتصلوا فينا على رقم الاذاعه 9758339. والان الى متفرقاتنا ونستهلها مع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

يقول الأستاذ سليمان المبلع: ثمة أرواح هنا لا تجعلك بهم أبعاد، ثمة أرواح هنا لا تجمعك بهم أبعاد، لكنهم يملكون مفتاحا خفيا لأقفال روحك، ووالله إني لأدخل هذا الفضاء إلا بحثا عن أثرهم. كأنهم يكتبون بالنيابة عن شعورك الذي لم تستطع يوما ترجمته إلى كلام، وحين تقرأ لهم تعرف بأنك لست وحدك، بل هناك شبيها لك يحمل عنك ثقل الصمت دون أن يعرف اسمك.

0: كتب الدكتور جمال عبد الستار: كم نحن في حاجة إلى عبور يومي، من السعي إلى الذات إلى السعي بلا ذات، ومن محراب النفس إلى محراب الرب، ومن إحصاء ما فقدنا إلى استحضار ما أعطينا، ومن إرادة الدنيا إلى إرادة الآخرة، ومن التعلق بالأسباب إلى التعلق بمسبب الأسباب، أن نعبر كل يوم من ضيق الأنا إلى ساعة التسليم، ومن شهود الفقد إلى شهود العطاء. يقول سبحانه: ففروا إلى الله. أتهون فرحتي فيكم أبكي. كل التحيات لكم مستمعين في هذا الصباح. وفي هذا الصباح أود أن أبشركم بأنه بحمد الله سبحانه وتعالى وبفضله، يوم الجمعة الماضي تممنا 26,000 دولار، والحمد لله يعني قدرنا أنه نجمع مبلغ البئر الذي كنا عم يعني من فترة عم نجتهد إحنا وياكم لإتمام هذا المبلغ وهذا المشروع. إن شاء الله تعالى عندما ينتهي هذا المشروع بإذن الله رح كمان إن شاء الله تعالى يعني نفرح المستمعين بالصور اللي إله، وإن شاء الله بنحطهم على مجموعتنا على الواتساب. بتعرفوا إنه في جروب على الواتساب اللي بيحب يعني ينضم لإلنا فيه كمان على الرحب والسعة، من خلاله يعني منبث بعض الأمور في تزكية النفس وأيضا بعض المحاضرات، إضافة للقاءات اللي منجريها عبر أثير الإذاعة، وخاصة في برنامجي الصباحي مثل اليوم إن شاء الله رح يتم تسجيل الحلقة وأيضا وضعها بالجروب موجود على الواتساب. اللي بيحب ينضم على نفس الرقم يلي دايما منزي عليه اللي هو 04-16-727-983، في يتواصل على هالرقم ويطلب مني انه اضافته للجروب، واهلا وسهلا بالجميع. فبدي اتشكر كل انسان تبرع ولو بدولار واحد. انا بعرف في منكم تبرع بمبالغ كبيره، وكمان يعني بدي اتشكر كل الاخوات والاخوه ايضا. الاخوات الله يبارك فيهم، كان عندهم اجتهاد كبير بهذا العمل وبهذا البئر وبهالصدقه الجاريه، بارك الله فيهم جميعا. لكن يعني لاحظت اجتهادهم كبير، ودائما نحن عنا بهال عن جد بالمجتمع المسلم باستراليا الحمد لله، وهذه من نعم رب العالمين انه الحمد لله لازال في عنا دين، ولازال في عنا ايمان، ولازال في عنا سعي للخير ولعمل الخير وللصدقة الجارية. فالحمد لله كتير من الأخوات اللي تواصلوا معي لحتى أنهم يقدموا التبرعات، لحتى أنه سبحان الله يوم الجمعة كانت هيك كتير كمان مميزة، لأنه أنا قلت للمستمعين أنه ما بقي كان وقتها إلا 1500 دولار، وبدنا نسكر المبلغ، وسبحان الله يعني بخلال دقائق كان المبلغ مسكر وكمان أضيف عليه حتى زيادة. فيعني بدي أتشكركم جميعا، وإن شاء الله تعالى بكرة أو بعد بكرة حنبدأ بمشروع جديد كمان، لأنه في كتير منهم في البعض كانوا كمان حاطين مبالغ، يعني هني حاطين أنه على نية يحطوها للبير، فقالنا لهم البير خلص الحمد لله اكتمل المبلغ، خلونا حتى هني اللي طلبوا يعني يشهدوا الله. وهذا طبعا من باب أنه الناس بتحب الخير، وهيدي صفة يمكن بيفتقدها كتير، انه يكون عندهم محبه عمل الخير، وخاصه يعني الانسان يمتحن بالمال. في اشياء كتير رب العالمين بيمتحننا فيها، لكن المال عزيز على الانسان، مثل ما اولاده عزيزين والروح عزيزه، كمان المال عزيز. فلما بيطلع من يعني من جيبته منه سهل عليه. فسبحان الله في بعض الأخوات والله يعني يكونوا عم بيصمدون طول ما أنا عم زيع، ويقولوا لي إحنا عم نصمد المبلغ جمعة ورا جمعة لحتى يكتمل، ويعطوني مثلا مبلغ يحسوا حالهم هني أنه اجتهدوا بادخاره وبأنه يجمعوا لحتى يكون. فالله يبارك بالجميع الحمد لله. أنا بعتبرها يعني طبعا الإذاعة متعودة على موضوع التبرعات، وكل كنت تعرفوا كتير في مؤسسات وكتير في مشاريع، والحقيقة يعني ناس كتير بحاجة، يعني بير واحد ما بيكفي، نحن بدنا 100 بير وأكتر من هيك. ونعرف هلأ الأوضاع كلمانا من سيء إلى أسوأ، لكن يعني عم نجرب قد ما فينا نسعى ولو بالقليل إنه نساعد الآخرين بعمل خير إن شاء الله يكون لإلنا بميزان حسناتنا. فأنا بدي أتشكر مجددا كل الإخوة والأخوات اللي اجتهدوا معنا وشاركوا وتممنا الحمد لله المبلغ، وإن شاء الله بنبدأ بمشروع جديد لحتى تبقى يعني الصدقة الجارية وعمل الخير مستمر، وإن شاء الله بجهودكم وبكل هالنفسيات الطيبة والمحبة للعطاء والخير. فالله يبارك بالجميع، شكرا شكرا لكم جميعا لتعاونكم، وإن شاء الله هلأ إلى مشروع آخر بنبدأ ونحن وياكم، وإن شاء الله كمان بيكون بميزان حسناتكم. كلنا بحاجة لهالحسنات اللي نحن يعني في يوم ما إن شاء الله يعني نتذكر هالكلمات هيدي، بنكون نحن يعني الواحد لما بيكون عطشان بيكون بحاجة لنقطة مي. فإن شاء الله يا رب هالصدقات هيدي اللي أنتوا تقدمتوا فيها وتبرعتوا فيها تكون لإلكن بإذن الله تعالى ثلج يبرد على قلوبكن يوم تحتاجون لهذه القطرة من خلال الصدقة الجارية اللي أنتوا قدمتوها، خاصة بسقي الماء يلي وصى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. أكيد كتار منكم أنه كمان قالوا لي أتمنى أنه يكون المشروع اللي جاي بغزة، وإن شاء الله حيكون في غزة، بس طبعا ما حيكون بئر مي لأنه الظروف الموجودة بغزة يعني ما بتسمح لأنه يكون في بئر مي. أصلا أهل غزة يعني الله المستعان والله يا رب يقويهم، هن غير مستقرين حتى في غزة نفسها وبالأوضاع الموجودة، ولكن المشروع حيكون مختلف يعني بأسلوب آخر. فإن شاء الله تعالى بكرة بنعلن عنه ومنبلش نحن وياكم خطوة جديدة بمشروع جديد بإذن الله، إن شاء الله بيكون بميزان حسناتكم. بعد دقائق قليلة رح نبدأ مباشرة على الهواء ومع فضيلة الشيخ رياض الرفاعي مفتي أستراليا. رح أتوقف مع فاصل إعلاني قبل ما نبلش إن شاء الله على الهواء. اللي بحب برجع بذكر إنه يسأل أي سؤال فيه يتواصل معنا عبر الواتساب على 0416-727-983، وكذلك بإمكانه يتواصل معنا عبر الهاتف يحكي مباشرة مع سماحة المفتي على رقم التليفون 9758-3399. إلى هذا الفاصل ونواصل من بعده إن شاء الله، ابقوا معنا.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 97.